شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.

مرحبا بكل المستمعين الكرام اللي تابعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نرحب بكم ومتابعتكم لنا في هذا الجزء الثاني من لقائنا في شد وحنين. حبيت نقدم تحية لأخويا ناجح بن ناصر المتابع الوفي، قال لي راني خاطر أنا فقدته الحقيقة الحلقات اللي فاتوا، قال لي لا والله المشكلة كانت في التليفون مش أني ما نسمعش، ويحب يهدي مجموعة الأغاني الخالته، وهي يقول هي أختي وكل شيء، منيرة القروي وأخو سليم بن نصر، ويهني بنت أخته سارة بالمولود الجديد، وإن شاء الله هما توامة، واحد عاش واحد الله غالب ربي تفكروا، إن شاء الله ربي يخلف عليها وبتبيعة إن شاء الله يجعلوا ربي عصفور جنة. ويحب يهني زاد رمزي القلعي بمناسبة عيد ميلاده، إن شاء الله بطول العمر زميلنا رمزي القلعي، وإن شاء الله أخويا ناصر إن شاء الله يعطيك ربي على قد قلبك، خاطر أنت ديما تفكر الناس كل وتحب تهني الناس كل وتحب ديما تاخذ خاطر الناس كل، إن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، وإن شاء الله هكا يجي نهار نهنيوك احنا بحاجات كبار. نقدم زادة تحية كبيرة برشا الربيعة تسمع فينا من جبنيانة، هو مازال بكري شوية على عيد ميلاد بنتها نهار 8، لكن بما أني أنا ما نخدمش نهار 8 فنحب نقول للرندة كل عام وانت حية بخير، وإن شاء الله ربي يحييك لمثاله بالصحة والسلامة، وربيعا نقولها إن شاء الله ربي يعطيك صحة بدنك ويفرحك بأولادك، وكلكم أصدقائي المستمعين يعطيكم ما تتمنوا. احنا نكملوا في الأغاني ونرجع تنحكيوا على حاجة أخرى بعد شوي.

هو في العادة الحقيقة أنا ما نحبش الإعادات، أما حبيت أن نسمعكم أمل ماهر في غناية لنجاة صغيرة بالطبيعة، وإن كان الخامة متاع الصوت متاع أمل ماهر ونجاة صغيرة مش بوش لبعضهم، يمكن على ذلك غنتها بطريقة مختلفة، ممكن أمل ماهر تلقى روحها أكثر في أغاني وردة. المهم خلينا نرجع احنا الشد وحنين، واليوم حبيت نحكي معاكم في حاجة هكا إنسانية شوية وحساسة شوية، هي أنه الناس اللي يصابوا في الحياة بالأمراض النفسية والعصبية كيفاش نتعاملوا معاهم في بيئة العمل وفي العائلة. هو في العائلة أهم حاجة يحتاجها الشخص اللي يعاني اضطرابات نفسية ولا عصبية أنه يحس أنه ماهوش مرفوض بسبب المرض، أو كهما كانوا من الأول معناها رافضينه ما يأثرش فيه، أما وقت اللي يحس روحه ولا معزول على خاطره مرض تولي الحكاية تزيد في الإحساس بالألم وتزيد أيضا في قوة المرض معناه. لكن التفاهم ما يعنيش أنه العائلة مش تتحول إلى أسيرة لهذا المرض، خطر ساعات راهو حتى المريض يبتز العائلة الحقيقة والمحيط اللي فيه بهك المرض، مثلا خاصة الناس الكبار اللي عندهم مثلا ضغط الدم يقولوا ها وش طلع لي الدم هاك باش تقتلني. هذه تقريبا اكثر الاولياء هذه يعملوها بالنسبه لاولادهم اذا كان ما سمعوش كلامهم. نرجع احنا لموضوعنا، هو انه المفروض انه كي نتعاملوا مع الاعراض نتاع المرض هذايا الامراض النفسيه والعصبيه مع الاشخاص اللي موجودين في محيطنا، يجبنا نبعد على أنه نوصفوه وإلا نوصموه بالضعف وبالجنون، وما نطلبوش منه أنه يتماسك وكأنه الإرادة وحدها هي اللي تعالج المرض، على خاطر ساعات يقول له تي شد روحك، راو احنا منيش نسخة واحدة، راو احنا منيش كيما الرمى متاع الورق الأبيض، معناه عندنا نفس الميزان نفس الأبعاد وكلنا في نفس الحجم. لا، ربي خلق كل واحد فينا مختلف، وكل واحد فينا عنده قدرة متاع تحمل ما تشبهش للآخر، فما ناس نجم تهز الجبال وفما ناس زوز كيلو تهدها. فاللي يعني اللي احنا نجمو نتحملوه ما يلزمش يكون هو المرجعية متاعنا في انه نقيمو احمال الاخرين. اللي حولنا إذا كان مصابين بالأمراض هذه لازم نشجعهم على أنهم يطلبوا المساعدة المختصة، نساندوهم في العلاج إذا كان احتاجوا، ونحاولوا نفصلوا بين الشخص والمرض، نرفضوا سلوك المؤذي داكوردو، لكن ما نختزلوش الإنسان كله في تشخيص المرض، نحطوا حدود واضحة وقت اللي يتحول الأمر إلى عنف وإلا إلى استنزاف شديد، لكن في نفس الوقت الشخص هذاك راهو جزء منا في عائلتنا، خونا ولا ايا كانت درجه القرابه. تولي اصعب المساله في بيئه العمل، تولي اكثر حساسيه على خاطر احنا في وسط علاقه مهنيه ماهيش علاقه عائليه، ومش المطلوب من الزملاء انه يصبحوا معالجين نفسانيين، وان كان فما البعض يتطوعوا باش يقوموا بالدور هذايا وقت اللي الشخص يولي يعتمد عليهم يتعبوا هما ويسحبوا أنفسهم. فمن الأول ما تعطيش أكثر من جهدك وأكثر من طاقتك باش هو ما يعملش عليك وتأزم أنت نفسيته أكثر وقت اللي تتخلى عليه. المؤسسة أيضا اللي يخدم فيها ما يزمهش تتجاهل هذا المرض، لأنه المطلوب هو بيئة تحترم الإنسان وتحافظ في الوقت نفسه على قواعد العمل، خطر ساعات الأمراض راه يجيبها بيئة العمل أصلا. والله ساعات ناس تمرض من بيئة العمل اللي هي موجودة فيه، ومن كم السلبية وكم الاحتقان اللي موجود في بيئة العمل يخلي الواحد، خاصة انه فما برشا ناس تبدا النفسية متاعهم هشة فصحتهم النفسية والعصبية تنهار. فإذا كان شخص يعاني من اضطراب يأثر في التركيز وإلا في المزاج وإلا في التواصل، يمكن تساعدوا المرونة المعقولة والوضوح في المهام، انه المؤسسة يلزم ذوما تعرف كيفاش تتعاملوا معهم،
وتجنب الوصم والإشاعات، خاطر ياسر هاو صار فيه، هاو دخل بعضه، هاو هبل، هاو درى شنو، هاو ما نعرف شنو، هاو. فهالوصم هذايا يخلي هو داخل المكان العمل ناس تغزر له بنظرة مش يحسها ويفيق بها، راهي فما حاجات ما تتقالش لكنها تتحس. والمؤسسة في الظروف هذه زي ما تتيح الوصول إلى الدعم المهني عند الحاج. المرض يفسر بعض السلوكات لكنه لا يجعل كل سلوك مقبول. على هذك حتى الناس اللي مصابين ببعض الأمراض النفسية ولا العصبية يزمش زي يبالغوا ويستغلوا أمراضهم في البيئة اللي تحاول تحيط بهم وتحاول أنه تهز معهم كما نقولوا الحمل بأنهم يرميوا أحمالهم الكل وقيد على المرض. إن شاء الله الله اللي يوريكم سوى أصدقائي المستمعين، إن شاء الله ديما صحتكم لباس. خلينا نغنيه مع محمد عبدو وجدت تاخذ رسائلها.

0: الثانية بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. تحت شعار دعم المعلمين، 60 عاما من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلنا، تحتفي المجموعة الدولية اليوم الاثنين باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف هذه السنة الذكرى السنوية 60 لاعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين. الاحتفال يركز هذه السنة على إعادة النظر في التحديات المتعلقة بأوضاع المعلمين وعلى الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لها، ويدعو المجتمع وراسم السياسات إلى حماية أوضاع المعلمين وتعزيزها والنهوض بها حسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. رئاسة الحكومة تؤكد أنه سيتم إصدار الأمر المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في ردها على أسئلة كتابية لعضوين من مجلس نواب الشعب. قريبا تدعم شبكة مؤسسات رعاية المسنين في تونس بدار جديدة لرعاية كبار السن في باجة، وفق مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري. ومدير إدارة كبار السن عميد العماري يقول إن وزارة المرأة تتجه نحو تدعيم آلية الإيداع العائلي لكبار السن، والتي لقيت تجاوباً من قبل عدد واسع من العائلات الكافلة، حيث يتم اليوم التكفل ب487 مسناً بالإيواء ضمن هذه الآلية. في الشأن الدولي، تظاهرات حاشدة أمس في مدن إسبانية عدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. القوات الحكومية اليمنية تعلن بدء ما سمته معركة التحرير واستعادة المؤسسات، مؤكدة التقدم نحو معاقل الحوثيين. ورئيس الوزراء اليمني يقول إن هدف الحكومة بسط سلطة الدولة على كامل البلاد، وإنها تعمل للتمهيد لاستعادة صنعاء. تحالف دعم الشرعية يؤكد استمرار تقديم الدعم العملياتي للقوات المسلحة اليمنية، ويقول إن هجمات الحوثيين على السعودية تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية لردعها. الحوثيون يهاجمون شركة أراماكو في الرياض ومنطقة خريص بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. إلى هنا ينتهي الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: بسمع الألحان
1: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
2: الموسيقى هذه هي موسيقى فكروني كلموني تاني عنك فكروني صح نار الشوق في قلبي وفي عيوني من كلمات عبد الوهاب محمد ألحان محمد عبد الوهاب وهي

هدية للي يتبعوا فينا واللي يحبوا أم كلثوم، خاصة ربيعة من جبنيانة، العروسي من تونس العاصمة، وتحية خاصة للصديق والمستمع الكريم فاضل الهمامي. اسمعوا واستمتعوا، تصبحوا على خير.

الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثالثة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. تنطلق اليوم الاثنين بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية والحرف الفنية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولاية الجمهورية لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. بداية من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري يفتح باب التسجيل في المناظرة بالاختبارات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجي بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني. وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنان فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان، وذلك بداية من يوم 4 ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يشارك بالتنسيق مع سفارة تونس بمالطا في فعاليات تظاهرة التصميم التي انتظمت من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري بمدينة فاليتا بتنظيم من مؤسسة الصناعة التقليدية المالطية. والمشاركة التونسية تمثلت في عرض عينات من الإبداعات والمنتوجات الحرفية التونسية في اختصاصات من أبرزها الجلود والألياف النباتية والنسيج اليدوي التقليدي وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للديوان مساء أمس الأحد. في الشأن الدولي، وزير الطاقة الأمريكي يقول إن الرئيس ترامب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، مشيرا إلى استمرار ارتفاع الإمدادات عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجار قادم من جهة البحر في جزيرة قشم، مؤكدة أن الأخيرة لم تتعرض لأي استهداف. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
5: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
2: ساعة من زمان.
6: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
7: يعطيك الصحة يا
2: ساعة من زمان.
8: أهلا وسهلا بمستمعي إذاعتنا الوطنية. حلقة اليوم في ساعة من زمان باش نسترجع ذكريات إذاعية مع أصوات وبرامج وأنغام خالدة تكتشفها بعد صوت السيدة نعمة والدنيا هانية.

0: يقدم الأعمال التلفزية والإذاعية والمسرحية، هو الممثل الزين موجو.
1: شكل الإذاعة اللي دائما مفتوحة لأبنائها اللي عندها وحياتهم فيها، وشكرا.
0: في فترة الأربعينات تحديدا من حوالي 1948 حتى 1954 ومن التعليم الابتدائي بدأت رحلة الزين موجو مع المسرح خاطر قراء عند عبد الرزاق البناني وهو عضو في جمعية الكوكب التمثيلي واللي كان يحدثهم ديما على حبه للتمثيل ومشاركته في المسرح. والزين موجو كان يتمتع بصوت حلو وكان يلقي القصايد بأسلوب تمثيلي في القسم. وبعد ما خرج من المكتب عام 1954 التحق بمدرسة الفنان الحمادي الجزيري يتعلم في أسس وقواعد العمل المسرحي، ثم كانت أول مشاركة ليه في مسرحية تابعة لجمعية أنصار المسرح.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: الفنان الزين موجو من مواليد عام 1933 قدم أكثر من 50 سنة من الأعمال الكوميدية وتعرف زادة في برامج الأطفال التلفزية ومن المسلسلات اللي شارك فيها نحن والقرية، حكايتي مع الرمال، وحكاية العروي. بدأ مع الفرقة المسرحية للكوكب التمثيلي ثم جمعية أنصار المسرح بقيادة محمد الدراجي وهادي الجورجي، ثم التحق بفرقة الفنان حمادي الجزيري المنار المسرحي، ثم المسرح الإفريقي، وبعدها فرقة المسرح الشعبي وفرقة النهوض المسرحي. عام 1970 انضم لفرقة الدراما بالإذاعة التونسية وشارك في برامج الفنان المختار حشيشة والأعمال الدرامية الإذاعية اللي كانت من إخراج حسن الخالصي والحبيب بالحارث. في السينما شارك في فيلم أجنبي عام 1982، وعام 1997 شارك في الفيلم التونسي صحراء النار، وفي نفس العام في فيلم كلثوم برناز الخيط الضائع. توفي الفنان الزين موجو عام 2005.
2: يا سيدي شكرا لكم.
3: ساعة من زمان.
0: برنامج فن وذكريات، إعداد وتقديم صحنون مختار، نبقى مع لحظات من الذاكرة مع الفنان الزين موجو.

0: فن وذكريات، إعداد وتقديم صحنون مختار.
1: أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الوجوه القديمة العتيقة والتي برزت مع بروز التلفزة على ما أظن، فنان من الفنانين التونسيين المشهورين على الساحة، هو الأخ الضيف في هذه الحصة، الزين موجو. مرحبا بسي الزين.
2: وبيك سي مختار.
1: سي الزين، على كل حال، برشا ناس احنا اعتقادنا وأن هذا البرنامج هو تعريفي قبل كل شيء للأشخاص اللي معروفين بأشياء أخرى، مثلا في التمثيل، في الفكاهة، في الإطراب، في كذا، ولكن نحب ملخص على حياتهم والبيئة اللي عاشوا فيها من ناحية، ومن ناحية ثانية نحب الرحلة تكون خفيفة دائما مع المستمع، لأن السهرة المقصود منها هو الترفيه قبل كل شيء.
2: طبعا.
1: ولذلك ماذا بينا في بداية الحصة تعطينا ولو نبذة صغيرة على بدايتكم
2: في ما يخص المسير الفنية نتاعي. هو ابتداء من المدرسة، والمدرسة هي الأساس. في عادي أنا في الأربعينات وقت كنت في السنوات الأولى في التعليم، ما كانش عندنا مسرح مدرسي في الحقيقة، إنما تجد هو بطبيعته، لأن بعض السادة المربين والمعلمين كانوا الأكثرية نتاعهم مغرومين بالتمثيل، على أنه فن راقي على أساس أنه يهذب
1: الذوق.
2: فكان عندنا معلم اسمه الأستاذ عبد الرزاق الوقت ذاك البناني، كان مغروم بالتمثيل، وكان دائما يحدثنا على التمثيل، وكان يشارك في جمعية الكوكب التمثيلي وقتها مع سي محمد الحبيب،
1: من المشاهير
2: الله يرحمه. عاد عبد الرزاق هذا كان ديما يحدثنا، كل مغروم ياسر بالتمثيل، وكان يحكينا على مغامراته كيفاش بالسرقة يمثل على ابوه. كنت انا مندهش وعجبتني العملية والمغامرة، وكنت ماشي معاه الى اقصى حد.
1: ماذا بينا بين قوسين نقول مغامرة، لانه كانوا الاباء قبل يعتبروا
2: أيوة
1: التمثيل نوع من
2: النزق. هاني جايك للحديث هذا بالضبط. عاد هذاك اللي زرع فيا النقطة الأولى، فكان بالصدفة أنا عزوز من الناس، احنا عزوز أولاد وقتها في القسم، في قسم السنة الرابعة كل وقت ذاك، كان عندنا صوت باهي كل وقت ذاك، وكنا نلقيه مليح للقصائد، وكان عندنا المرثية نتاع حافظ إبراهيم في اللغة العربية.
1: أي رجعت
2: لي نفسي. فكان كل مرة ويدخل لنا ضيف القسم ولا المدير، يقوم يقول لي موجو قوم ألقي القصيد، نلقيوها بالطريقة التمثيلية كما ورنا هو. عاد هذه هي الأسباب اللي خلتني نلتصق بهالميدان. لما كبرت كما نقول وبديت نفهم الدنيا وخرجت من المكتب، جات فكرة متاع جمعية وقتها جديدة ولا شنو شبانك حبوا يعملوا كذا، شاورت الوالد، قال لي الوالد لا أبدا، ثنية هذه ما تمشيش فيها. قلت له يا بابا راه أمور ثقافية، قال لي قلت لك لا فك عليك. فأنا قعدت نمارس فيها بشكل خفي إلى أن رحمه الله توفى. عندما توفى نخذيت حريته وقتها وخرجت. هذو من المرحلتين اللي بديت بهم، وبديت الحياة الفنية مع حمد الجزيري الله يرحمه. فهمت وقتها حمد يمزل كيف جام فرنسا، وإحنا مبتهجين به وفرحانين به، وشارك وقتها في مدرسة التمثيل الأولى مع الأستاذ حسن زملي والأستاذ محمد العقربي. ثم وقع خلاف ما بيناتهم، شنية الأسباب الله أعلم شنية، مش لازم ذكرها تفاصيلها في الوقت الحاضر. فخرج هو عمل مدرسة وحده ليلية باتفاق مع الأستاذ محمد علي العنابي الله يرحمه، وقتها هو رئيس قدماء المدرسة الصديقية في نجد الرجل. فقال له يا حماد يتفضل نعطيك أنا قسم، وخذ الأولاد وقريهم على مقتضى البرنامج الدراسي الموجود في كوميدي فرانسيز. وكنا 70 طفل تقريبا كل وقت هذاك، بدينا يتقلصوا حتى وصلنا ل 12 واحد.
1: لو ندخلوا الموضوع يهمك شخصيا، انت رجل المسرح، انا نحب نسالك لماذا وعلاش وكيفاش المسرح الدهور نسبيا، لانه المسرح في عهد علي بن عياد غير المسرح في عهد العقربي، غير المسرح في عهد محمد الحبيب، غير معناها كانت بدايه تقلص شيئا فشيئا الى ان ما عادش يثبت التواجد نتاعو. ثم برشا ناس تقول لك التلفزة، ولكن انا ما نظنش، لانه المسرح نكته خاصة، اسلوبه في الجذب معروف. علاش الشيء هذا؟
2: شوف سي مختار، المسرح مبدئيا ما تقلصش، المسرح موجود ويؤدي في رسالاته كعادته، بل تفرع وتعملق. السبب الوحيد اللي عند برشا من السادة الموجودين المستمعين عنا والفراجة المدمنين على المسرح مسألة تطور برا، لأن المسرح في الأربعينات غير المسرح في الخمسينات، غير المسرح الستينات، غير الثمانينات.
1: معروف.
2: وهذا يتابع سنة التطور بالطبيعة. تعرف في تونس قديش عندكم جمعية أخوي العزيز؟
1: مثلا
2: في الوقت الحاضر عندك 14 جمعية يعملوا.
1: أيوة.
2: اللي عمره ما توجد في القبل. تعرف لنا هذا الجامعة الوطنية المسرح اللويت ولا؟ إيه. تعرف الجامعة ليش الضم توت 70 فرقة؟
1: على كل حال احنا بما انه مع رجل المسرح الاخ زين موجو نحب نسألك سؤال. كان بكري المسرح كيف كان حسين الزمرلي الله يرحمه كان يقتبس كثير، كان سي محمد الحبيب، كان سي محمد العقربي، كان كثير حتى الممثلين يقتبسوا. شبيه قص الشيء هذا
2: المسرح العربي ككل.
1: نعم.
2: المسرح العربي سواء كان في شرق او في مغربنا العربي هوني هو عبارة على سلسلة طويلة وفيها برشة حلقات ذهبية وفيها حلقات فضية وفيها حلقات نحاسة
1: ومقزدرة.
2: جاء الظروف كان فيها المسرح في القمة، جاء الظروف أنه كان متوسط، جاء الظروف أنه ركض لأنه كان يعيش من اقتباس، كان يعيش من البرة. يعني احنا ما عندناش تقاليد مسرحية، الكاتب المسرحي مازال ما توجدش كيف ما يلزم.
1: هذا بكري مش طبعا.
2: بكري. إنما تو الكاتب المسرحي الموجود حاليا في الم في سواء في الشرق العربي ولا في مغربنا العربي،
1: في مغربنا موجودين.
2: خاصة قليل وقليل جدا. حتى إذا كان بش يكتب كان يكتب الحاجات اللي هو يراها هو ويكتب لنفسه هو باعتبار أنه قضايا ومشاكل موجودة معناها تراثية
1: إنسانية تراثية
2: ما هيش اجتماعية
1: آمية
2: للجمهور العربي.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: نواصلوا ساعة من زمان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ونمشيوا للتاريخ 3 فيفري 1997، ومع الفنان المصري شفيق جلال اللي كان ضيف السهرة، برنامج من إعداد وتقديم لحبيب جغام.
2: ساعة من زمان.
3: بكل الحب وكل الاعتزاز ألبي طلب الأخ والصديق الفنان سي الحبيب اني اسمعه. لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين، لما رمتنا العين. الكلمات للشاعر محمد حلاوة، والالحان للموسيقار محمود الشريف، والغناء من شفيق لاخوه حبيب بكل الحب والاعتزاز، عشان هو سايق السيارة يسمع صوت شفيق ويتذكر قعدته في مصر ومعاشرة ابن البلد الصادق في معرفته والأخوة. لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين، لما رمتنا عين شوف انت فين وانا فين، واللي شافون ليه يحسدون ويفرقوا القلبين. لما رمتنا العين شوف انت فين، تم فين، تم فين وانا فين. سهم العوازل طالع ونازل يحسد حبايب في الحب هواهم، يصيب ويجرح في كل مطرح ويدور يخبي عن الناس هواهم. وانت يا بدري هجرت بدري ولسه بدري وكنا أغلى اتنين، شوف انت فين، فين وانا فين. أهل الملامة أيمين ياما وقالوا عنك وقالوا عني، سهروا معانا في ليل هوانا، خلونا خصمك وانت تخصمني، ولما احنا لومهم جرحنا راحوا وروحنا وكنا اغلتني. شوف انت فين، فين، فين يا حبيب وانا بقيت فين.
4: الله الله، يعطيك الصحة.
3: الله.
4: حلو.
0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: نواصلوا مع التسجيلات النادرة من خزينة الإذاعة التونسية ومسامع من برنامج مواعيد، واستضافة الفنان المسرحي الماريشال حمدة بالتجاني.
5: مواعيد. إنتاج أبو سمير. نسهر الليلة مع الماريشال، الماريشال حمدة بن التجاني. ما نعرفش هل ترى هذا اسم عسكري ولا اسم مدني ولا اسم فني. حمدة بن التجاني
6: هذا اسم فني. الاسم الأصلي هو محمد بن التجاني الملهي.
5: محمد بن التجاني الملهي. شو الفرق بين محمد وحمدة؟
6: هي ثم فرق كجزئي يعني، لأن الفنيين زملائي في الفرقة الكل يعيطوا لي حمدة بن تيجاني، وتشهرت كانوا حمدة بن تيجاني من مواليد 10 ديسمبر 1901.
5: 1901 معناه 79 سنة.
6: 79 سنة فرنجي، بالحساب القمري 81 سنة.
5: كيفاش هذا؟
6: العام القمري والعام الشمسي مش قد قد.
5: أما تخير الـ
6: لا كيف كيف، أنا عندي كيف كيف، مدام البدن ماشي وصحتي لبس عليها الحمد لله، كيف كيف عندي مسألة العمر ما تمنيش. حتى أنا نتفكر أخيرا كي جبنا الزاكي طوليمات وكان خدم معنا وكنا خدمنا معنا
5: فرق البلدية،
6: عاد قلت له يا أستاذ كم عمرك؟ قال لي 70 سنة. قلت له زي 70 سنة يا أستاذ؟ قلت له انا محسوب اصغر منك، اني عندي 79 سنة. قال لي ما تقولش قدامهم، ما تقولش قدامهم
5: يعني خلي سر يعني،
6: خلي يخافوا من العين، يخافوا من
5: ما تخافش من عين انت الحمد لله،
6: ما تخافش شيء اللي قدره ربي هذاك هو اللي يصير. اما المارشال العجب اللي انا اشتهرت له بالمارشال، بيد اني قمت بعده ادوار كبار من زمان، مثلت عبد الرحمن الناصر، مثلت اوتيلو، مثلت طارق بن زياد، مثلت محمد الفاتح مع فاطمة رشدي وقت اللي جاب البشير المتني، مثلت عدة أدوار وقعدت راسخ في ذهن الناس كان المارشال، لأن الشاب هذا الشباب هذايا ما خلطش على الروايات اللي كنت قدمتهم أنا في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات.
5: قبل هذا تولدت في العاصمة؟
6: في العاصمة، ووالدي مولود في العاصمة.
5: إيش كان يعمل والدي؟
6: جد والدي بلاغجي.
5: أيوة
6: أيوة. وبو والدي كان عدل وإيمان في جامع الحلق، بو والدي هو اللي جاء وقرا في جامعة زيتون، أخذ التطوية استولى الأمر الإشهاد ولا شهاد عدل وإمام في جامعة الحلق.
5: لقاء أن يقول شنو علاقة البلغة بالمسرح؟
6: البلغة أنا من صورتي ولا بالمسرح، حتى أني يعني مشيت طريقة هزني خويا عبد السلام الله يرحمه وأنا صغير، فرجت في أنيش الجليس، مثلتها وقتها فرقة الشهامة وعجبت بما شاهدت. ثم وقت اللي جاء جورج أبيض عام 22 فرشت الجدل في عدة روايات، منها دي بروا ومنها ليونز، يعني قعدت مذهبيا تعاطى للمسرح. زيدوا حاجة أخرى ساعة، وقت اللي خرجت من المكتب أنا مرض بابا، أنا وصلت في التعليم حتى السيرتيفيكات ديتود بريمير، هذا عام خرجت عام 18 من المكتب، عام 17 عاد اخوتي مشاو خدموا، منهم خويا خدم في البوسطة وخويا الاخر مشى لفرنسا مع النحاس، حبيت ندخل وظيف. وقتها كان ساهل باش يدبر وظيف بالشهاده الابتدائيه، يدبر
5: حاجه كبيره معنا كان
6: كبيره. والدي ما حبش، ذاك الوقت المتوظف في اداره المال يصور في 60 فرنك في الشهر، انا وقت اللي دخلت لحانوت بابا نخدم في البلغه نصور في 20 فرنك كل يوم، اللي يصور هو في الشهر نصوره انا في 3 ايام، يعني باش نوريك معناها كانت الصنعه بالنسبه للوظيف، حيث ما كانش الناس تروم الوظيف ياسر. قعدت نخدم ولا بس عليه. تزوجت عام 24.
5: صغير معنا.
6: صغير. تزوجت عام 24 لحصل سيدي. وقعدت نخدم على روحي. علاش كونت فرقة عندنا في وقتها في المر، كونها سي البشير الخديدي الله يرحمه، كان يسكن بحدانا في زنقة سيدي عبد الرؤوف. جاء إنسان حبيبي قال لي هاو تكونت فرقة وني تشارك. قلت له حاضر باش، أنا نلوج فيها. لأن الفرق كلها كانت تتكون في الحلفاوين وفك الشير هذيك في الشيط ربط الاخر. ايه شاركت فيها؟ مثلنا روايتين وقتها، مثلنا اوتيلو، مثلنا النخل غنية الاندلس، قمت انا فيها بدور النخل الحصر. ومن بعد تحلت الفرقه ما اخفاك يعني،
5: هاوية معنا فرقه صغيره.
6: نقلت وقتها للسعادة، السعادة وقتها كانت في نجل القفال في ربط الاخر في الحلفاوين، نمشي كل ليله نقفل الحوينته توكل على الله، مشي مسار غادي صبح نروح ونصف الليل ماضي من نصف الليل أصبح نقوم دغري نمشي نحل الحانوت، نخدم على روحي، يعني عندي الأولاد ومتزوج وما نجمش.
5: وكنت تخلصوا لا على
6: لا خلاص
5: معنا هواية 100%
6: شيء، بل نزيدوا من كاتبنا، بل نزيدوا ساعة بعد كي كوننا في رق أخرين، الواحد نتفارضوا باش نشريوا الغاز باش نصروا عليه باش نكتبنا، حتى أن جماعة تحت السور هذيك المو العصر نتاعهم.
5: نعم.
6: ما كنتش نقعد معاهم انا، انا العصر ليهم.
5: علاش ما تقعدش معاهم؟
6: انا نخدم في النهار، هما في النهار قاعدين في القهوه. وفي الليل نمشي للجمعيه، ما نتقابلوش
5: في الجمعيه. الوقت نتاعك كله مليان.
6: مليان، ما نجمش، يعني يلزمني نقوم نخدم باش نقوم باودي ونقوم بعائلتي ونقوم باولادي، وقتها بدات المراه تولد، بدات الاولاد تجي. هذولي هذا ما نتقابلوا إلا في الجمعية باش نتمرنوا على الرواية.
5: قلبك متسامح ومعنا
6: متسامح.
5: تبيع نتاعك شنو؟
6: بيع نتاعي
5: غش في ساعة
6: يساعد ساعات ما
5: شوني غشك ونرفز
6: لا وش هنا هيك. أنا عيلتي عشت معها 54 سنة الله يرحمها توفات 4 سبتمبر 1978
5: الله يرحمها
6: الله يرحمها.
5: 54 سنة
6: عشرة
5: طويلة هذه
6: عشرة طويلة وأنا جبت منها 4 ذكور وزوج أنث كلهم متزوجين والله الحمد
5: قدمهم لنا
6: وليداتهم. أي عندي أنور
5: قداش عمره؟
6: عمره توا عام 27 تولد يخدم كونديكتور دو ترافو في الباتيمون. وعندي محي الدين تولد عام 28 عام كلمة والدي توا يخدم في فرنسا عنده بازار نتاع ارتيكل دوريان عنده في ديجون وعنده في سابل دولار مشيت له انا مرتين. وعندي احمد توا محامي وعندي توفيق خبير في البناء وعندي زي زبنات قمر وسعاد متزوجين الاثنين بوليداتهم. أما كن سعاد ولدها عرس سنة
5: ولدها عرس بحيث بنتي جد على جد
6: هي جدت وبنتي جد.
5: قلت أنك في الزهرة
6: أي.
5: مع هذاك منذ قليل قلت أنك تولدت في تونس
6: دارنا
5: في نقلت الوحش. زهرة
6: أي نقلت الزهرة. أما تولدت في دارنا زنقة سيدي دلة عدد 46 توا ساكن فيها أخويا. طلعت للزهرة وقتها عام 57 طلعت بذمت الخلاعة عجبتني الدار خليتها متاع واحد طليان عند الأخر هو مشى لفرنسا وليت خليتها من عنده بالعام. قعدت هنيك عجبتني الزهرة طلع نسيبي شرا غديكة شريت أنا غديكة الحصري وقعدنا طول تلمينا العائلة الكل غادي في الزهرة. وقت اللي مثل دور بالله ساعات الدوار كما قلت لك الدوار اللي كنت مثلتهم مثل صلاح الدين الأيوبي مثل عبد الرحمن الناصر وكذا نروح ليلتها بعد ما نروحوا من التياترو ما نقولش ما يجيني شنو
5: علاش؟
6: ناشط نبدا يا النشوان بالخدمه نتاع الدور هذاك اللي انا نحبه ونعشق خدمته.
5: انت تختار الادوار ولا يختار؟
6: لا يختاروا لي. عمري ما اخترت دور وانما كان ما بدايه مهما الدور كبير صغير نعطيه جميع الجهد نتاعي نعطيه قوتي كلها. حتى انا اخيرا كانش يعطيوني ادوار كبيره في الفرق البلديه ولكن كل دور مبرزو
5: شخصيتك هي تبرزو من الادوار الكبيره اللي كنت بها. اظن المارشال هو اللي كما قلت منذ قليل خلى الشباب وكل مش شباب برك وانما الجمهور التونسي
6: ذوق التونسي تطور وما شافوش حاجه تقريبا ما شافوش الادوار اللي كنت نحكي لك فيها خلطتوش عليهم.
5: انت اعز دور ليك؟
6: اعز دور عندي صلاح الدين الايوبي وعبد الرحمن النصر.
5: لكن في الوقت هذاك خذوا الصدى اللي خذاه المارشال
6: خذوا الصدى ما كانش الشيء كيف توا ما خذوا صدى خذوا صدى كنا نمثلوا مرتين في الجماعة.
5: لما تمر في الشارع يعقلوك الناس ويوقفوك مارشال
6: هذا واقع تجيني حتى الحانوت الإنسان يجيب لي هاي هاو المارشال بوسو عمك المارشال بوسو هاي واحد جاب لي بنته قال لها عمك المارشال بوسو مش واحد وياتها نساء يتعداوا قدام الحانوت يقعدوا ماشيين جايين.
5: واش تشعر انت لما تعرف؟
6: نشعر بنخو نشعر بكان تزال. اما كانت عيلتي الله يرحمها تتقلق منها قلقونا في الزهرة والله قلقونا
5: ما تخش براحة.
6: لا جوها الولاد من دارنا جات في راس النهج ثم مكتب يقفوا قدام دار عيطوا الماريشال وماريشال ادوجة ماريشال ادوجة وهي يا بنتي قول لها ما تكلمهمش هذوك راهم معجبين بيكم.
5: حمدة بنت جاني حسبك انت ما هي اهم ميزات الممثل؟
6: الاخلاص للفن.
0: حكايات اصوات لقاءات رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: هو أحمد أو محمد بالتيجاني بن بلقاسم بن محمد الناجم المولهي عرفناها بدور المارشال عمار حمدة بالتيجاني المولود في باب الجديد نهار 10 ديسمبر 1901 اتعلم عم حمدة كما كانوا يناديولو اللي دايرين بيه في مدرسة ترشيح المعلمين وبطل القراية بعد وفاة والده وتفرغ لخدمة البلغاجية طول حياته. أما المسرح فكان عشقه من الصغرى وكان يحضر دروس ليلية حتى انضم لجمعية التقدم وأول دور قام به كان في مسرحية غانية الأندلس ثم انضم لجمعية السعادة وقدم فيها مجموعة من المسرحيات، وبقى يشارك في العديد من الفرق المسرحية حتى عام 1952، العام اللي التحق بمدرسة التمثيل العربي. وعام 1953 كان من الأوائل اللي انضموا لفرقة مدينة تونس وقت تأسيسها، ومثل في معظم مسرحيات الفرقة سواء تحت إدارة زكي طوليمات وإلا محمد العزيز العقربي وإلا حسن الزمرلي وإلا علي بن عياد، حتى جاء العمل اللي لفت ليه الانتباه وخلى شهرته خالدة، مسرحية الماريشال، إخراج علي بن عياد واقتباس الممثل نور الدين القصباوي. وبالرغم اللي حمدة بالتجاني كان يتقمص أدوار التراجيديا التاريخية والدراما، إلا أنه الماريشال عمار هالدور الكوميدي الوحيد اللي كان في مسيرته الفنية حقق نجاح جماهيري كبير، وتقدمت المسرحية 300 مرة في جميع أنحاء الجمهورية. رجل المسرح التونسي حمدة بالتيجاني رحل عنا في 12 أوت 1983، لكن بقى مرجع للأدوار المعقدة والمركبة في المسرح العربي.

0: ذكريات إذاعية
1: درر من خزينة الإذاعة
2: أسفار بلا جواز إعداد نور الدين بن عمر تقديم حماد الجزير
3: مستمعي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
4: في برنامجنا هذا الكمان جاتي سي رضا القلعي
5: محمد عبد العزيز العقربي
6: مايستر نان
4: وترى لي سي علي الرياحي بدع في التلحين
7: انا شخصيا تعجبني
2: الشيء بالشيء يذكر
8: اعداد مصطفى خريف
9: عقد عقيق ومن العتيق اعداد وتقديم سحنون مختار
10: امر يتعلق بربط حياتي بحياه ليله بنت عمي محمود صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم
11: في دار عمي سي علالة
12: سناب
13: يحكيوا على واحد حطاب
14: برق الليل
15: هذا عثمان الكعك الناشي المؤرخ
16: برنامج فني يعده ويقدمه محمد

0: الإذاعي والشاعر أحمد صنديد من مواليد زاوية الصحراوي في توزر نهار 22 مارس 1931، تعلم في الكتاب ثم التحق عام 1946 بجامعة الزيتونة فرع توزر، وبعد 6 سنين دراسة تنقل فرع صفاقس وين تحصل على شهادة الأهلية، ثم التحق بجامعة الزيتونة في العاصمة حتى يكمل تعليمه الثانوي وتعلم في نفس الوقت اللغة الإنجليزية وتحصل على دبلوم من معهد اللغات الحية، وعام 1960 انضم للإذاعة. التحق أحمد صنديد بالإذاعة الموجهة، وبعد سنوات من العمل تم تعيينه في المصلحة الثقافية بالإذاعة الوطنية، ثم تم تكليفه بمتابعة البرامج حتى عام 1981، العام اللي أحيل فيه على شرف المهنة. أحمد صنديد أنتج برنامج ثقافي بعنوان شاعر وقصيد، وانضم لرابطة القلم الجديد والفرقة النهوض المسرحي، وساهم في تأثيث صفحات مجلة الإذاعة من الستينات، وكان يشارك فيها بنصوص نثرية ينشرها تحت عنوان تأملات، وكتب الشعر العمودي والحر، وكتب الأناشيد المدرسية، هذا بالإضافة لكلمات أغاني أدوها فنانين مشهورين كما عليا ومحمد أحمد ولحن له توفيق الناصر وحماد الجلاسي وعز الدين العياشي وصالح المهدي. توفى أحمد صنديد نهار 25 ديسمبر 2004، لكنه يبقى واحد من الأدباء اللي تربيت على برامجهم التوعوية والترفيهية أجيال فتعلقوا بالإذاعة وحبوا اللغة العربية. آخر تسجيل نادر نقترحه عليكم في حلقة اليوم في ساعة من زمان، يرجع لتاريخ 16 أفريل 1986 بعنوان أعلام ومعالم، إعداد أحمد صنديد.
1: أعلام ومعالم، برنامج من إعداد أحمد صنديد. مراد الثالث والمدرسة الجمنية بجربة. سيدتي سادتي، قيل قديما الواحد بالشيء له جهتان، جهة الخير وجهة الشر، والإنسان متأرجح بينهما بسبب ميوله وغرائزه، وطبيعة الحياة التناقض في المفاهيم والاختلاف في الآراء، وتلك سنتها وذلك ديدنها، فإذا لم يكن هناك تناقض لم تكن هناك حياة. لذلك قام المصلحون ودعاة الحق بتقريب الشقة بين الأطراف المتنافرة حتى يستقيم الوجود ويستمر الموجود في تطور ونمو، لأن من ثوابت الحياة النمو عبر تلك المتقابلات. ويظهر التناقض أشد ما يظهر في سلوك الحكام وتطاحنهم وطموحاتهم المشروعة واللامشروعة، ففي كلتا الحالتين يجري المتنافسون في حلبة السباق والسابق السابق منها الجواد، لأن من نام لم تنتظره الحياة.
2: ومراد باي الثالث ابن علي باي ابن مراد باي ابن حمودة باشا المرادي، ممن سلوا على أنفسهم رماح الأذى بسبب التصرفات التي إن أثلجت صدر فئة فقد أغضبت صدور فئات، إذ بدأ طريقه المحفوف بالمكاره بحذر شديد، وقدم خدمات نسبها له المؤرخون وغمطوه حقه إلا من قل منهم، فإنه إذا ما ذكر إنما يذكرونه عرضا لا بالأصالة. في عهده أي مراد جاء وفد إنجليزي يطلب تجديد معاهدة، فلبى طلبهم واقتبلهم قبولا حسنا في حاضرة تونس، ليظهر بذلك الأبهة والعظمة التي له في مملكته.
1: وقد كتب عنه كثير من المؤرخين الذين جاءوا بعده، منهم المؤرخ أحمد بن أبي الضياف في إتحاف أهل الزمان، وقد خصص له 6 صفحات، وحسن حسني عبد الوهاب الذي كتب عنه 2 صفحات في كتابه خلاصة تاريخ تونس. أما المؤرخ محمد بوراس فهو المؤرخ الوحيد الذي ذكر حسناته دون أن يتعرض لمساويه، والحسنة التي ذكرها بوراس هي تأسيسه لمدرسة الشيخ إبراهيم الجمني بجربة. أعلام ومعالم، برنامج من إعداد أحمد صنديد.

شكرا للزميلة نجوى العربي على توفير المادة المسجلة من خزينة الإذاعة التونسية. انتصار المنع تتمنى لكم متابعة طيبة لمختلف برامج الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: باليوم العالمي للمعلمين. والاحتفال يركز هذه السنة على إعادة النظر في التحديات المتعلقة بأوضاع المعلمين وعلى الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لها وفق الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وفي ردها على أسئلة كتابية لعضوين من مجلس نواب الشعب، رئاسة الحكومة تؤكد أنه سيتم إصدار الأمر المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية. اليوم انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية والحرف الفنية بمشاركة أكثر من 220 حرفياً ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم. قريباً تدعم شبكة مؤسسات رعاية المسنين في تونس بدار جديدة لرعاية كبار السن في باجة، وفق مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري. والعماري يقول إن وزارة المرأة تتجه نحو تدعيم آلية الإيداع العائلي لكبار السن. في شأن الدول، مواقع إسرائيلية تكشف استعداد الولايات المتحدة لإرسال قوات وطائرات إضافية إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة استعداداً لاحتمال التصعيد العسكري مع إيران. الجيش اليمني يعلن البدء في تنفيذ عملية عسكرية واسعة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وبسط سلطة الحكومة ومؤسساتها على كامل الأراضي اليمنية. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أولى الإذاعات.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: صحيح، إن دخلنا المدينة من أبواب متفرقة يا شمعون لن نصاب بالعين.
1: نعم يا لاوي، فما أمرنا أبونا بذلك إلا لحكمة ما.
0: العين حق يا شمعون، خصوصا ونحن ذو جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء.
1: أجل يا لاوي، هذا فضل من الله تعالى.
2: أين ترى يكون الإخوة الآن؟
3: لقد افترقنا اثنين اثنين حتى لا نصاب بمكروه كما أوصانا أبونا. لعلهم الآن يتجولون في بعض أزقة المدينة يا دان.
4: إنها مدينة جميلة حقا يا جاد.
3: انظر إلى ذلك الرجل، يريد أن يكلمنا يا دان.
4: إنه مقبل في اتجاهنا يا جاد.
5: السلام عليكم يا رجال.

0: وعليك السلام.
1: السلام. تبدون غرباء على الديار.
0: أجل، نحن من كنعان.
1: كما قال لك أخي دان فنحن من كنعان.
2: هل جئتم للزيارة أم للتجارة؟
0: جئنا لطلب المؤونة من ملك مصر.
1: إن بلادنا هذه السنة تمر بظروف عصيبة، فالجفاف قد عم البلاد ولم تمطر السماء ولا قطرة. نرجو ألا يردنا عزيز مصر، فأهلنا على وشك الهلاك.
2: ألا تخافوا ولا تحزنوا، فلن يردكم الرجل الكريم.
0: شكرا لك أيها الرجل.
3: قل يا لوي، ما تخمنك في المعاملة التي سنلقاها من عزيز مصر؟
4: لا تقلق يا يهودا، فهو رجل مضياف كريم وجواد.
3: أتظن ذلك؟
4: أجل وبدون شك.
3: أتمنى ذلك يا لاوي.
4: خير إن شاء الله يا أخي.
3: أتمنى من الله أن يوفي لنا الكيل.
4: أراك هذه المرة غير متفائل يا يهودا، ليس كالسنة الفارطة.
3: لا أخفيك سرا يا أخي لاوي، فإني أحس بشيء بداخلي يقول لي العكس.
4: لا تحزن، فذلك كله من الشيطان، فالعزيز كريم ومؤمن بربه ولا يبخل على الناس. ألا تسمع أخباره في مصر؟ فمصر ازدهرت في عهده ازدهارا كبيرا. ألا ترى بأم عينك كل هذا التغير؟ انظر إلى الناس كيف يعيشون هنا. انظر.
3: كلامك يا لوي يطمئنني.
4: إن كان إحساسك يخبرك بالعكس فإن إحساسي يخبرني بالخير إن شاء الله. هيا قم لنذهب حتى نجتمع بالإخوة. هيا
3: أظنهم يتجولون الآن في المدينة.
4: أظنهم كذلك.
3: هيا بنا. هيا
5: انظر يا جاد، ها هي مصر قد ازدهرت وتوسعت وعم الخير جميع سكانها.
1: أجل يا روبيل، فالناس هنا فرحون مسرورون وسعداء. بفضل ذلك الوزير أصبحت مصر قبلة لجميع الأقاليم.
5: يا حسرة على بلادنا.
1: لا تتحسر يا روبيل، فكل شيء بقضاء الله وقدره. أنسيت أم ماذا؟
5: لا لم أنسى، لكن تمنيت لو كانت كنعان تنعم مثل ما تنعم مصر الآن، وألا نقطع هذه المسافات كلها من أجل المؤونة.
1: أنا كذلك أتمنى ذلك من قلبي، لكن كل شيء بقدر، فالله عز وجل يفعل ما يشاء.
5: ونعم بالله.
1: هيا يا روبيل قد تأخرنا، هيا فالإخوة قد يكونون بانتظارنا.
5: أجل، هيا بنا. انظر إنهم مجتمعون هناك قرب باب الوزير، إنهم بانتظارنا.
1: ألم أقل لك ذلك؟
5: لقد استهوتنا المدينة ومن فيها حتى تأخرنا.
1: حينما نحصل على مؤونتنا آنذاك نكمل تجوالنا فيها. السلام عليكم أيها الإخوة.
6: وعليكم السلام.
1: هل انتظرتمونا طويلة؟
6: بل وصلنا نحن كذلك للتو.
1: ظننا أننا تأخرنا عنكم أنا وروبيل.
6: أين كنتما؟
1: كنا نتجول في بعض الأزقة نتفقد المعروضات وأثمانها.
6: حسنا يا جاد، وهل اشتريتما شيئا؟
1: لا لم نشتري شيئا.
7: هيا لندخل عليه، فقد حان وقتنا.
5: هيا. أيها الحارس، أنت أيها الحارس.
8: نعم، ماذا تريد؟
5: أطلع مولاك أن أناسا من كنعان رجعوا للمؤونة.
8: انتظروا هنا حتى أرجع إليكم.
5: شكرا أيها الحارس، سنفعل.
8: إن مولاي يأذن لكم بالدخول.
5: شكرا.
7: هيا ندخل.
9: فلما دخلوا على يوسف عليه السلام قدموا له أخاهم بنيامين شقيقه، فآواه إليه وأخبره سرا عنهم إنه أخوه، وأمره بكتم ذلك عنهم وألا يأسف عما فعلوه به، وتواطأ معه كي يحتال عليهم ليبقيه معه معززا مكرما. فأمر حاشيته أن يدخلوهم دار ضيافته، وأفاض عليهم اللطف والإحسان وأكرمهم غاية الإكرام.
6: يا لها من ضيافة خصنا بها، ويا لها من منزلة أنزلنا بها.
5: أجل يا جاد، لقد استرحنا وطاب مقامنا عنده.
6: ترى ما كان يدور بينه وبين بنيامين؟
7: ماذا تقصد يا شمعون؟
1: أرأيتم كيف كان يتكلم معه على انفراد؟
7: ربما يسأله عن أحواله وأحوالنا وقبيلتنا. ربما يا جاد كان يستفسر عن الذي أخبرناه من قبل.
5: لا تذكرنا بيوسف الآن يا جاد.
1: ولما لا يا روبيل؟ ألسنا نحن من تسبب في هذا الحزن الكبير؟
5: أرجوك يا جاد، لا تعكر علينا هذه المتعة التي نتمتع بها هنا في مصر. فيوسف لقي قدره.
1: نعم، ذلك قدره، ولكن نحن من كان السبب، أليس كذلك؟
6: كفاكما من هذا الحديث، فليس وقته الآن.
4: ترى هل يكون يوسف على قيد الحياة أم يكون قد مات؟
6: ألم تسمع يا لاوي ما قلته الآن؟ لنغير هذا الحديث فورا.
4: لقد تذكرته للتو.
6: إذا كنت أنت قد تذكرته للتو فأنا أذكره دائما.
4: أجبني بالله عليك يا شمعون، هل يكون ما يزال حيا؟
6: ألا زلت مصرا على كلامك؟
4: أرجوك أرجوك.
6: ومن يدري، من يدري يا لاوي، ربما يكون على قيد الحياة وربما لا. أنا كذلك لا أدري.
7: أرجوكم جميعا أن تنسوا الحديث عن يوسف الآن، ونتمتع قليلا بهذا الخير، وننتظر ما سيجود علينا به هذا الرجل نحن وأهلنا.
6: حسنا حسنا يا يهودا، لنغير الموضوع.
8: مولاي الملك الريان بن الوليد المعظم.
10: ما عندك اليوم أيها الحاجب؟
11: هناك بعض النفر من أقارب متعددة يستأذنون في الدخول عليك يا مولاي.
10: وما حاجتهم؟
11: لا أعلم يا مولاي.
10: اسمع أيها الحاجب، اقضي لهم مآربهم وأبلغهم رضاي، وإن استعصى عليك شيء فاستشرني فيه.
11: مولاي الملك، إن نبوة قد وصل.
8: إنه يستأذن في الدخول عليك يا مولاي.
10: أدخل.
8: سأفعل يا مولاي.
12: أنعمت مساء يا مولاي الملك.
10: أين كنت يا نبوة؟ اشتقت إلى عصيرك اللذيذ.
12: أنا في خدمتي يا مولاي. قل يا مولاي، ما نوع العصير الذي تريد؟ أحضره على وجه السرعة.
10: ليس الآن يا نبوة، ليس الآن. قل لي، ما أحوال رعيتنا؟
12: بخير يا مولاي، رغم الجفاف والقحط، فالوزير يوسف استطاع أن يخلق توازنا في الإمدادات لكل الناس، بما فيهم الغرباء عن بلادنا.
10: الحمد لله الحمد لله. أكمل يا نبوة، أكمل أكمل يا بشير خير علي.
12: هل تتذكر يا مولاي الرؤية التي فسرها لنا يوسف أيام سجنه ظلما من طرف الوزير قطفير؟
10: ذكرني أيها الساقي النبي.
12: السبع بقرات العجاف والسبع بقرات السمان يا مولاي.
10: ها، أجل أجل أجل، تذكرتهن الآن، تلك الرؤية اللعينة.
12: نعم يا مولاي، لما ذهبت إليه وعرضت عليه الرؤية فسرها بكون البقرات السبع السمان سبع سنين تنعم فيها بلادنا بالخير والعطاء، والبقرات السبع العجاف ستكون قحطا وجفافا علينا وعلى باقي الأقاليم.
10: أكمل يا نبوة أكمل.
12: ونصحنا أن نبقي من السبع سنين الخصبة ما يكفينا للسبع سنين الجافة.
10: إذن لولا ذلك لكنا الآن نموت جوعا.
12: أجل يا مولاي، فهو بذلك خلق توازنا لا يقدر عليه أحد منا.
10: ما كنا لنفكر مثل ما فكر يوسف.
12: هان الجفاف يا مولاي، والناس يستبشرون خيرا ما دام يوسف المسؤول عن المؤونة.
10: حسنا يا نبوة، قل لي، أما زال الناس يتوافدون عليه؟
12: تركت عنده نفرا من كنعان.
10: وهل أعطاهم ما يكفيهم؟
12: لقد استضافهم عنده وأكرمهم، وتركته يستعد لذلك.
10: غدا إن شاء الله سنقوم بزيارته، فقد اشتقت كثيرا إلى مجالسته.
12: سأرتب لك ذلك في الصباح يا مولاي.
13: Thank you.
6: كنتم في الاستماع للحلقة 12 من المسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، زاكي الهواري، إدريس تاديلي، عبد الصمد دنيا، عبد الحق بالمجاهد، محمد رزين، حسن مكيات، محمد خدي، عبد الغالي موفق، عبد الرحيم أمين، جمال بن شيبة ومحمد تويرتو. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

الله من عدم يصور ما يشاء. ملك أتته الأرض طوعا والسماء، سبحانه رب الوجود وما حوى، أسماؤه الحسنى تلاوتها شفاء. الحي والأزلي والصمد الذي صاغ الحياة وليس يدركه الفناء، منه الشموس تضيء في فلك الدجى، نور على نور تجلى في الخفاء. له خر من في الكون يرجو عفوه طمعا وخوفا، وهو أعلم بالرجاء. كلماته نور الهداية والتقى، وصفاته العليا تجل عن الثناء. ما خاب عبد قال ربي نجني، ودعاه إن ضاقت به دنيا العناء. لا شيء عنه يغيب في ملكوته، لو كان أخفى حبة تحت الثرى. علام أسرار العباد وجهرهم، وهو البصير يرى ولكن لا يرى. يجزي الورى وهو الكريم، مضاعفا حسناتهم عشرا، ألا نعم الجزاء.

الإكرام جل جلاله الواحد الأعلى على العرش استوى. لا تختفي آياته عن مبصر يهديه قلب لم يتوهه العمى. من سخر الكون الرحيب لعبده؟ من حوله سوى له هذا البناء؟ من أنزل الماء الطهور على الثرى؟ من أعشب المرعى؟ ومن فلق النوى؟ من علم الإنسان بعد جهالة؟ من دله بعد الضلالة فاهتدى؟ حمدا له رب الورى ووليهم والرازق الوهاب محمود العطاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

جماعه الجمهوريه التونسيه. الان القران الكريم يرتل القارئ محمد ايوب الركباوي ايه بينات من سوره ال عمران.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورة آل عمران. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم انطلاق فعاليات الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم. بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية 18 من الشهر الجاري فتح باب التسجيل في المناظرة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجي بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية وذلك عبر موقعها الإلكتروني. رئاسة الحكومة تؤكد أنه سيتم إصدار الأمر المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين التعاقديين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك في ردها على أسئلة كتابية لعضوين من البرلمان. قريباً تدعيم شبكة مؤسسات رعاية المسنين في تونس بدار جديدة لرعاية كبار السن في ولاية باجة وفق مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة.

0: الحوثي وبسط سلطة الحكومة ومؤسساتها على كامل الأراضي اليمنية. مواقع إسرائيلية تكشف استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال قوات وطائرات إضافية إلى تل أبيب خلال الأسابيع المقبلة استعداداً لاحتمال التصعيد العسكري مع إيران. وزير الطاقة الأمريكي أكد أن رئيس ترامب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، مشيراً إلى استمرار ارتفاع الإمدادات عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة. ختاماً، ومن جانبه نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكداً استعدادها لجميع السيناريوهات. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية نصافحكم بأحلى الكلام وأحلى الأنغام. يرى بعض الفلاسفة أن الجمال في الطبيعة وفي كل ما خلق الله هو أوضح مظهر للكمال وأوضح دليل على إمكان تحقيقه. ولأن الكمال هو المبرر الأوحد للوجود، فلا غرو أن تكون للجمال أهميته في تدعيم الحياة الأخلاقية للأفراد والمجتمعات. إن الجمال، جمال الطبيعة وجمال الوجود، هو الضامن لإمكانية توافق النفس مع محيطها القريب والبعيد، وبالتالي فإنه سبب كاف للإيمان بسمو الخير الأخلاقي. فالخير وحده هو الخير الأساسي الذي يتكون منه نسيج الجمال، وذلك على اعتبار أنه لا يمكن لأي قيمة جمالية أن تقوم على تجربة من تجارب الشر أو الانحطاط الأخلاقي. وخلافاً لما ذهب إليه الرومنطيقيون حول إقامة حركتهم على الإحساس بالعذاب الأرضي وشقاء الحياة، فإن أصحاب النظرة التي تستبعد الشر من دائرة الجمال يرون أن الحياة وحدها شاهدة على تحقق قدر أدنى من التوازن والانسجام بين الغرائز والبيئة. وهؤلاء يرون أن الجمال إنما هو المظهر الأعظم لإمكانية تحقق الكمال المتناهي في صميم الواقع، فتذوق الجمال ليس بمثابة فرار إلى عالم غامض ومظلم وغير متجدد، بل هو استمتاع حقيقي بكمال الحياة وانسجامها وتوازنها وتوافقها وامتلائها. حينما يصل المرء إلى تذوق الجمال في الموجودات وفي الوجود تذوقاً بالمعنى الحقيقي، فهنالك يصبح صفاء الذهن واكتمال الصحة وتحقق الجمال وتوافر الكمال والاستمتاع بالسعادة عبارة عن مظاهر أو جوانب متصلة لنشاط عقلي موحد اختفى منه كل تنافر أو انقسام، بتحقق ضرب من التوافق بين الطبيعة البشرية الداخلية وكذلك التجربة الموضوعية الخارجية.

الموشحات فن من فنون الشعر المستحدثة ببلاد الأندلس، وهذا نموذج منها بإمضاء الشاعر الأندلسي لسان الدين بن الخطيب الذي يقول: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات المنى، ينقل الخطو على ما يرسم، زمرا بين فرادى وثنى، مثلما يدعو الوفود الموسم، والحيا قد جلل الروض سنا، فثغور الزهر فيه تبسم.

من أحلى الكلام عن فصل الخريف. يرى أحد الشعراء وهو مصيب في ذلك رقة عجيبة وحساسية نادرة في فصل الخريف، ويشبهه بالعاشق الذي يطغى عليه الوجد ويتملكه الحنين، فلا يملك إلا أن تدمع عيناه وتشع منهما بسمة لطيفة تنم عن رضا وحياء وأدب وتهذيب. هكذا إذن هو الخريف كما بدا للشاعر، مزيج من لطف وتكتم، من بشر واحتشام. ثم إن الخريف ليس هذا الشبيه بالعاشق فقط، بل هو شاعر الطبيعة الثاني. لماذا شاعر الطبيعة الثاني؟ لأن شاعر الطبيعة الأول هو طبعا الربيع، ثم هو الثاني لأنه يقتفي أثر الربيع وينسج على منواله، مبتدعا مبتكرا لنفسه نغمة فريدة وطريقة محببة. إذن فهو ليس شاعرا عاديا، بل هو شاعر يبتكر نغمته الخاصة ويبدع إيقاعه الخاص. فما هو هذا النغم الخاص؟ يجيبنا على هذا السؤال أحد فرسان الخيال الشعري قائلا: إن هذا النغم الخاص، النغم الذي يعزفه الخريف، هو نغم الذكرى والحنين، نغم اللهف والصبابة. ذلك أن الخريف هو فصل الحنين إلى الماضي، إلى الطفولة، إلى ما وراء الأفق، إلى اللانهاية.

يشهد التاريخ قديمه وحديثه على محورية التربية في صنع الإنسان وبناء المجتمع، وقيمة الإنسان هي حصاد معارفه، وحضارة المجتمع بدورها هي المحصلة الجامعة لمعارف أبنائه التي وهبتها إياهم التربية. ويؤكد ما أسلفنا حول قيمة التربية الموقع البارز الذي تحتله في دساتير الشعوب وشعارات حركات الإصلاح واستراتيجيات التنمية. والمقصود هنا بالتربية هو مفهومها الواسع الذي يشمل التعليم والتعلم وتنمية الشخصية وتأهيل الفرد من أجل تلبية مطالب مجتمعه وعالمه. إضافة إلى الغايات الأساسية الثلاث للتربية، أي اكتساب المعرفة والتكيف مع المجتمع وتنمية الذات والقدرات الشخصية، فإن عصر المعلومات قد أضاف بعداً تربوياً ثالثاً، ألا وهو ضرورة إعداد إنسان العصر لمواجهة مطالب الحياة في ظل العولمة، وهي الغايات الأربع التي لا تختلف كثيراً عن تلك التي وردت في تقرير اليونسكو والتي صاغها على الوجه التالي: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتكون، وتعلم لتشارك.

فنون جميلة كلمة تطلق على مجموع الفنون وبخاصة على الفنون التشكيلية الرسم والنحت والهندسة المعمارية والسينما، غير أنها في الاستعمال العام تشمل أيضا الموسيقى والرقص والشعر. ومن كلمة فنون جميلة ننتقل إلى ما يسمى بالفنون السبعة. فما تعني كلمة الفنون السبعة؟ الإجابة حسب المفهوم اللاتيني هي القواعد والبلاغة والجدل والحساب والهندسة وعلم الفلك والموسيقى. أما الفنون السبعة حسب المفهوم العربي فهي أنواع من القصيدة، من بينها الموشح والزجل، وتتميز كلها بتأثرها باللهجة العامية وتنوع القافية. ومن الفنون الجميلة والفنون السبعة ننتقل إلى كلمة أخرى وهي الفنون الشعبية. فما هي الفنون الشعبية؟ إنها مجموع التقاليد والأساطير والآداب والمهارات اليدوية المتوارثة التي يتميز بها مجتمع من المجتمعات القديمة الجذور، وتشملها لفظة فولكلور. أما المقصود بالفنون الصوتية فهو الأدب والموسيقى والبلاغة، ويعبر عنها بالأصوات المنغمة أو الملفوظة، وتبرز في إطار زمني معين، وهي فنون تعبيرية أكثر منها وصفية. وتعتبر الموسيقى أعمق الفنون أثراً لأنها تثير فينا الأحاسيس الرهيفة، غير أنها قابلة للتأويل والتخريج حسب الأفراد والجماعات.

من شعر سعد يوسف حول المدينة. قال الشاعر: آه لو نمضي مع المد إليها، في ضباب الفجر نأتيها سراعا، بالأناشيد شراعا فشراعا. يهبط النخل علينا يدعونا إليها، وعلى ومض من النجم هداه. إنه يعرف شباكا صغيرا أخضر النور وخبزا وفتاه. إننا نرس لديها حيث يبقى القمر في البحيرات، وينمو الزهر حيث لا تغرب الشمس. يا أعز الأصدقاء، اتبعونا بالأناشيد إليها.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم الإنسان بالعقل وشرفه بالعلم وفتح له أبواب المعرفة والاكتشاف وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد معلم البشرية الذي دعا إلى طلب العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في برنامجكم وتزودوا، حيث نحاول أن نجعل من قيم الإسلام زادا يعيننا على فهم تحولات الحياة، وأن نقرأ قضايا العصر بعين الإيمان والعقل والحكمة. حديثنا اليوم عن ثورة معرفية يعيشها العالم، وعن تقنية أصبحت حديث الناس في كل مكان: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإنسان. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أيها الأحبة حاضرا في حياتنا اليومية، في التعليم وفي الطب وفي الصناعة وفي الاتصال وتحليل المعلومات، بل أصبح قادرا على إنجاز مهام كانت في وقت قريب حكرا على الإنسان. وهنا أيها الكرام يبرز سؤال مهم: هل هذه التقنية تهديد للإنسان أم أنها فرصة جديدة لخدمة الإنسان وتطوير حياته؟ أيها المستمعون الكرام، إن موقف الإسلام من العلم موقف إيجابي، لأن العلم في التصور الإسلامي ليس عدوا للدين، بل هو طريق من طرق معرفة سنن الله تعالى في الكون. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم إذا قاده الإيمان أصبح وسيلة للبناء والإعمار، وإذا انفصل عن القيم قد يتحول إلى أداة للضرر والاستغلال. وهنا تكمن القضية الأساسية: ليست المشكلة في التقنية، وإنما في الإنسان الذي يستخدمها وفي القيم التي توجه هذا الاستخدام. أيها الكرام، لقد دعا الإسلام الإنسان إلى عمارة الأرض. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والاستخلاف في الأرض يعني أن الإنسان مطالب بالإبداع واكتشاف الوسائل التي تحقق الخير والنفع. فالطبيب الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأمراض، والباحث الذي يستعين به لتحليل المعلومة، والمعلم الذي يوظفه لتطوير التعليم، كل هؤلاء يجعلون من التقنية أداة لخدمة الإنسان. لكن الخطر يبدأ عندما تتحول التقنية إلى بديل عن القيم، أو عندما يستخدمها الإنسان في التضليل أو انتهاك الخصوصية أو نشر الزيف والأكاذيب. أيها المستمعون الكرام، إن من أعظم ما يميز الإنسان في الرؤية الإسلامية ليس فقط قدرته على التفكير، بل قدرته على الاختيار الأخلاقي. فالآلة قد تعالج المعلومة بسرعة، لكنها لا تملك ضميرا، وقد تنتج نصوصا وصورا، لكنها لا تعرف معنى الرحمة والعدل والمسؤولية إلا من خلال الإنسان الذي يوجهها. ولهذا يبقى الإنسان محور الحضارة. فالذكاء الحقيقي ليس فقط في سرعة الحساب، وإنما حكمة الاستخدام. ومن جميل ما نستلهمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفيد من الوسائل المتاحة في عصره لتحقيق المقاصد العظيمة. ففي الهجرة النبوية أخذ بالأسباب واستعان بمن يملك الخبرة، واختار الطريق المناسب مع كامل توكل على الله تعالى. وهذا يعلمنا أن الأخذ بالأسباب لا يناقض التوكل، بل هو من تمامه. رسالتنا اليوم للمستمع الكريم: أولا، لا تخف من المعرفة، فالإسلام دين العلم والتقدم. ثانيا، لا تجعل التقنية تلغي دور عقلك، بل استخدمها وسيلة للتعلم والإبداع. ثالثا، علم أبنائك أن النجاح في المستقبل لن يكون لمن يملك الأدوات فقط، بل لمن يملك القيم والقدرة على توجيهها. رابعا، تذكر دائما أن الإنسان مكرم لأنه يحمل مسؤولية ورسالة، لا لأنه يمتلك آلة أكثر تطورا. أيها المستمعون الكرام، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما ونفعا، وأن يوفقنا جميعا لاستخدام ما سخره سبحانه لنا في الخير والإصلاح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل علومنا وأعمالنا طريقا لخدمة الإنسان وعمارة الأرض وأداء الأمانة. وإلى لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية والحرف الفنية اليوم بقصر المعارض بالكرم، بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. اليوم انطلاق فعاليات أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب لتعزيز فرص الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة وتحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب الأفكار والمشاريع من النفاذ إلى آلية التمويل المالي. رئاسة الحكومة تؤكد أنه تم النظر في تحسين وضعية مدرسي تعليم الكبار في أمر حكومي، نظراً لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. عملية التسجيل والترشح لمناظرة انتداب 90 مدرساً في اختصاصات الهندسة الإعلامية والاقتصاد والتصرف تنطلق رسمياً بداية من اليوم الاثنين، لتتواصل حتى 18 من أكتوبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. فتح مناظرة بالتقويم والإخلاق.

0: ما أسمته معركة تحرير واستعادة المؤسسات، مؤكدة التقدم نحو معاقل الحوثيين. موقع أكسيوس الإخباري يفيد نقلا عن مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية تحفظت على شن ضربات في اليمن خشية صرف الانتباه عن إيران، وبأن واشنطن لن تتخذ إجراء عسكريا هناك في الوقت الراهن. وختاما، وفي الملف الإيراني، طهران تقول أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدة استعدادها لجميع السيناريوهات، ومشددة على أن فتح مضيق هرمز مرتبط بإجراءات أمريكية بينها وقف عرقلة الملاحة الإيرانية. نقطة النهاية في هذا المعدل الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسة الكل.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. هذا يوم جديد إن شاء الله يكون سعيد على الجميع. اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، 23 ربيع الثاني 1448، 6:14 على موجاتنا على بركة الله. ننطلقوا في منوعتنا اللي تتواصل حتى للتسعة معاكم وليكم وبيكم زيدا. إن شاء الله نهاركم فل. اليوم شكون معنا في الفريق اللي قام بكري واللي مستعد للانطلاقة في الأسبوع هذايا؟ فيه وهبي الواعر في الإخراج الإذاعي، مرحبا بوهبي، فاطمة عبار في تنسيق فقرة لقانا، أهلا بفاطومة، ومعنا سمية زواوي هي المسؤولة على الصورة، توصل لكم صورتنا صوتنا عن طريق محملنا الرقمية. مرحبا على صفحتنا الرئيسية، صفحة الإذاعة الوطنية على الفيسبوك، إذا عندكم ما تكتبونا وما تقولونا. اليوم في بلادنا شروق الشمس يكون بعد دقيقتين من الآن، انطلاقا من 6:17 الغروب يكون 5:59. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم، صلاة الصبح كانت في 4:51، صلاة الظهر اليوم نص نهار و15 دقيقة، صلاة العصر 3:26، صلاة المغرب 5:59، وصلاة العشاء 7:23. ربي يتقبل منكم جميعا ويجعل يومكم هذا مليء بالخير والبركة والرزق والصحة والبشائر.
2: اللهم يا باسط يدين بالعطية، يا من إذا مدت إليه أكف

0: آمين يا رب العالمين. منا لكم كما كل صباح أصدق الدعوات، إن شاء الله اللي تتمنوه يتحقق واللي في قلوبكم تروه على أرض الواقع. إن شاء الله كل واحد توا قاصد ربي ومشي يبدأ نهار وتكون ثنية محلولة قدامه وتكون كل الدعوات مستجابة، ومنها دعوتنا لكم كما كل صباح. هذه دعوة خير لكل مستمع أو مستمعة يتابعوا فينا ويسمعوا فينا الآن.
1: دعوة خير، الله يرزقك رزق واسع وصحة دائمة، الله يعلي مقامك ويعلي شأنك ويعلي قدرك، الله يجري قسمك، الله يفتح عليك. دعوة خير.

لو عشت طول عمري اقف جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

0: ست الحبايب يا حبيبة الكل، أم تسمع فينا توربي، خلينا كل أبائنا وكل أمهاتنا ونهاركم زين. طقس اليوم الاثنين كيفاش مش يكون؟ فكرة أولى ومن بعد التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم،
0: طقس اليوم منين نبداو؟ نبداو بدرجات الحرارة مستقرة اليوم، استقرار نسبي تكون بين 28 و 33 درجة، توصل 26 درجة بالمرتفعات الغربية لبلادنا. اليوم طقسنا مغيم جزئيا، أحيانا يكون كثيف السحب. وقتاش؟ بعد الظهر. وين؟ في المناطق الغربية. مش تظهر زادة خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح اليوم تكون قوية قرب السواحل، ضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب ما عدا بمنطقة سيرات يكون متموج، وطقس ما يبعدش برشا عن نهارين اللي فاتوا. هذا بالنسبة لليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026.

الحجرة وقلوب هي البشرة لفت العصفور الشجرة وقلوب هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

0: ثريا.
1: صادق ثريا غنينا تعديت على جنين الدارك، وصلنا بصوته لل 36 دقيقة. نذكر اللي قائمة الأغاني في يوم سعيد يحطها أمين الشبلي كل يوم، ومعنا في رئيس التحرير رانيا بوتوريو، في العمل الميداني رفيق دريدي وسميرة السوري، وأغلى مستمعين أكيد أنتوما اللي تفيقوا معنا، مرحبا بكم. بين البارح واليوم والجديد في تونس أنه تونس تواصل التعاون متاحة مع الهند، لأنه سفارة الهند في تونس احتفلت البارح بالذكرى 62 لإطلاق برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي. هو برنامج استفاد منه على مدى أكثر من 6 عقود أكثر من 225 ألف مسؤول ومهني من أكثر من 160 دولة. البارح التعاون هذا يتجدد في مجالات أخرى تواكب التحولات العالمية. اليوم نحكيه على الذكاء الاصطناعي، على الأمن السيبرني، على الحوسبة، على التحول الرقمي، على تغير المناخ وعلى الابتكار. واللقاء هذايا كان البارح، وأوضحت فيه سفيرة الهند في تونس اللي برنامج التعاون اللي أطلق يوم 15 سبتمبر من سنة 1964 يتطور ويتواصل في تونس ويتنوع أيضا. وأوضحت اللي فما نية خلال السنوات القادمة أنه يكون أكبر وأحسن، وأشارت إلى تنوع آليات البرنامج اللي تشمل التدريب في الهند والبرامج المصممة وفق احتياجات الدول، وبرنامج إيتاك هذية، برنامج إيتاك أون سايت، برامج تنفيذية لكبار صناع السياسات، إضافة للزيارات الدراسية وإفادة الخبراء وبرامج التدريب في مجال الدفاع من كلتا البلدين. كان هذية الجديد فيما يتعلق بتعاون تونس مع الهند بمناسبة الذكرى 60 لهذا التعاون وهذا البرنامج اللي مازال متواصل. هذا فيما يتعلق بآخر المستجدات بين البارح واليوم. نجيو لليوم وفي عناوين أبرز المستجدات اللي مش نرجعوا لها بالتفاصيل. اليوم تنطلق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية، اليوم تكون بقصر المعارض بالكرم، ويشاركوا فيها أكثر من 220 حرفي ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، ويتواصل الصالون هذايا حتى نهار 11 أكتوبر 2026. اليوم زادت تنطلق فعاليات أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، تعزز فرص الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة، والعديد من العناوين الأخرى في تظاهرات تصير في الأيام القادمة. ما لبقوا معنا من توالي التسعة، إن شاء الله نهاركم زين.

0: محلى الدنيا بكوبية، كي نشوفك فرحان هكا غنيت السيدة نعمة، إن شاء الله فرحة في قلوب كل الناس وين ما كانوا. أهلا وسهلا، نحن مش نرجعوا الظاهرة البارح كتبتوا عليها، هبطوها، صورتوها زيدة، اللي هي الكرة النارية اللي تعادت في سماء جنوب تونس. شنو الحكاية؟ نحن اتصلنا كالعادة بالخبير بالمصدر، اتصلنا بسي هشام بن يحيى على جمعية علوم الفلك، ومن عنده هو ناخذوا شنو الحكاية.
1: شنو هي الحكاية؟
0: سي هشام بن يحيى، صباح النور، نهارك زين.
2: صباح الخير مدام نبيلة، تحية ليك وتحية كل مستمعينك.
0: مرحبا بيك، رجعني لك مش نسألوك شنو هي الحكاية. البارح الناس صورت، الناس شافت في سماء الجنوب التونسي كرة نارية متعدية، فما شكون قال مذنب، فما شكون قال لا قد يكون كوكب، فما شكون قال حاجة غريبة. شنو هي بالضبط؟
2: نعم، هي من الظواهر اللي تكون عموما غير متوقعة، يعني تنشم تترى يعني بصفة يعني فجائية في كل العالم. هي كرة نارية. الكرة النارية هي في الحقيقة نيزك، حجارة يعني القطر متاعه النجم يوصل إلى 10 الأمتار، من نص متر إلى حتى 2 متر القطر متاعه، يكون موجود في الفضاء الخارجي بين الكواكب، بين الأرض والقمر، فيدخل فجأة في الغلاف الجوي لأسباب بحكم الجاذبية، فيدخل بسرعة كبيرة، يعني يدخل ما يسمى بدخول بقوة في كرة اليد، يدخل بقوة في الدخول هذا، يتسبب في هيك الومضة والاشتعال متاعه في الفضاء. السرعة متاعه تكون كبيرة نسبيا، توصل إلى أحيانا إلى 100 كيلومتر في الساعة، يحدث يعني ومضة كبيرة ياسر، يضوي حتى الليل، يعني كما شفنا في بعض الفيديوهات، ونرجع الفيديوهات والصور ديما نبقى يعني حذرين منها. الفيديوهات والصور يعني كما شفتوا يعني عبارة يعني على كرة تشق السماء من الشرق، من الغرب إلى الشرق تقريبا، جاية من التراب الليبي. بطبيعة يعني نحن نستقي كما شفتوا يعني في البلاغ متاع الجمعية، نستقي المعطيات هذه من خلال يعني الشهود العيان، لأنه في غياب يعني منظومة مراقبة إلكترونية للمجال متاعنا، يعني ما نجموش نحدوا يعني بالضبط يعني الكرة هذه من أين اتجاه، من أين اتجاه ذا، لأنه كي نقراو يعني كل الشهود اللي جاونا ولا لي كومنتار اللي تحطوا حول يعني البلاغ اللي هبطناه، طبعا يعني نلقاو حتى شافوه في صفاقس، في قابس، في قبلي، في
0: أكثر من مكان من جنوب تونس. نعم،
2: في تونس العاصمة. هو الطريف إنه كي نقولوا تعدى في قابس، واحد يقول تعدى في متنين، واحد يقول، كل واحد يقول تعدى فوق بلادي. هو في الحقيقة نظرا لأنه الارتفاع متاعها الكبير واللمعان متاعها الكبير، نجم أنت تقول كل واحد يشوفه تعدى فوق بلاده، يعني أنه أنت تشوف طيارة نجم يشوفه فيها 10 بعض على بعضهم تقريبا بين 60 إلى 70 كيلومتر.
0: طيب يعني نحن مش مهم ياسر منين تعدى، شافوه برشا عبيد وشافوه من برشا بلايس، إما اللي نحبوا نعرفوه فما خطر على السكان ولا على المناطق، هل أنه متعود معناها مش أول مرة هذية مستنسين يتعديوا كرات نارية كما نكيكة، إما نحن ما نفطنوش بيهم، عندهم خطر معناها علينا ولا لا؟
2: بالطبيعة هالأجسام هذية يعني ما تتعدى يعني بسرعة كبيرة، ويعني هي ديما يمكن نجموا نفيقوا بها كما نجموا ما نفيقوش بها. الخطر موجود، ولكن لحسن حظنا انها يعني عموما تطيح في البحر او تتلاشى في الفضاء، يعني تذوب نظرا للسرعه نتاعها، لانه الغلاف الجوي نتاعنا سميك، ما توصلش يعني كي قلت لك تدخل من نص متر الى 2 متر وتنجم توصل يعني حصحاصه صغيره، يعني الخطر موجود، ولكن عموما يذوب هالاجسام هذه تذوب يعني حتى كي توصل الارض توصل يعني لا شيء كما نقوله يعني. أنا ديما نقول إنه لمراقبة الأجسام هذه اللي هي تصير بصفة فجائية لابد يعني من إنه تنصيب يعني هما مجموعة من الكاميرات اللي يكون خاصة اللي تكون من نوع خاص تحط يعني في مكان ما. ويعني بالنسبة للجمهورية التونسية كل يعني نظرا لمهيش كبيرة برشا شفتوا إنه الحجرة هذه شفوها في تونس وفي صفاقس وفي جربة يعني نجموا كاميرا واحدة نحدوا يعني المسار متاعها ونعرفوا منين لأنه الأجسام هذه علاش تحدثت برشا على المسار وتحدثت برشا بين جاية الأجسام هذه مهمة جدا في البحث العلمي كي نعرفوها وين طاحت نعرفوا المكان متاعها ونجموا نعرفوا نتحصلوا على يعني جزء منها ممكن في إذا إذا إذا نشوفوها وين طاحت يعني نحدوا الموقع متاعها ونجموا يعني نتحصلوا على جزء منها وهذه مهم جدا يعني لأنها أجسام عموما ساعات تكون يعني أجسام يعني نادرة جدا دخلت الغلاف الجوي وتحت في التراب بتاعنا ولكن للأسف في الحالة هذه ما نجموش نعرفوا وين تحت يعني حسب شهود العيان دي نقوله حسب شهود العيان وحسب الناس اللي حطت البوست متاعها يعني قالوا تحت في البحر ولكن ديما يعني هي
0: معطيات أولية في انتظار بتبيع التحليل لهذه الظاهرة ومسارها والكل.
2: نعم حتى الفيديوهات نجموا نشكوا فيها لأنه الفيديوهات في حول الكرات الضوئية موجودة في النت يعني في الانترنت وموجودة في كل مكان والصور يعني تداولت تقريبا شفت يعني 50 فيديو البارح في الليل يعني كلها يعني تتحدث على جسم تفتفت يعني في الفضاء وهذا يعني يعني
0: يزمو دراسة علمية واضح سي هشام يزمو دراسة علمية. أنتم طلبتوا اللي أي واحد عنده تسجيلات ولا صور النجم يبعثهم للجمعية التونسية لعلوم الفلك. الظاهرة صارت البارحة حبينا ناخذ من عندك معطيات اليوم فهمنا اللي هي كرة نارية جايتنا من جهة ليبيا وتقول أنت حددنا السرعة متاحة حددنا الارتفاع متاحة اتجهت نحو الجنوب مشيت نحو البحر ومزيد من المعطيات أكيد تجي بعد التحاليل والدراسة العلمية. يعطيك ألف صحة وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام سي هشام بن يحيى عن الجمعية التونسية لعلوم الفلك.

0: احنا البارح في الليل رينا الكرة النارية في السماء. يوسف التميمي راه بين الخميل راه غزالة. نشوفوا رفيق الدريدي شنو راه في الطرقات وش نحول طرقاتنا اليوم. تعرفوا نهار اثنين هو ينصحنا ويقول لنا منين نمشي ومش نتفاداو الاكتظاظ. صباح النور رفيق وبداية أسبوع طيبة.
1: عايش نبيلة صباح الخير ليك ولكل متابعينا. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. قاعدين راو الحقيقة في حركية قاعدة ماشية وتزيد خاصة في محور الضاحية الجنوبية في المدخل الجنوبي للعاصمة بالتحديد في موقع الأشغال حاليا على مستوى جبل جلود بداية تشكل الاكتظاظ المروري وذلك علاش مازال المرور ممكن حتى لتوا عبر الطريق الوطنية رقم واحد في اتجاه تونس العاصمة مع وجود اكتظاظ نسبي في محور المنصف باي بالنسبة اللي جاي من باب علي وكذلك من جنوب تونس العاصمة. الضواحي الغربية كذلك بداية الاكتظاظ بكل من منوب على مستوى مركز الخيل بخسارة سيد حيل أمل في الطريق الوطنية رقم 7 بالنسبة للي جايين من وادي النيل في اتجاه شوعية إكس وفي اتجاه باردو كذلك فروتيك شوعية بدأت الحركية الكبيرة والاكتظاظ على مستوى حي الزهور إلى حدود مستوى مركب الهادي النايفر في باردو في اتجاه المطار وفي اتجاه تونس العاصمة وكذلك في النقطة المعتادة في مسترق حي التحرير حي ابن خلدون الى حدود التقاطع مع ليكس تروا ديما نحكيو في اتجاه المطار وفي تونس العاصمه. بالنسبه لي الضواحي الشماليه بالاكتظاظ في الوطنيه رقم 8 على مستوى اريانا الاكتظاظ يبدا تقريبا من بعد المسترق المعروف برون بوان ليسكال يتواصل الى حدود مدخل مدينه اريانا من جهه المنطقه المعروفه بالباتوار. بالنسبه لي الوطنيه رقم 9 تونس المرسى ما زالت الحركيه عاديه دون اكتظاظ مروري. كيف بالنسبه لي طريق جمرت المرسى سيدي داود حديث كارتاج وكذلك بالنسبة لطريق سريعة تونس حلق الوادي. نشوف في طرقات السيارة حاليا بالنسبة لطريق السيارة A1 تونس الحمامات إلى حدود سوسة الحركية عادية فقط فما كثافة مرورية في موقع الأشغال على مستوى منطقة الشجرنية قريبة من فيزا. بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس بنزرت حاليا حركية عادية فقط فما اكتظاظ مروري نسبي على مستوى محطة الاستخلاص سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لقنطرة بنزرت حاليا الحركية بالنسبة لدخول بنزرت تقريبا عادية فما كثافة مرورية نسبية فقط في الخروج من بنزرت الحركية تشهد اكتظاظ مروري على مستوى القنطرة فقط. بالنسبة لطريق السيارة 3 تونس مجاز الباب وادي الزرقاء أبو سالم حركية عادية فقط اكتظاظ مروري في الاتجاهين على مستوى محطة الاستخلاص بالفجة.
0: شكرا جزيلا ليك رفيق الدريدي وثنية زينة لكل مستمعينا. نخليكم مع صوت فيروز يوصلنا نشرة أخبار السبعة. نرجو بعد النشرة نكمل معكم للتسعة إن شاء الله.

0: يمنع عيون ساعة والتنور النيلي مطرح ضيق ما بيساع راحتك بعيني.
1: الدكتور حكيم.
2: مع التقدم في العمر النوم يتبدل، والمسن يولي يرقد في النهار ويطير عليه النوم في الليل. ننصحكم باش تحاولوا تتحركوا في النهار، تخرجوا شوية تلعبوا ألعاب فكرية باش المخ يكون في الانتباه وما يغفلش، وفي الليل ترقدوا بكري وقبل النوم تشربوا كاس حليب دافي مع مغرف عسل وألا كاس ترونجيا متاع قشور البرتقال وألا البابونج. هكا المسن يعدي ليلته مرتاح ويقوم في الصباح ناشط.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. الصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية يفتتح اليوم دورته الثالثة بقصر المعارض بالكرم. اليوم انطلاق شهر أكتوبر للاستثمار 2026 في ولايات الجنوب. تونس تشارك اليوم المجموعة الدولية لاحتفاء باليوم العالمي للمربي، وفي النشرة تقرير حول التحديات التي تواجه المربين اليوم. وفي العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن التقدم نحو معاقل الحوثيين تمهيدا لاستعادة صنعاء. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم وغدا بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، ومن المنتظر أن تمثل هذه الأيام فضاء للحوار والتشبيك بين المستثمرين وحاملي المشاريع من جهة، والهياكل العمومية والمالية ومؤسسات الإحاطة والمساندة وشركاء التنمية من جهة أخرى، والبحث عن حلول للعوائق التي تحول دون تطوير المشاريع. تنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. كهية مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية إيمان المغربي.
6: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية

0: اليوم الأول هو مفتوح للعموم والمهنيين من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.
1: أفاد مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عميد العماري للإذاعة الوطنية بأنه سيتم قريبا افتتاح دار المسنين بباجة، بينما يتم العمل على إنجاز مؤسسات أخرى بمواصفات عالية. وأوضح أن الوزارة تتجه نحو تدعيم آلية الإيداع العائلي لكبار السن.
2: نحن اليوم عندنا 11 مؤسسة، من بين الاحداثات الجديدة إن شاء الله تكون انطلاق مؤسسة باجة، تم تحضيرها إن شاء الله خلال هذا الشهر، يقع تسليم المؤسسة المصالح المعنية بالجهة. نذكر بالمؤسسات اللي تخدم اليوم، عندنا مؤسسة المرحوم الصادق إدريس قمر، أم الخير ريان الموجودين فيها، منوبة، عندنا في منزل بورقيبة، في بنزرت، عندنا مؤسسة في الكاف، عندنا مؤسسة القصرين اللي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة، القيروان كذلك بعد غلق وطول انتظار مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان، ستكون أول المؤسسات اللي عندها منظومة إشهاد هاج دوزيس على مستوى إفريقيا. عندنا مؤسسة تويك قاعد تخدم في سليانة مواصفات عالية الجودة، ونأمل إن شاء الله في غضون 2027 تكون جاهزة وتحتضن بطاقة استيعاب قصوى. وعندنا إن شاء الله الأشغال اللي مأمول في سوسة وصفاقس. الوزارة مشينا في التوجه تدعيم برامج آلية الإداء العالي لكبار السن. الغاية هو تكريس البقاء في المحيط الطبيعي والأسري وترسيخ قيمة التضامن. علما أنه اليوم إلى حدود موفى سبتمبر عندنا 487 مكفول، والكافلين ضمن يتحصلوا على منحة قيمتها 350 دينار مقابل أن يقع صرف على خدمات المسن.
1: وفي إطار الرعاية الصحية لكبار السن، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بجندوبة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر قوافل صحية لفائدة كبار السن. المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منير المديوني:
3: على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر تنظيم قوافل صحية متعددة الاقتصاد، فيها الاقتصاد الكل بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة. القوافل هذه باش تكون على كل معتمديات ولاية جندوبة. نحن عندنا 9 معتمديات، يعني تقريبا بمعدل قافلة في كل أسبوع. نحاولوا نمشوا لعمق الريف، الناس اللي ما يوصلهمش للرعاية الصحية، اللي ما توصلهمش المعلومة على الأقل. حاجة أخرى، عندنا الدار لرعاية كبار السن بجندوبة في كرو محل جديد بدأ يستقبل مبدئيا، ما زلنا ما عملناش الافتتاح لعودة النشاط، باش يكون بإذن الله مفتوح مبدئيا للنساء.
1: يفتح بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري باب التسجيل في المنظرة بالاختبارات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجي بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني concours-6-rnu.tn. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة على اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وبمقتضى قرار مشترك أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان، وذلك بداية من يوم 4 من ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. تشارك تونس اليوم المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمي للمربي الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة، مناسبة تكتسي هذا العام رمزية خاصة إذ تتزامن مع مرور 60 سنة على اعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين، وتأتي وسط تحديات متزايدة يواجهها المربي. أحلام الجسم.
4: الاحتفال باليوم العالمي للمربي يأتي في خضم تحديات عديدة تواجهها المدرسة اليوم، فدور المربي لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، خاصة وهو يواجه واقعا جديدا مع تحولات المجتمع وحضور متزايد للواقع الرقمي، فكيف يواجه المربي هذه التحديات؟
5: نحن عندنا مهمة كبيرة اللي نحن نحاول ديما باش نسقلوا مواهب التلامذة ونوجههم في اتجاهات معينة باش نواجهوا المخاطر اللي قاعدة يصير في الوسط المدرسي

0: أو في الشارع. التلميذ قاعد يتعرض برشا صعوبات ومشاكل مثل المخدرات، حتى الوسائل الرقمية قاعدة تكتسح. هي مسيرة متاعنا صعيبة، وخطر هي في علاقة بالتلميذ وفي علاقة بالولي. زادة كيف كيف ديما نحب لفتة كريمة، معناتها نعطيو أكثر أهمية دور المربي داخل المؤسسة التربوية وحتى خارج المؤسسة التربوية.
1: هي مهنة الظروف تاعها تبدلت، ما عادش كيما قبل. تو الناس أنا كنقارن بين 20 سنة كي بديت نخدم وتو، فما فرق كبير بين التعامل بين حتى الكلام ذا في حد ذاتهم. لازم ديما المربي يكون مواكب شوي السلوك نتاع التلميذ توا، بالاخص في العوام الاخرى. السلوك الحق تعامل معاه حساس برشا. الاستاذ اللي جانب كان مطالب يعطي الدرس، مطالب زاد يحاول يحافظ على الوظيفه الاساسيه نتاع التعليم اللي هي التربيه والاخلاق، رسخوا الجانب نتاع القيم.
2: ولكن رغم المتغيرات والتحديات فان دور المربي رساله لا تتغير، فهو المعلم والقدوه لتلاميذه.
3: المربي بالنسبه لي انا كل شيء، ما لاخاطر نعرفوا اللي نقضيو اغلب وقتنا في القرايه. المربي هو عائلتنا الثانيه. رسالتي للتلميذ احترام، هو اساس العلاقه بين المربي والتلميذ. بالحق خاطر توا قاعدين نسمعوا التلاميذ كيفاش تبدلوا على قبل جينيراسيون، تبدلنا والكل. دونك ندعي انه احنا نحترموا ونقتديو بالتلاميذ من جينيراسيون اقدم، وليو احنا نحترموا اكثر ونكونوا واعيين اكثر بقيمه المربي. ورسالتي للمربي زاده انه بيحبنا ويغمرنا بعطفه زاده، خاطر نعرفوا اللي علاقه لازم تكون قويه بين المربي وتلامذته.
4: نطلب المعلم يكون متفاهم، يحاول يفهم التلميذ.
5: معلمنا مش موجود وكان باش يقرينا، هو يعلمنا، هو عباره على ابونا ولا امنا. صحيح المعلم ينجم يواجه صعوبات يعني توا الوسائل الحديثه ولا اي حاجه، اما تبقى ما كنت ما تنجمش تتعود. المعلم هو اللي يربي الاجيال، كيف ما يقولوا كده المعلم ان يكون رسولا. المعلم يقري، يربي التلميذ، ينمي قدراته، يعطيه ثقه في النفس.
2: وفي اليوم العالمي للمربي، تحيه لكل المربين باعتبارهم اساس العمليه التربويه واحد ابرز مفاتيح نجاحها، فدورهم لا يقتصر على تقديم المعرفة بل يتجاوزها إلى التربية وبناء الشخصية والمساهمة في صناعة جيل المستقبل.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: أهلا بكم من جديد. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوة الحكومية وجماعة الحوثي على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وفي هذا السياق أعلنت القوة الحكومية اليمنية بدء ما أسمته معركة التحرير واستعادة المؤسسات، مؤكدة التقدم نحو معاقل الحوثيين. وقال رئيس الوزراء اليمني إن هدف الحكومة هو بسط سلطة الدولة على كامل البلاد، وإنها تعمل للتمهيد لاستعادة صنعاء. وأكد تحالف دعم الشرعية استمرار تقديم الدعم العملياتي للقوات المسلحة اليمنية، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين على السعودية تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية لردعها. في غضون ذلك نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية تحفظت عن شن ضربات في اليمن خشية صرف الانتباه على إيران، وأن واشنطن لن تتخذ إجراء عسكريا هناك في الوقت الراهن. ميدانيا أعلن الحوثيون مهاجمة شركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريص بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط رصدت انفجارات على مقربة منها على بعد 60 ميلا بحريا جنوب المخا، مؤكدة أن الطاقم بخير. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمناه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا وهبي الواعر، ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. الصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية يفتتح اليوم دورته الثالثة بقصر المعارض بالكرم. اليوم انطلاق شهر أكتوبر للاستثمار 2026 في ولايات الجنوب. تونس تشارك اليوم المجموعة الدولية لاحتفاء باليوم العالمي للمربي. وفي النشرة تابعتم تقريرا حول التحديات التي تواجه المربين اليوم. وفي العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن التقدم نحو معاقل الحوثيين تمهيدا لاستعادة صنعاء. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
8: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

دايم ما تبخلش قالدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسلك.

مية كيف تظهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة. أمي يا كلف الظهر

0: زين.
1: نهاركم زين مستمعينا، نهاركم طيب مشاهدينا، ان شاء الله صباحكم زين ونهاركم بالخير مليان، ويكون في كل واحد فرحان وخاصة البال مطمئن اهم حاجة.
2: هذا المحتوى إشهاري.
1: تعلن الوكالة العقارية للسكنة اللي التأجيل مازال متواصل في مشاريع تقسيم الأريج 2 في سيدي ثابت أريانا، وتقسيم جنان المحمدية في بن عروس، وتقسيم الزيتونة بالسويسي من ولاية المهدية، اللي تخصص فيهم الوكالة 50% من إجمالي المقاسم الفردية المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل. يلزم ما يتجاوزش الدخل الشهري الخام متاعهم 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقاسم. المساحات تلبي احتياجات السكن في تقسيمات متكاملة. يتم الاطلاع والتسجيل في هذه المشاريع حصريا على الموقع الرسمي للوكالة www.afh.nat.n www.afh.nat.n.
2: هذا المحتوى إشهاري.

0: إذا الهدي جويني غنينا سمرة يا سمرة سمرة ولا بيضة. مرحبا بك على موجتنا موجة إذاعتك الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد 7:26 دقيقة على موجتنا. نمشي لفقرة الخبير وخبيرنا اليوم أستاذ القانون البنكي سي محمد نخيلي وحديثنا يتواصل على موضوع القرض على الشرف. كنا في الأسبوع اللي فات جبناه ضيف بحذينا مع غرة أكتوبر بما أنه يوم 1 أكتوبر 2026 انطلقت المنصات الرقمية للبنوك التونسية في العمل على تلقي المطالب والرد على الناس خلال 10 أيام فيما يتعلق بطلب القرض على الشرف. اليوم نرجعوا لتساؤلاتكم وللنقاط الغامضة اللي قعدت عندكم مع سي محمد نخيلي.
1: الخبير
0: نهارك زين سي محمد، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير نبيلة، صباح الخير السادة مستمعيكم.
0: مشكور كنت بحذين وقدمت كل التفاصيل، لكن بعد التفاصيل اللي قدمتهم العديد من التساؤلات قعدت مطروحة، وأولها شنو الفرق بين القرض العادي والقرض على الشرف؟
2: بالفعل طبعا فرق، حتى القرض على الشرف اسمه قرض لكن هو في الحقيقة عبارة على سلفة، على خاطر ما فيهش لا نسبة فايدة توظف ولا عمولات بنكية، وما نجمش البنك يطلب حتى ضمان من الحريف، لكن في المقابل فيه الشروط الأخرى للحصول على قرض تقعد قيمة الذات، منها أنه المستفيد لازم يكون حريف البنك، لازم يكون عنده أقدمية 3 أشهر، الشروط بالنسبة للأفراد إذا كانوا أجير لازم يكون الأجر متاعه مواطن في البنك، كان مهنة حرة أو مؤسسة صغرى لازم يكون العائدات المالية متاعه تكون تبحث في البنك هذاك، وكان مؤسسة صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية لازم بتباع يجيب الموازنات المالية متاعه متاع السنة اللي فارتة ويحطها في البنك، ويكون يجيب ما يفيد لأنه هو قاعد يخلص في الأداءات وفي المساهمات الاجتماعية.
0: من اللي بدينا إلى حد اليوم عنا 5 أيام، قديش تلقات البنوك من مطلب عن إشي بعض المعطيات على التوينسة اللي طالبين القرض على الشرف اليوم، سواء كانوا أشخاص ولا مؤسسات؟
2: حسب الإحصائيات هو اللي بش العدد اللي بش ينتفع من المشاريع الصغرى على الأقل فما 2800 حدود 3000، بالنسبة للأفراد والاستهلاك فما على الأقل 14,300 فرد. على حسب هذايا المبالغ المرصودة اللي هي 120 مليون دينار، وهي تمثل 8% من أرباح البنوك السنة المحاسبية الفارتة، لكن عدد المشاركين نقول لك ما بين 50,000 و 100,000، معناه اللي هو أضعاف العدد متاع المستفيدين اللي نجم يكونوا، معناها ثم إقبال كبير خاصة في الأيامات الأولى، اليوم الأول والثاني إقبال كبير فات حتى التوقعات اللي باش تكون عن البنوك، وذا اللي خلى حتى بعض المنصات ما تنجمش تستوعب الكم الكبير متاع المطالب في هذه الدولانية.
0: دونك شنو باش يعملوا البنوك تاو؟ قلنا الأولوية للي يوصلوا لاني، للي يبعث المطلب نتاعو من الأول، باش ناخذوا لانيين معناها.
2: الأولوية في المعالجة.
0: في المعالجة بالطبيعة.
2: في المعالجة بالطبيعة، اليوم إذا كان المطالب اللي جات ترفضت معناها خطوط التمويل، فإنه باش يدرسوا إذا كان حظاه بالموافقة، فإنه يطرح المبلغ من خط التمويل، وإذا كان ما حضاش بالموافقة فإنه المبلغ المرصود ليه واللي طالبه يقعد للعدد الرتبي اللي بعده، وبالتالي تتم المعالجة والإجابة عليهم حالة بحالة في ظرف 10 أيام من قبول المطالب واستيفاء الوثائق المطلوبة، خاطر اليوم فما بعض المنصات اللي تخلي إرفاق الوثائق المطلوبة يكون مع المطلب، وهذا ممكن خلى بعض البطء في القبول، وفما بعض المنصات اللي تقبل المطلب فقط وتطلب الحريف في غضون 5 أيام يكمل وثائق في الفراغ.
0: نعم.
2: على أنه إجابة في كلا الحالتين تكون في غضون 10 أيام. المفيد اليوم بعد 10 أيام باش تتوضح اليوم عدد المطالب المقبولة، وبالتالي في صورة استيفاء خط التمويل باش تقف البنك على أنه تقبل مطالب جديدة، وإذا كان خط التمويل مطالب صارت بالرفض فأنه خط التمويل باش يقعد مفتوح إلى حين استيفاء خط التمويل. وتعرف أن الخطوط متفاوتة من بنك لبنك، لأنه كل بنك يخصص 8% من المرابيح اللي عملها السنة المحاسبية الفارقة.
0: وأكثر المطالب جت من الأفراد ولا من أصحاب المشاريع الصغرى وإلا من المؤسسات الصغرى أفراد. والمتوسطة وشركات الأهلية
2: الأفراد. الأفراد أكثر، لكن زاد فما إقبال كبير من المشاريع الصغرى. أما راهو مهما كانت عدد المطالب، فما 50% من خط التمويل يجب أن يخصص للأفراد و 50% للمؤسسات الصغرى وأصحاب المشاريع الصغرى وشركات الأهلية.
0: واضح. هو تعدي 5 أيام، مازالوا 5 أيام أخرين مش تبدأ البنوك تجاوب الناس اللي طالبة القروض، هذه القروض على الشرف. وكل ما فما بالطبيعة أسئلة نحن نرجع معك للموضوع. سي محمد نخيلي مشكور، خبيرنا وأستاذ القانون البنكي، إن شاء الله نهارك زين.
2: شكرا.

0: صباح المحبة لكل الأحبة، كل الأوفية، كل مستمعينا وكل مشاهدينا اللي يختاروا يوم سعيد مش يبدأوا نهارهم ويبدأوا أسبوعهم. بداية طيبة للجميع، وكما قالوا طيب وشنيق في الغنية، لحالي دوم اليوم أحلى من البارح وإن شاء الله غدوة خير من اليوم. نحن في الوقت هذا نمشيو للمعهد الوطني للرز الجوي. طقسنا في تونس كيفاش مش يكون؟ إذا اللي نعرفه بعد شوية.
1: النشرة الجوية،
0: النشرة الجوية قدم هنا اليوم سي بلال اليحيوي. صباح الفل.
2: صباح النور أخت نبيلة، مرحبا بيك. مرحبا بك كيف مستمعين إذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا بيك. نبدأ بأبرز ما سجلناه في الساعات اللي فاتت وبعد نمشيو لطقس اليوم.
2: ما سجلناه هو كمية الأمطار نظرا البارح، ثم مع ظهور خلايا رعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر كانت بتمركز أكثر بالمناطق الغربية للشمال المحلي الوسط، والأخص معناتها كانت معناتها في ولاية الكاف، ويمكن هناك كميات وصلت إلى حدود 26 ملم في قلعة سنان، 8 ملم في ساقية سيدي يوسف، أقل شوية كانت معناتها في جندوبة ومحلية في القصرين، وصلت 4 ملم في الفيجة من ولاية جندوبة، وكذلك معناتها 2 ملم في حيدرة وملمتر وحيد بتلاذي بالنسبة لكميات الأمطار. وكذلك البارح كان هناك معناتها رياح نسبيا قوية نظرا معناتها اللي ثم إعلان برياح قوية ساري المفعول خلال اليوم أمس إلى حدود منتصف الليل، وبالتالي اليوم تقلصت حتى نسبيا مع سرعة الرياح اللي لاحظوه كما توا في الصباح. طقس نسبيا في استقرار، معناتها ما فماش تغييرات كبيرة في العوامل الجوية مقارنة مع بالأيام الفارطة ومقارنة أيضا بيوم أمس، والملاحظ أيضا هو الارتفاع في درجة الحرارة قاعدين نعيشوا فيه نظرا لنحن تحت تأثير لمرتفع الضغط الجوي، وكذلك تيارات هوائية من القطاع الجنوبي اللي تساهم أيضا في هذا الارتفاع ومتواصلة اليوم، متواصلة من ناحية أول الخلايا الرعدية اللي بتكون موجودة في فترة بعد الظهر خاصة في ولاية الشمال الغربي وبحرين وسط الغربي بالتحديد الكيف جندوبة القصرين، وكذلك معناتها محلي في سليانة. أمطار أقل شوي من يوم أمس من ناحية الكميات، وبقية الجهات تتواصل معناتها سماء مغشيات بعض الغيوم المرتفعة، بالتالي طقس مغيم جزئيا بطقس مغيم جزئيا في بقية الجهات مع تيارات هوائية كما قلنا اليوم. القطاع الجنوبي اللي بشكون على مناطق شمال وسط، في الجنوب بشكون القطاع الشرقي. بالنسبة لسرعة الرياح اليوم مش تبقى فقط مع تقوية نسبيا خاصة قرب السواحل، وتبقى ضيفة المعتادة بالنسبة لبقية الجهات. عامة البحر بشكون مضطرب على أغلب السواحل معادة في منطقة سيرات محليا يكون متموج، ودرجة الحرارة اليوم المعادلات مش تبقى في نفس المعادلات يوم أمس، ومش تتراوح القصة ب 28 و33 درجة على أغلب الجهات، وفي حدود 25 درجة تكون في المرتفعات الغربية. يوم غد الملاحظ هو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بهذا اليوم بدرجة إلى درجتين، وغدو نحكيه على درجة حرارة قصوى ب 30 و35 درجة على أغلب المناطق، تبقى في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. والعشية في فترة ما بعد الظهر هناك مع ظهور لخلايا رعدية تكون موجودة بالمناطق الغربية للشمال الوسط، وتشمل حتى تدريجيا مع بعض مناطق الشمال الشرقي كما زغوان ومحليا في بنزرت، مع تيارات هوائية متواصلة من القطاع الجنوبي على الشمال الوسط، وغدو تكون من القطاع الغربي بمناطق الجنوب، تبقى قوية نسبيا فقط بالنسبة للسواحل الشرقية وضيفة لمعتادة بالنسبة لبقية الجهات. وحالة البحر خلال اليوم الغد يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالسواحل الشمالية.
0: معناها اللي يميز بداية أسبوعنا أنه الحرارة تبقى في نفس مستوياتها، تعتبر مرتفعة في الفترة ذي، لكن ننتظر تقلبات. الأمطار موجودة من البارح في الشمال الغربي تتواصل اليوم، وغدوة تشمل المناطق الغربية للوسط. هذا هو
2: غدوة تشمل المناطق الغربية للشمال الوسط. هي الوضعية الجوية عموما معناتها فترة استقرار ظرفي مع خلايا رعدية ديما في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية.
0: واضح، يعطيك الصحة سي بلال. شكرا ليك، نهارك اسعد الايام. اللي يسأل على الوقت نقول له توا 7:38.

0: 42 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، ويوم 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم أو المربي. في الخامس من أكتوبر من كل عام العالم يحتفل بالمعلمين وبالمدرسين، مناسبة نحيي فيها كل مربي وكل مربية، كل من اختار أنه يجعل من التعليم رسالة، من المعرفة جسر نحو مستقبل أفضل. تحية للمربين في تونس الكل، شكرا لعطائكم، لصبركم، للأثر اللي تنجموا تخليوه في حياة أبنائنا وبناتنا، واللي قراوني زادة وخلاوا الأثر في حياتي. اليوم هذية اللي يحتفل به العالم اليوم تأسس وأقر رسميا عام 1994 بواسطة اليونسكو بالشراكة مع منظمة العمل الدولية. الهدف كما قلنا أن نوريه دور المربي، دور المعلم، أن نحيي ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين وقتها. نسلط الضوء على حقوق ومسؤوليات المعلم، نحسن الظروف العمل متاعهم، نقدروا جهودهم العظيمة في تنشئة الأجيال. اليوم كل المعلمين، كل المربين، نقول لهم شكرا على المجهودات متاعكم، وراه مهنتكم فيها رسالة نبيلة، لأنه على يديكم تتعدى الأجيال القادمة، وعلى يديكم يتبني المستقبل. فتحية لكم، ولكل واحد خاصة فيكم يعمل بضمير ويحس اللي بالحق رسالته نبيلة، ما هيش مجرد وظيفة لأجل تقاضي أجر. تحية للمعلمين اللي قراوني مرة أخرى، ولكل معلم ومعلمة يسمعوا فينا توا.
1: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسا الكل.
2: إشهار
3: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
4: By the way، لازم تكون أريدو.
3: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار. And guess what،
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
6: أريدو، طور عالمك.

0: جرايد اليوم.
1: صباحكم أمل وعمل، نمشيو للجرايد الصحف وأبرز ما تكتب اليوم مع رفيق دريدي. صباح النور رفيق.
2: صباح الورد نبيلة، بداية أسبوع موافقة للجميع. البداية بجريدة الشروق اللي تكتب في صفحتها الأولى عنوان تسمية الأصل من المكنسي للأسواق العالمية، آفاق واعدة لزيت الزيتون التونسي بتبيع مع اقتراب موسم جني الزيتون في كل عام. أكيد كونوا زيت الزيتون التونسي من المنتظر كونوا يشارك في عديد التظاهرات، من بينها تظاهرة محلين اللي بتحتضنها صفاقس، هي تظاهرة اقتصادية سياحية ودولية في آخر شهر ذي بين 23 و 25 أكتوبر حول تثمين زيت الزيتون التونسي. كذلك نقرأ في جريدة الشروق في موضوع آخر، من الزحف العمراني إلى غياب الترميم والردع في علاقة بالتراث بين الإهمال والزحف العمراني وغياب الترميم. فما مجموعة من المعطيات تقول جريدة الشروق، كون تونس متحف مفتوح فما مواقع أثرية تنتظر التوثيق والتثمين والتعهد، ومجموعة أخرى من التفاصيل تلقاوها في صفحة 11. تحليل كذلك لجريدة الشروق في علاقة بالمدة الأخرى كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تكتب عنوان في الصفحة 10، في غياب قنوات التواصل وجسور الاحتواء جرائم المراهقين تتصاعد. تخصص كامل صفحتها 10 للحديث بالتفاصيل عن هذا الموضوع. كذلك مجموعة أخرى من المواضيع نلقاها في جرائدنا، نمشي لجريدة لابريس اللي تتحدث ثقافة، تكتب أوفرتور دو لا 11 إيديسيون دي جي إم سي، افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، كونتينيتي إي إنوفاسيون، استمرارية وتطور. كل التفاصيل في صفحة 8 الثقافية. نقرأ كذلك في جريدة تونس يبدو اليوم الأسبوعية في علاقة بكل التطورات اللي تخص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتكتب عنوان لي دوسو دان كونفلي ايكونوميك اي سبورتيف، نزاع اقتصادي ورياضي يعني يفوت حتى المدربين وملاعب كرة القدم.
1: انت وفيت بملاعب كرة القدم، مش يبدأ بها شهير الكافي؟ ها هوني قدم لكم كل الأخبار الرياضية، نرجع لكم بعد موجز 8.
0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسا الكل.
1: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
3: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
4: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
5: فلاش سبور، صباح النور، مرحبا بكم في أول موعدنا الرياضية. العنف في القاعات والملاعب يعود من جديد. البارح مباراة بطولة الأصغر لكرة اليد بين اتحاد صيادة والترجي عرفت أحداث عنف خطيرة، وشفنا فيديوهات صادمة واعتداءات جسدية، وبعدها كان الترجي أصدر بلاغ استنكار يطمئن فيه أهالي الملاعبية على صحتهم. أيضا المكتب الجامعي لكرة اليد كان دعا مكتب الرابطة للاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف الأحداث واتخاذ القرارات الردعية وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت في التنظيم والتأطير. وأيضا البارح في الليل اتحاد صيادة كان أصدر بلاغ استنكار وأيضا دفع فيها على ملاعبيته ويقول اللي عنده فيديوهات تثبت كل الأحداث. المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان يلعب اليوم في التوغو مع الأربعة، مباراة إيابة دورة تمهيدي لتصفية كان أقل من 23 سنة لقاء باش يجمعنا بالمنتخب البنيني اللي كنا ربحناه في الذهاب 2-0. التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد للترجي، بابلو فرانكو المدرب الإسباني مع ثلاثة مساعدين، الإسباني آيتور فاندن برول، مجدي تراوي ومحمد أمين نفاتي مدرب الحراس، مبروك العكرمي، العدد البدني لسليم لابرغ وحسن الكسوري، ومحلل الأداء هاشمي زلوز. المحامي الخاص بلاعب الترجي لوكاس ريبيرو أصدر البارح بيان لتكذيب وتوضيح مسألة عقوبة اللاعب من طرف الفيفا بعد نزاعه مع نادي سان داونز الجنوب أفريقي. المحامي أكد عدم تلقي ريبيرو لأي قرار رسمي من لجنة نزاعات الفيفا، وحتى في صورة صدور قرار مستقبلا فإن اللاعب باش يطعن فيه أمام المحكمة الرياضية تاس، والنزاع لن يؤثر على مشاركته مع الترجي، وإجراءات الاستئناف تستغرق في العادة نحو 2 سنوات. نبقى مع الترجي البارح في مباراة ودية بالحديقة باكن، ربح الاتحاد العسكري الليبي 3-1 أهداف لبلايل الجبري ورفيع. النادي البنزرتي بدوره كان تعادل البارح 1-1 وديا مع منتخب الأردن أقل من 23 سنة، هدف السيابي كان سجله على إدريدي من ضربة جزاء. زيادة الجزيري يعود من جديد للنجم الساحلي في خطة مدير رياضي، وكان أعطى موافقته لهيئة الفريق في انتظار الإعلان الرسمي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن على حكام مباريات الدورة التمهيدي الثاني للمسابقات القارية للاندية في رابطة الابطال، لقاءات الذهاب السبت 17 اكتوبر في لوبامباتشي، تي بي مازمبيل كونغولي مع النادي الافريقي، التحكيم للموريتاني دحان بيدا، ثم نهار الاحد 18 اكتوبر في ليبيا سويحلي الليبي مع الترجي بصافرة الحكم الكونغولي جون بيير نغونوي. بالنسبة للإياب باش يكون في رادس 24 أكتوبر الترجي مع سويحلي بتحكيم المغربي جلال جيد، و 25 أكتوبر النادي الإفريقي مع تي بي مازمبي بتحكيم المصري أحمد ناجي موسى. في كأس الكونفدرالية مباريات الذهاب السبت 17 أكتوبر ماضي 3:30 في طيب المهيري، ترجي جرجيس مع ريال باماكو المالي، تحكيم الأوغندي لاكي رازكي، ثم الخامسة أكاديمية أمادو الإيفوارية تستضيف سي اس اس بتحكيم فابريس أندرادي من كاب فيرد. الإياب 17 أكتوبر في مالي، ريال باماكو مع ترجي الجرجيسي بتحكيم الإيفواري فريدريك كواسي، ثم الستة في طيب المهيري مباراة النادي الصفاقسي وأكاديمية أمادو ديالو بتحكيم الموريتاني عبد العزيز بو. طاقم تحكيم تونسي أيضا مش يكون حاضر في كأس الكونفدرالية نهار 18 أكتوبر بداكار في مباراة تونغوث السنغالي وكولومبا الكامروني، تحكيم لمحرز المالكي بمساعدة أيمن إسماعيل وائل الحناشي وحكام رابع فرج عبداللاوي. بطولة الرابطة المحترفة الثانية، نتائج الدفعة الثانية من الجولة الثانية البارح في المجموعة الثانية، القلعة الرياضية تخسر من شبيبة القيروان 1-0، جندوبة الرياضية تربح جمعية ريانا 1-0، النادي القربي يربح قوافي قفصة 3-0، اتحاد قصور السيف والفوز على أولمبيك مدنين 1-0، مستقبل القصرين يربح أولمبيك الكاف أيضا 1-0، الملعب الجبسي يتعادل دون أهداف مع سبورتينغ المقنين، وهلال الرديف كان يربح حمل بوشامابي 3-0. 6 نقاط للرديف، القصرين والشبيبة في الصدارة بعد 2 جولات، مرتبة 4 قصور السيف ب4 نقاط، مرتبة 5 بين قربة والقلعة وجندوبة وبوشامة ب3 نقاط، مركز 9 لصطايدة نقطتين، مرتبة 10 أريان الكيف ومكنين نقطة واحدة، ومرتبة 13 بين مدنين وقفصة دون أي نقطة. في المجموعة الأولى لقاء وحيد تلعب البارح، بعث محجلة تعادلت مع مستقبل سليمان دون أهداف، ونذكر في الدفعة الأولى نهار السبت جمعية مجرين تعادلت مع النجم الخلادي 1-1، هلال مساكن تعادل مع هلال الشاب 0-0، مكرم المهدية ربحت محيط قرقنا 2-1، الرالوي تعادل مع مستقبل جابس 0-0، كوكب عقارب خسر مع سبورتينغ بن عروس 3-0، واتحاد تطاوين كان ربح الملعب السوسي 1-0. الصدارة للمهدية 6 نقاط، مرتبة ثانية بين سليمان مجرين بحجلة مساكن والرالوي 4 نقاط، مرتبة 7 بن عروس تطاوين 3 نقاط، مرتبة 9 بني خلاد الملعب السوسي، مستقبل جابس الشابة وعقارب بنقطة واحدة، ومرتبة أخيرة لقرقنا دون أي نقطة. نهاية الأسبوع الحالي تعود بطولة الرابطة المحترفة الأولى للنشاط من خلال الجولة الخامسة، دفعة أولى بشكون نهار السبت 10 أكتوبر مع ماضي 2:30 في رادس دون حضور جمهور بسبب العقوبة، ترجي يستضيف الأولمبي الباجي، في ملعب 15 أكتوبر النادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري، في ملعب طيب المهيري تقدم سقيطة الدير مع النادي الصفاقسي، وفي ملعب 7 مارس اتحاد بن قردان مع النادي الإفريقي. دفعة ثانية باش تكون نهار لحد 11 أكتوبر مع ماضي 2:30 في ملعب زويتن شبيبة العمران مع مستقبل المرسى، في أولمبي سوسة النجم الساحلي مع نادي حمام نام، في المتلوي نجم المتلوي مع الملعب التونسي، وفي مركب جرجيس الترجي الجرجيسي مع أمل حمام سوسة. اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم قررت تنظيم حفل جوائز الكاف في العاصمة النيجيرية لاغوس نهار 7 ديسمبر 2026، وهذا بعد ما تم تنظيمها في 5 سنوات الأخيرة بالمغرب. النجم الساحلي في فرع الكرة الطائرة أعلن تعاقده مع اللاعب الكامروني مارسيل غويندونغ، لاعب عمره 29 سنة الطول 1.97 قادم من نادي كرينومور البلغاري، وسبق له باش يلعب مع الخورة القطري والسرايا الليبي. نرجع لكرة القدم. خارج تونس في الوديات البارح المنتخب المغربي يتعادل مع المنتخب المالي 1-1. مالي اللي كنا باش نواجهوها احنا ودينا نهار السبت في رادس لكن تم الغاء اللقاء. مصر البارح تخسر امام جنوب افريقيا 1-0، اول هزيمه للفراعنه من عامين ونص تقريبا بعد ما كان خسر مع كرواتيا 4-2 في ملعب العاصمه الاداريه، وايضا اول هزيمه بعد 7 سنوات في استاد القاهره بعد ما خسر وقتها ثم نهائي كان 2019 ايضا ضد جنوب افريقيا 1-0. السنغال كانت ربحت جزر القمر 1-0. الولايات المتحدة ربحت المكسيك البارح الفجر 3-0، والأرجنتين تضرب بقوة أمام بوركينا فاسو كانت ربحت 7-0. دوري الأمم الأوروبية المسار الأول في الجولة الرابعة، اليونان البارح تعادت مع ألمانيا 0-0، هولندا تربح صربيا 2-1. المجموعة الثالثة هذه فيها هولندا واليونان في الصدارة ب8 نقاط، والثالثة ألمانيا ب5 نقاط. وفي المجموعة الرابعة البرتغال كانت ربحت النرويج 2-1، ويلز خسر أمام الدنمارك 1-0. الصدارة للبرتغال 12 نقطة وأول المتأهلين للدورة الرابعة نهائي، الثانية الدنمارك 6 نقاط، الثالثة ويلز والنرويج 3 نقاط. اليوم الجولة الرابعة في المجموعة الأولى 8 غير بعض 2 مباريات للفرجة. فرنسا المتصدرة ب7 نقاط مع بلجيكيا الثانية ب6 نقاط، وإيطاليا الثالثة ب4 نقاط مع تركيا صاحبة المركز الرابع دون أي نقطة. حتى نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، جمال تحيات شهير الكيفي، نهاركم زين.
6: فلاش سبور. السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه، لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار دعم المعلمين 60 عاما من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلنا، تحتفي تونس اليوم مع المجموعة الدولية باليوم العالمي للمعلمين. بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، تنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة 3 للصالون المهني للصناعات التقليدية، وتتواصل لغاية 11 من الشهر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. رئاسة الحكومة تفيد بشأن تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. رئيسة الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم الدكتورة روضة قيا تشدد على أن آلام المفاصل المستمرة لا ينبغي اعتبارها أمراً طبيعياً مرتبطاً بالتقدم في السن، داعية إلى عدم إهمالها وضرورة تشخيصها بصفة مبكرة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تطلق آلية جديدة ومبتكرة لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، ورئيس الجمعية محمد مجديش يؤكد أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه المبادرة ينتظر حاليا الحصول على الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها التنفيذية خلال الأسبوع المقبل. في أخبار العالم، تصعيد عسكري في جنوب سوريا وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل مواطنا سوريا، قال أنه حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوب سوريا. بعد إعلانها انطلاق عملية واسعة لاستعادة سيادة الدولة في اليمن وكافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، القوات اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 1000 عملية ضد الحوثيين خلال ساعات. وختاما، روسيا تهدد بتكثيف ضرباتها الجوية على المنشآت العسكرية والصناعية في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواصلة قوات بلاده استهداف مصافي النفط الروسية. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

أصل الزين في العينين والعينين في السمرة، هو أصل الزين في العينين صحيحة، أما الزين عند الصادقين ديما، الناس الصادقين تحسهم مزيانين وتبدأ الغزرة حنينة. هذه موافقة مع مرحبا بكم مستمعينا، 8:11 دقيقة على موجتنا. كل أغاني الحصة اليوم يهديهم سي ناجح بن نصر لنزار القروي ويقول له عيد ميلاد سعيد يا نزار، وإن شاء الله بطول العمر الهدية تجي من سي ناجح بن نصر لنزار القروي. عيد ميلاد سعيد إن شاء الله.

عيد ميلاد هاي لكل من يحتفل بعيد ميلاده الشهر هذي شهر أكتوبر، يقولوا شهر العظماء هكا ولا ليه؟ فاطمة عبار، فاطمة عبار زادة تحتفل بعيد ميلادها الشهر هذي. كل من يحتفل بأي مناسبة سعيدة إن شاء الله فرحة دائمة للجميع. بقوا معنا، مازلنا معكم للتسعة، مش نحكيه على برنامج يفتح أفاق التصدير ويعزز قاعدة المصدرين في تونس. هكاك المنتوج متاعنا يخرج من المحلية ويمشي نحو العالمية مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبرنامج اسمه إيزي إكسبور. اليوم مش نحكيه زادة في الشارع التونسي على الكراء، هي موضوع الكري اللي انتم اقترحتوه، الكري التونسي والكري كيفاش نكري. واليوم نمشيو للشركات نتاع الكري، نمشيو للسمسار ولا نعتمدوا على رويحنا، والاسعار زيدة الخياليه نتاع الكري. في كلام مسؤول عودة على اهم تصريحات المسؤولين يجمعها رفيق الدريدي، ونعملوا قراءه في ابرز التعليق اللي انتم بعثوهم، ما غير ما ننساو اللي نحنا مش نحكيو على اطلاق منصه لتثمين التراث المادي واللامادي والتشبيك بين الفاعلين في مشروع كبير، هو مشروع طريق مجردة. هذه في عناوين فقراتنا، أبقوا معنا.

0: ضيف الماتينال.
1: مرحبا بكم مستمعينا، ومرحبا أيضا بضيفنا ضيف الماتينال اليوم، هو سي خباب الحذري، مدير تنمية التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. يومك سعيد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بك والسادة مستمعينكم.
1: مرحبا بك أنت زادة بحذينا اليوم، نورتنا. مش نتحدثوا مع بعضنا على برنامج هو قديم جديد، نحكيه على برنامج إيزي إكسبورت أو التصدير السهل نقولوا نحن، هيت نبدأ ونحطوا البرنامج هذا في إطاره ونعرفوا به مستمعينا اللي ما يعرفوهش.
2: شكرا جزيلا. effectivement Easy Export هو مشروع تم إطلاقه مع وزارة تكنولوجيا الاتصال essentiellement البريد التونسي بدعم الاتحاد البريد العالمي. الهدف منه أنه تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. كما تعرف ليتوندو متاع الريزو بوستال متواجد في كامل مناطق الجمهورية، كذلك متواجد في كافة مكان دول العالم. هذاك علاش دونك ليدي برينسيبال كيفاش استغلال هل شبكة البريدية لترويج المنتجات متاع المؤسسات الصغرى المتوسطة. الفكرة الأساسية زادة أنه التصدير متاح للمؤسسات الصغرى المتوسطة وخاصة الحرفيات والحرفيين اللي قاعدين ما شاء الله يخدموا في مجال الصناعة التقليدية واللي عندهم بوتنسيال كبير باش يروجوا المنتجات هذوما إلى الحريف الأجنبي. ديما نقول هاني قبل نستناو السائح حتى يجي لتونس باش كل الارتيزون ولا الحرفي يبيع شوية المنتجات متاعه. بالعكس اليوم عندك شبكة الانترنت متوفرة تنجم تبيع بها منتجات إلى كافة أصقاع العالم.
1: باش ندخلوا للتفاصيل متاع البرنامج، نسمو ومضة إشهارية ونرجعوا نكملوا معاك سي خبيب.
0: إشهار
3: ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
4: حكيلي بالديتاج صار.
3: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
4: اسمع، كلمني.
3: كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
4: سي با فري، إي بي ودي شقتلو.
3: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
5: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
6: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: ضيف الماتينال.
1: نذكر اللي ضيفنا اليوم هو سي خباب الحذري، مدير تنمية التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. قدمتنا في بداية تحديث برنامج إيزي إكسبورت. إذا أنتم عندكم أسئلة بالطبيعة صفحتنا على ذمتكم، مرحبا بأسئلتكم. أما نحن توا بعد تقديم البرنامج سؤالنا ليه، وهو قال في كلامه نحن نحبوا المنتوج التونسي يمشي إلى بلدان العالم، وهذا برنامج بالتعاون مع وزارة تكنولوجية الاتصال. إنهم بلدان نحكيوا عليهم للعالم أجمع، كيفاش مشتم العملية، المؤسسات خاصة المعنية بالبرنامج هذا.
2: افكتيمو كي قلت العالم اليوم اي حريف، دونك
1: العالم
2: الكل كي اليوم تقعد قوه الترويج وقوه التسويق بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تنجم تستهدف اي شريحه. اليوم حتى بالتجربه شفنا اغلب المنتوجات الصناعات التقليديه تمشي لامريكا، تمشي الاتحاد الاوروبي، تمشي دول الخليج، مشيت حتى لاستراليا. دونك اليوم البيد لازي اليوم ما استغربوش الوجهات، بارشا وجهات. إيزي إكسبور هو اسمه على جسمه، هي عملية ترويج، يعني وسق البضاعة سهلة من خلال تبسيط الإجراءات، من خلال الشبابيك الموحدة. حاليا فما 11، دونك تم احداثهم بوكالات البريد السريع للديوان الوطني البريد، فما في تونس، في القروان، في صفاقس، في قابس، في توزر، في باجة، في الكاف، في نابل، في سوسة، في مستير. دونك الهدف انه هالليجيشي يونيك شبابيك موحدة يكونوا على ذمة ليزارتيزان باش يحطوا الكولي متاحهم باش يبع. ولكن زادة يقول القائل اليوم وين الافونتاج؟ صحيح فما تسهيل اجراءات، فما سرعه، اليوم عندك خيان من اجراءات ديوانيه نجموا يقوموا بها غادي كيف، بفضل زاد انه البريد التونسي عنده الصلاحيات باش يقوم اجراءات تسريح الديواني. اليوم كذلك صندوق النهوض بالصادرات من خلال مركز النهوض بالصادرات يوفر 50% كدعم لقيمه النقل،
1: تكلفه
2: يعني
1: النقل،
2: تكلفه النقل. يعني اليوم اي حرفيه ولا حرفيه عنده منتوج وما شاء الله اليوم شو اسمه التراث التونسي والصناعه التقليديه، صدقني حاجه مفخره لبلادنا، دونك يقوم بانشاء موقع ويب ولا يروج على منصات التواصل الاجتماعي، جيه ان كوموند، الكوموند هذه واللي يسرع باش يبعثها يسقها للحريف الاجنبي من خلال شبابيك هذوما الموحده للتصدير ايزي اكسبور. دونك اليوم فرصه هامه بالنسبه للحرفيين هذوما اللي يستعملوا التجارة الإلكترونية ولا يسقوا وضعهم. الدولة وضعت مونتون لا بأس به للدعم 5 مليون دينار، دونك لدعم كلفة النقل. دونك اليوم كما قلنا بروجي هذا عاودنا لانسيناه، والهدف انه تعريف واستقطاب اكبر عدد من المؤسسات الصغرى المتوسطة والحرفيين. هذاك علاش مازالت نهار 3 اللي فات سيد وزير التجارة وتنمية الصادرات اذن بانطلاق اللقاءات الجهوية دونك للتعريف ببرنامج ايزي اكسبور. عملنا في تونس، عملنا في سوسة، في صفاقس، في قابس، وان شاء الله بينتو نهار الخميس نكونوا في الكيف. وكذلك التوجه مشينا على اساس بالاقاليم، دونك كي نمشيو المنطقه معين بما انه فيها حاليا شباك موحد ايزي اكسبور، دونك نادينا زاد الحرفيين الكل متواجدين في الاقليم هذاك، واللي حقيقه يشد الانتباه انه الحضور كان اكثر من اللي نتصوروا. بسي مثلا ونايستيمي 70 جاو ما شاء الله في المئة 120، دونك اليوم قرابه هالتورني هذه تونس سوسه صفاقس وقابس حاليا فما قرابه 600 مؤسسه شاركوا. مازالت الكيف ان شاء الله كما قلت نهار الخميس، الهدف انه ندعيو انخراط اكبر عدد من الحرفيين الحرفات. حاليا فما 71 شركه منخرطه، دونك قامت اموا بارسال بالانتفاع ببرنامج ايزي اكسبور. حسب احصائيات البريد التونسي قرابه 6200 دونك بعثيه تبعثت لديستيناسيون، راهو اي بوان دون لو موند ينجم يكون دونك سيبل بفضل كما قلت الشبكة البريدية. هو ليدي علاش لي انتريسونت، هي الاتحاد العالمي البريد اي سي تانسبيري ليكسبيريونس نتاع امريكا اللاتينية اللي عملوا البرنامج هذايا اكسبورتا فاسيل، واللي مكن المؤسسات الصغرى المتوسطة باش تصدر منتجاتها كيف كما قلنا دونك المختلف المناطق. هذاك علاش اقتبست المشروع هذايا، وكان تونس سباقة انها بعثت المشروع هذا، وفما زاد عديد من المشاريع دونك لانسيهم البريد التونسي، كذلك فما البلاتفورم الهوب يكون كونيكت الهوب لوجيستيك اللي في المطار. هذا الكل كي زاد بفضل الدعم تاع جيزد. ريالمو عندنا برنامج كامل اللي يمتد على 4 سنوات دونك اسمه التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية، أدمجنا فيه عدد من المشاريع اللي تنجم تكون عندها رول امبورتون لتنمية التجارة الإلكترونية، خاصة التجارة الإلكترونية موجهة للتصدير. اليوم مثلا برمي المشاريع إيزي إكسبور نحبوا رقمنوه، دونك ما عادش سيد شنخرت يولي من الموقع الويب إيزي إكسبور يوصل اللي يبعث الدوسي جوريديك، يبعث الانخراط، يتبع البعثات متاعه الكل كي. فما زاد الدولة حطت برنامج آخر ولا مشروع آخر ولا ميكانيزم آلية أخرى اللي هي النظام الخاص. اليوم لتسهيل عملية التصريح الديواني دونك ديكلاراسيون دوانير، الارتيزون ولا المؤسسة الصغرى المتوسطة اللي عندها طرد باش تبعث، ومش كل اكسبيديسيون تقعد تعمل اون ديكلاراسيون دوانير. ليدي برينسيبال سي تجميع الارساليات الكوليكية ولا البعثات اللي قام بهم الشهر اللي فات ويعمل اون سول ديكلاراسيون. دونك ديكلاراسيون ساكود لارجون دونك تقريبا
1: شهريه تولي مره
2: في الشهر يعمل لي اكسبيديسيون الكوليكية. النظام الخاص هذا زاد يمكنهم. دونك دو ميكانيزم متوفرين بالنسبه للمؤسسات الصغرى المتوسطة والحرفيين. علاش نقول الحرفيين؟ على خطر حسب هالبرنامج لقينا اكثر منتوج قاعد يتروج ويتسوق للخارج، الصناعه التقليديه افكتيفمون. وديجا لو تسمح فما ارتيكريا دونك صالون
1: ينطلق اليوم في الكرم،
2: اليوم ان شاء الله عندي بريزونطاسيون غادي كي دونك باش للتعريف بالمختلف الاليات، للتعريف انه التجاره الالكترونيه اليوم تتجاوز الحدود. اليوم ما نقعدش صحيح نخدم في منطقة معينة، منطقة نقعد ليميتي جيوغرافيكمون. اليوم عندك الانترنت، عندك السيت ويب.
1: أملهم هما يحبوا يخرجوا منتوجاتهم لأسواق خارج تونس ويظل البرنامج هذا يوفر لهم الفرصة. 71 مؤسسة منخرطة في البرنامج، نحو 6000 عملية إرسال توروت إلى الخارج، 11 شباك الموحد للبريد التونسي في عدد من الفروع في ولاية الجمهورية لتسهيل الإجراءات. اليوم أي حرفي ولا صاحب مؤسسة صغرى أو متوسطة ينجم ينخرط في البرنامج، وقديش مدته البرنامج هذا؟
2: برنامج متواصل، فهمتني، حاليا متواصل كسيرفيس من عند البريد. بالعكس البريد التونسي اليوم عنده 11 شباك موحد، تحب توصل على اساس 24 شباك شباك موحد دونك شيء يونيك لتسهيل عمليه. دونك صحيح فما اليوم فما بعض الاشكاليات كما الدفع الالكتروني كما اللوجيستيك، ولو انه قاعدين مع البريد التونسي الهدف من مختلف البرامج اللي نخدموا فيهم في وزاره التجاره بالتنسيق مع الخيان الكلي كي هما اموا نتجاوزوا هالصعوبات هذوما. نعطيك مثال، اليوم مثلا فما لو كونترول تكنيك الاكسبورتاسيون، المراقبه الفنيه عند التصدير. في بعض الاحيان لا يجب يعني اعتماد نفس الاجراء بالنسبه طرد صغير والا ان غروند كونتيتي. يعني اليوم باش نصدر دبوسه زيت بوئترا مش كيما باش نصدر كونتينر كامل، دونك يلزم اموا نعطيو سهله. هذا اللي قاعدين نشتغلوا فيه مع الاداره العامه للتجاره الخارجيه مع الخيان الكلي كي. الحاجة باهية أنه يعني البرنامج هذا يجمع مختلف الأطراف. اليوم لنا معنا الإدارة العامة للديوانة، البريد التونسي، وكذلك مركز نهوض بالصادرات، حتى تورني كنا يونيكيب محلها لتفسير أدق يعني الإجراءات والديوانية والإدارية لزارتيزون. هذوم لاحظنا أنه المعلومة ناقصة ما هيش واصلة لك لزارتيزون، دونك تفعلنا كإدارة وصلنا لهم
1: ومشيتولهم وقدمتولهم المعلومة. دونك شكون المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تنجم تصدر؟ شنو الإجراءات؟ شنو الشروط؟ شنو الوثائق الأساسية اللي يلزمها تكون متوفرة؟
2: هو حاليا أي مؤسسة صغرى ومتوسطة عندها في مجال احنا اخترنا تروها دومين اللي هم الصناعات الغذائية والصناعة والمواد الفلاحية والصناعات التقليدية، وزدنا عليهم ستارتاب. دونك أي مؤسسة عندها لابيل ستارتاب بيمبورت شنو المنتوج اللي عندها تنجم تنتفع بالبرنامج هذا. كيفاش ينخرط؟ ينجم سواء عبر الموقع الويب www.easyexport.com.in، كذلك ينجم يتصل مصالح فو بروديك صندوق نهوض بالصادرات بمركز نهوض بالصادرات باش يشوف الليجيبيليتي نتاع المؤسسه نتاعه، ويتصل باقرب مركز بريد ولا شباك موحد ايزي اكسبورت. شفتوا العلامه نتاعه هنا مميزه
1: موجوده
2: افكتيف ايفيكتيفمون دونك يتحصل المعلومه سينو سواء في الديوانه سواء في وزاره التجاره اي مؤسسه تدق الباب تلقى بحول الله المعلومه على ذمتها.
1: فاصل اشهري قصير ونرجع معاك. اليوم قلت لي من كلفه النقل فما التكفل ب 50% على الدوله، هذيك شنو الحاجات الاخرى اللي نجموا ينتفعوا بها؟ وهل انه هذايا للناس الكل والمؤسسات الكل والبضائع الكل، ولا فما شروط معينه؟
0: إشهار. عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what؟ أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
5: مريق؟ لا أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيا في وقته.
4: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في الاسانس ماكلة
5: بالطبيعة. إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا اسانس.
4: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
5: دقيقة مدام، جست خنزيدوا نتفقدوا العجالي.
4: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
5: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
4: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
5: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
4: أي بي.
5: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
6: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
7: للمزيد من المعلومات، زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
8: يوم سعيد.
9: يوم سعيد. صباح التوينسا الكل.
1: إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد التوينسا وغير التوينسا اللي يسمع فينا توا. إن شاء الله انطلاقة طيبة لأسبوع جديد كله نجاح وتفوق للجميع. دونك كنا نحكيه على إيزي إكسبور، من التعليقات متاع الناس أنه الانيسياتيف هذية معنى المبادرة هذية اون تخي بيل انيسياتيف، يقول لك باش نحاولوا أن نروجوا لمنتوجاتنا. 50% من كلفة النقل على الدولة، هل هذا ينطبق على الجميع وإلا فما بضائع معينة وأسواق معينة وشركات معينة؟
2: هو كما قلت يزم تكون مؤسسة صغرى متوسطة أو حرفية أو شركة ناشئة. 50% يزم منتوج يكون في مجال الصناعات التقليدية أو الصناعات الغذائية أو المواد الفلاحية. دونك اليوم الدولة دخلت في أكثر حاجة غالية واللي تمثل عبء بالنسبة للحرفية والمؤسسة صغرى متوسطة اللي هي النقل. اليوم نعرفه حتى احنا كمواطنين تبع ثامتي كولي الإنسان البرة ساكوت انورمي مود لارجون. هذاك علاش الدولة دخلت في هالدعم هذايا من خلال صندوق النهوض بالصادرات. كذلك ميزة بارسا فما اليوم توفير الخدمات. كما قلت اليوم الحرفي ولا مؤسسة صغرى يمشي الجيشي يونيك يلقى لاجون دلا دوان يلقى لاجون دلا بوست. ميزة بار فما بليزيور سيرفيس يوفرهم الديوان الوطني البريد، كما اللومبلاج اللي باش تحط فيه، كما توطين الفاتورة، كما توسكي تسريح الديواني، كما تراك اند تريس دونك تتبع الكولي متاعك، اللي هما خدمات تسهل الارسال البعثية هذه إلى الخارج. دونك اليوم أي مؤسسة كما قلنا دونك صغرى متوسطة أو حرفي أو شركة ناشئة تنجم تنتفع بالبرنامج هذا. كما قلت بكيكاية يتصل بمصالح سواء مركز نهوض بالصادرات، مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مصالح زادة ليجيشي يونيك متاع الإيزي إكسبور اللي يحب ياخو أي معلومة دونك في ما يخص إيزي إكسبور اللي هو تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية.
1: باهي، شنو الخطوة المقبلة لتوسيع البرنامج هذايا؟ فما توجه لرفع عدد المؤسسات المنتفعة، عدد الشبابيك قلت لنا مش تزيد متاع البريد، الخدمات هل ستزيد؟ شنو التصور متاعكم المستقبلي لهذا البرنامج؟
2: احنا كما قلت مع برنامج فما عنا مشروع اسمه التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية لميمو والمن عند الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية البي ام زد، وتنفيذه بالتعاون مع جي زد دونك وكيل التعاون الألماني واللي تسيق. هذه نخدموا على مختلف المواضيع اللي الهدف منها تسهيل تصدير وخاصة من خلال التجارة الإلكترونية. من جملة المواضيع هذو مثلا إيزي إكسبور، أول حاجة فما ديالوغ افيك لو بريفي، قعدنا مع جماعة 70 اللي ديجا خدموا به، شفنا شنو الإشكاليات نتاعهم، عرضناهم على البيبلي، قعدنا كوزارات الكليكة مختلف الهياكل، شفنا شنو الإشكاليات كما كنت نحكي بك مثلا لكونترول تكنيك الإكسبورتاسيون بالنسبة للبعثات هذوما. ميزا بارسا قاعدين نخدموا زاد على رقمنة المسار الكليكي متاع إيزي إكسبور أو النظام الخاص باش أموا يسهل طريقة الانتفاع متاعو. ميزا بارسا زاد قمنا بفضل البرنامج هذا بإنجاز فيديو ترويجي دونك سهل مبسط أي إنسان ينجم يفهمه ويفهم محتوى إيزي إكسبور وكيفاش الانتفاع متاعو. دونك هذايا كبرنامج بركة، وعندنا العديد من البرامج اللي نخدموا فيهم على يخصوا التجارة الإلكترونية كما الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2027-2031
1: قاعدين نعملوا لها حصة على إضافة أخرى بتجيب حذينا.
2: بدينا عملنا لكونسلتاسيون ناسيونال توا قاعدين أمو بدينا في الريداكسيون تاع الكونتوني دو سيت استراتيجي اللي هي شكون خطة عمل التونس خلال 5 سنوات في مجال التجارة الإلكترونية، خصوصا أنه مجال متشعب اليوم عديد من الأطراف متداخلة، نحبوا أمو تحت كما نقولوا جناح الدولة الحكومة، هو كل وزارة ولا كل هيكل هو باش مكلف في تنجيز الاستراتيجية هذه افكتيمو.
1: نظموها نهار الخميس، قلنا مش تكونوا في الكيف
2: ان شاء الله.
1: وين بالضبط وقتاش
2: في الكيف؟ في الكيف منعش في موتيل غاديكي
1: في احد النزول
2: اللي هو توت فاسون هبطنا ليان دانسكريبسيون، اي واحد عمل الانسكريبسيون ينجم يلقى
1: دونك الناس المهتمة تقعد تتبع فيكم على www.easyexport.com.tn هذايا الموقع، هذايا الادريسة الخاصة بالبرنامج اللي كما قلنا متواصل، ونحن أي جديد تلقاوها على موجاتنا. إذا عندك كلمة تحب توجهها للمؤسسات أو للحرفيين تفضل سي خبيب.
2: اليوم فرصة بالنسبة أي مؤسسة أنها تكون متواجدة على شبكة الانترنت. اليوم أي ريبوتاسيون ليدونتيتي نوميريك متاعك المؤسسة راهي يلزمها تكون ولا حاجة لازم، خصوصا فما بالك العلاقة مع حرفاء أجانب. أول حاجة يمشي يعمل ريشيرش عليك، يشوفوا يلقاك اسكو مؤسسة متواجدة حاليا، اسكو الكتالوج متاعك برودوي، اسكو فما كونتاكت، اسكو مهي، هذايا ريالمو اللي يجبد الحرفاء باش أموا يلانسيو دي كوموند معاكم. إذا بارسا اليوم فما ليزوتي متاع التسويق الإلكتروني، التسويق الرقمي، كذلك منصة التواصل الاجتماعي اللي ريالمو قوية برشا بور سيبلي لا بوبيلاسيون سيبل حسب طبيعة المنتوج وحسب الحرفاء. دونك اليوم الانخراط في الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد المعول حاجة ولات لازمة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغرى المتوسطة والحرفيين ان شاء الله. صحيح تشاركوا في بعض صالونات بالخارج، صالونات في تونس، ولكن اليوم عندك الانترنت موجودة، عندك متوفرهم الذكاء الاصطناعي من التكنولوجي اميرجونت اللي ينجموا هذوما يزيد يقويوا من الانتاجية متاع وما توصل تبيع وتروج أكثر منتوجات هذه اللي نحبوهم وتخلق ديناميكية اقتصادية على مستوى الشركات هذوما صغيرة متوسطة وكذلك الحرفيين.
1: بالتوفيق للجميع. شكرا لك انت خبيب الحذري مدير تنمية التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، ومن خلال حضورك انت نحيي وايضا البريد التونسي ونحيي الديوانة بالطبيعة ما نجموش من حيوهاش الديوانة راهي، ثم السيبيكس
2: مركز نوض بالصادرات
1: وكل الأطراف اللي سهلت وعاونت في هذا البرنامج، برنامج إيزي إكسبورت، مش توصل المنتوجات التونسية لكل الكرة الأرضية لكل أصقاع العالم إن شاء الله وتوصل. شكرا لك وإن شاء الله نهارك أسعد ليل.
2: عايشك. شكرا.

0: صوت مجد الرومي. وصلنا ل 48 دقيقة. نجدد تحية لكل مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله بداية يومكم كانت طيبة. نتصور برشا فيكم دخلوا لخدمهم لقرايتهم، برشا فيكم مازالوا في الكياس، وبرشا فيكم في الدار يسمعوا فينا مهما كان الوضع اللي انتم فيه توا. نتمنوا كل الخير لكل الأوفياء للإذاعة الوطنية. توا مش نخرجوا معاكم للشارع التونسي. سميرة سوري كالعادة هزت الميكروفون يوم سعيد وسألت الناس على الكري في تونس اليوم. اي اول ما مش تقولوا تقول غالي الكري، بخلاف الغلاء فما اشكاليات اخرى طرحوها الناس في الميك خط خطوه غالي مش نسمعوا مع بعضنا. الشارع التونسي
1: الشارع التونسي.
2: شنو رايك في التونسي والكراء؟
3: على حليلة الشهر تخلو خرج، هاي 700 هاي 800 هاي 900 والشهر تخلو خرج، جيت لوج ما تلقى حتى شيء. هو احنا هكيك ماشي، خاطر المصروف وخاطر كل شيء، خاطر الماء والضوء.
2: كراء غالي ولا
3: غالي؟ الكراء بالاخص فري نار من 800 وانت ماشي، توصي حتى مليون و200 مليون و300 وانت هكي.
2: يتعب المواطن
3: مش تعبك بالاخص اللي عنده الصغار ثانيين عاد. الشهر تخلو خرج، ساعات كنتين تاع الصغار ما تلقاش حتى باش تشري، والملك ما يصبرش، الملك ما يصبرش، والماء والضوء ما يصبروش، وربي معانا وكهوا.
4: تونسي ولا كري؟ العنكوش، فتنيه العنكوش، غالي، تي أكثر من غالي، أكثر من غالي ومن غالي.
5: دولة ساكنة الحق مرتاحة، مش متقلقة، لا مش متقلقة.
2: مع شكون ساكنة؟
5: أنا مع حموية، مرتاح الحمد لله يا رب. الحمد لله ساكنة وكهوا، ما عندناش دار كبيرة ولا حاجة، بيتات ساكنين فيهم والحمد لله وكهوا. الكري غالي برشا، ومول الدار ما يصبركش، يفوتك شهر شهر تاني يجي يقول لك اعطيني فلوسي ولا اخرجي ولا خرجي حوايجي. الملك ما يصبرش شهر ثاني باش يقولك اعطيني فلوسي ولا اخرجي.
6: صعيب شويه معاش قبل الوقت، في الحوم الشعبيه ما تيحش من 400 ل 500، في الحوم الراقي من مليون ل 5 ملايين، ما نحكوش على سبيسيال، على الديار اللي على الحرف البحر وكذا، هذاك ما نحكوش عليه. غالي ياسر، غالي، معاش نجم التونسي لا يكري لا يملك لا. وعباره حتى اللي مالك راهو كير على 30 سنه و 25 سنه، وهو يخلص مثلا ياخذ نقول احنا دار ب 100 يخلص 200 نص الشهر شهريه ما تقبلش بعضها. عباره كاري راهو مالك ما فماش، اللهم اللي خلى له جدود وخلى له ابوه وخلى له عائلته الغنيه ولاباس بها ربي يزيد. اما التونسي الموظف مستحيل ديما عايش، حتى كان كاري باش يخلي لاولاده، الله باش يتعذب هو باش يتفرهد ولاده شويه، هذا هو الراو التونسي.
7: برشا الكرا اختي غالي برشا، ياسر معاناه ياسر. اس بليس دو كرا انا توا بعيد البرة شويه في اريانا الصغر ب 800,000، والله العظيم معاناه وكاو.
8: بصراحه ياسر واحد باش يقول نكلمك حاجه، انا هاني اصبرني راني تزيري تزيري راني تزيري تزيري بيرا، لكني عايش في تونس ونعتز بتونس، نعتز بتونس، نعتز بتونس خاطر عشت في تونس وفاميلتي انا كلها في عندنا. ساعات نقول للمراه هي نرح، لكن يجيني الحنين تونس ما سيقاش.
2: نبقى ديما ملي الكرا غالي.
8: اسمع على غير بهاش نعمل، عشت على غير طار طار لنا حتى باش نمشي بحدا ولاد عمي ما نجيبش العشاء. اما بالنسبه للكرا غالي، الكرا صعيب ياسر في تونس.
1: الشارع التونسي
9: اشهار
10: ستوري تايم، كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
11: احكي لي في الديتاج صار.
10: كي ما يبداش عندك احلى بونيس،
11: اسمع كلمني
10: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
11: سي با فري اي بي ودي شقتلو.
10: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
12: مع لوفر احلى بونيس نتاع اريدو، احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
13: اريدو طور عالمك.

0: متابعات.
1: في متابعات نهزكم ونمشي معكم البيجة مبادرة جديدة تسعى إلى جعل التراث جسر للتنمية والتشبيك بين مختلف الفاعلين. إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي في إطار مشروع عنوانه طريق مجردة. شنو المشروع هذايا؟ شنو تقترح المنصة؟ أسئلة يجاوبنا عليهم سي حاتم الدريسي، هو باحث في التراث ومؤسس جمعية ميوزم لاب. يومك سعيد ومرحبا بيك سي حاتم. أهلا بيك، شنو حوالك أنت؟
2: الحمد لله لبيس، عايشك.
1: وش نحو المشروع طريق مجردة؟
2: والله لبيس المشروع دونك بدي عنده ايامات وطوى فتنا الافتتاح اللي عملناه وقاعدين نتعدى في مرحلة بعدها.
1: أعطينا الفكرة الأساسية الساعة اللي انطلق منها المشروع اللي مسمعش بيه خنعرفوه بمشروع طريق مجردة، ثم المنصة اللي تم إطلاقها لتثمين التراث المادي ولا مادي، شنو اللي مش تقدمه المنصة ذي تحديدا؟
2: هو طريق مجردة هو دونك المسلك السياحي والثقافي للشمال الغربي التونسي، بما أنه معناتها واد مجردة والفروع متاعه هما اللي يشقوا معناتها الشمال الغربي الكل، دونك اخترنا أنه تكون الوجهة السياحية والثقافية باعتباره معناتها مجردة يلم معناتها الموروث المادي واللاماتي والطبيعي، تكون هو معناتها الحكاية اللي باش تتحكي معناتها للزائر اللي باش يزور الشمال الغربي الكل. دونك هي تلم أول حاجة الفاعلين، احنا حلينا معناتها دعوة للمشاركة معناتها للفاعلين في تثمين التراث اللي حكينا عليه والسياحة باش يشاركوا دونك المشروع هذايا. دونك فما قرابة 60 مشارك دونك في الفروع هذايا نتاع التراث الماتي والماتي والطبيعي، ومع 60 مشاركة هذوما مع بعضنا باش نعملوا دونك المسلك السياحي اللي هو يخرج من اوتيك، معناتها الطريق نتاعو الديبار نتاعو من اوتيك حتى يشل الكيف والغار دي ميل، وفي دونك المحطات الكبرى كما نعرفوا دونك بالنسبه للطريق فما اوتيك بتبيان بعد البطان وبعد بورسق وبعد تستور وبعد دوكا وبعد تفرع فما معناتها عند راهم وبولاريجيا فما الكيف وطابل دي جيكورتا. دونك خصوصيات كبيره طبيعيه وتراثيه يشمل المسلك هذايا.
1: نحن قلنا المشروع هذا يقوم أساسا على التشبيك بين الفاعلين، شكون هم الفاعلين هذوما؟ جمعيات، حرفيين، باحثين في التاريخ في التراث كيف كنتي، مهنيين في السياحة، على شنو نحكيه اليوم؟
2: والله أي واحد ينجم يفيد الوجهة السياحية للشمال الغربي هو مرحبا به، كسوا باحث وإلا أرتيزان وإلا الناس تخدم على المأكولات المحلية وإلا اللي يخدموا على إقامة الإقامات بأنواع حرفية ولا كومبينج وإلا إقامة في نزل معناتها عندها علاقة بالسياحة البديلة والناس الكل معناتها تنجم تشارك، معناتها ما عندناش مشكلة نتاع ستاتيو بيدو شنو جوست معناتها يكون عنده ما بين 5 و10 سنين تجربة في ميدان تثمين التراث. دونك على خاطر مشروع بليس أو موا معناتها ماهوش هاوي، معناتها لازم يكون العباد عندهم تجربة كبيرة باش ينجموا يدخلوا معنا في المشروع هذا، وفيه دونك الأكثرية بما أنه هما عندهم 15 سنين باش نتعداو المرحلة متاع التسريع معناتها متاع الموديل اللي يخدموا عليه مش معناتها متاع تأسيس. دونك احنا في مرحلة فايتة شوية معناتها متاع المشروع هذا.
1: اليوم المشروع ينجم يتطور وننطلقوا من ترويج للسياحة متاعنا وتعريف بتراثنا إلى أداة لخلق فرص اقتصادية زادة، فرص شغل لأبناء الجهة. خذ كنقولوا منصة نجم ونمشي ونكبروها بعد.
2: أي بتبع هي المنصة موجودة على البلاي ستور معناتها وعلى الأبل ستور، نجم الناس كل تلقاها اسمها فيا باكرادا، هو الاسم اللاتيني معناتها متاع طريق مجردة بما انه معناتها استغلوه الرومان واستغلوه بس عبيد قبل. دونك اخترنا الاسم اللاتيني اللي هو دونك يبدا من ما تعرفوا معناتها مجردة يبدا من صوغ هراس، اما هو يقعد اكثر من 400 كيلومتر معناتها في تونس لين يصب في البحر الابيض المتوسط. دونك البلاتفورم هذيا تلم الفاعلين الكل، وين اي بلاصه تمشيها في اي محطه في طريق مجردة نجمو معناتها نوفروا لك ثلاث حاجات اللي هي وين تنجم تسكن، شنو تنجم تعمل، شنو هي التجربه السياحيه اللي تنجم تعملها، وشنو هي المأكل المحلية اللي تنجم تاكلها. دونك هذوما الثلاثة موجودين في أي مرحلة من مراحل البلاتفورم هذايا اللي هي أبليكاسيون موبيل اسمها فيا باكرادا اللي موجودة دونك ديجا على البلاتفورم.
1: مهلا صبوها على خطرها مزيانة، وشكرا ليك سي حاتم الدريسي مؤسس جمعية ميوزم لاب والباحث في التراث. هذايا مشروع يمشي ويكبر طريق مجردة وإن شاء الله يتعمم على بقية مناطقنا السياحية.
0: الشوط الثالث. الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 ل 8 متاع العشية. مع رفقي بوستة للمباريات بقية. كلام مسؤول.
1: نختم بفقرة كلام مسؤول، تصريحات مهمة جمعها كالعادة رفيق الدريدي.
3: صباح الورد، صباح الفل من جديد نبيلة ليك ولكل المتابعين. كلام مسؤول، البداية بتصريح رئيسة الجمعية التونسية للأشعة ماري مجراد. شهر أكتوبر يشهد انطلاق فعاليات أكتوبر الوردي، ونحكي على سرطان الثدي، أولى أنواع السرطانات في تونس. قدمت إذن رئيسة الجمعية آخر التكنولوجيات الموجودة في بلادنا في الإطار هذايا، ومختلف الأرقام وكيفية التوقية.
4: سرطان الثدي كما قلنا هو أول سرطان في تونس، فما 4400 حالة سجلت في 2026، وهو كما قلنا ينجم يمس امرأة على 8 ولا امرأة على 9. كعليش راهو نحب نوعي المرأة التونسية بضرورة وإنها تقوم بالتقصي السرطان الثدي قبل ما يكون عندها ظهور حتى علامات. المرأة تكون لبس عليها يوصل عمرها 45 سنة وإلا عندها تاريخ مع المرض، ويلزمها تتجه لطبيبها. طبيبها باش يقوم المختص باش يقوم بالفحص، وهو باش يوجهها بطبيعة المركز الأشعة. توا في تونس احنا عنا العلم تقدم، وليت عنا اللي نسميوها الماموغرافي 2D اللي هي موجودة في القطاع العام وفي القطاع الخاص، وزيد ولا عنا هي التوموسانتيز، هي تمكن من تقصي بدقة.
3: نمشي لموضوع آخر يخص التنقل الكهربائي في تونس. تصريح لرئيس الغرفة النقابية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش. الموضوع هو كيفية تسريع سوق سيارات كهربائية في تونس، وهني يقول كونه النسبة ارتفعت بقرابة الربع مع المقارنة عام ناول بالنسبة للسيارات الكهربائية.
5: دونك اليوم شفنا اللي فما قبول اكبر. اليوم نشوفوا اللي فواتور الكتريك بصفه عامه، اللي هما لي فواتور الكتريك ولي فواتور هيبريد ريشارجابل والتكنولوجي الجديده اللي خرجت في تونس اللي هي الريف، معناها تو سكي ترانسميسيون الكتريك، معناها بالنسبه للسيارات ولات تتمثل اكثر من 10% من لي بار دو مارشي، معناها ديزيماتريكولاسيون بالنسبه ل 2026 وبالنسبه للسيارات الجديده. اذا ناخذ اوت اون فواتور سور 5، معناها 22% des voitures immatriculées sont de technologie électrique, soit hybride, soit hybride rechargeable, soit électrique, soit ride.
3: هذا شعنا اليوم في كلام مسؤول نبيلة.
1: شكرا لك رفيق، شكرا للفريق الكل، وشكرا لأغلى مستمعين اللي كانوا معنا. نتقابلوا غدوة من 6 إلى 9 توا، تقدم لكم كوثر العرقوبي موجز 9 الأخبار. نهاركم زين، في الأمان وبسلامة.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية طيبة من قسم الأخبار. أكثر من 220 حرفياً ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية يشاركون بداية من اليوم في الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية بقصر المعارض بالكرم. بداية من اليوم إلى غاية 18 من أكتوبر الحالي انطلاق عملية التسجيل والترشح لمناظرة انتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. قريبا افتتاح دار المسنين بباجة، وسلطة الإشراف تتجه نحو تدعيم آلية الإيداع العائلية لكبار السن. إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي والتشبيك بين الفاعلين في مشروع طريق مجردة بباجة. في في أخبار الطقس، يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا والحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و 23 درجة وفي حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. في أخبار العالم، طهران تدرس الرد الأمريكي وتتوعد بهجمات أكثر تدميراً. القوات الحكومية اليمنية تنفذ أكثر من 1000 عملية ضد مواقع الحوثيين بأربعة محاور. وغارة جوية روسية تستهدف البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا بأوكرانيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
10: أمي شبي بنت
9: عندي ما نقول.
10: يحكي هالناس مع فيك.
9: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
11: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
12: صباح التوانسة، صباح التوانسة. تحية مني للعمر.

صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم. بدي شوفك كل يوم الاغنيه اللي تسمعوها معنا على موجة الإذاعة الوطنيه التونسيه. هذا هو صباح التوانسه، متواصلين نحن معكم حتى لل11. تحيه لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. اليوم نهار جديد، اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2026. دونك نقول لكم سي سرواحكم الكل اللي في الثنيه وحده وحده، وتوصلوا سلامات ان شاء الله المكان المقصود، اللي في الخدمه، اللي في الدار، اللي وين ما يوصلكم صوتنا وصورتنا. تحيه كبيره لكم الناس الكل في كامل تراب الجمهوريه. للتواصل معنا ديما نذكركم رقم التليفون نتاعنا 71 844 404. كيف الناس المغرومه بالفيسبوك، تنجموا وتخليو لنا ملاحظاتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم زيد على الباج اوفيسيال اذاعه الوطنيه التونسيه. فريق كامل معاكم، وهب الوعر معنا في الهندسه الصوتيه، فاطمه عبار في التنسيق العام للحصه، سميه زوابي في الديجيتال، وفريق الاعداد علي عواطف ضياء الدين. تحيه كبيره لكم. نواصلوا مع المزيكا هذيا، صبر بيعي هكا ولا لا وهبي، باش يغني لنا الف سلام عليك، خاطر بعد شوية باش نحكي على التقصي المبكر لسرطان الثدي، بما أن في شهر أكتوبر الوردي. خليكم معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: بعد الشر علي.
1: كون لاباس.
2: مرحبا بكم مره اخرى الناس كلها على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه. كون لاباس، وكما تعرفوا صحتكم تهمنا برشا، والوقايه ديما خير من العلاج. واليوم في كون لاباس باش نحكيو على موضوع يهم كل مره تسمع فينا، وهو سرطان الثدي، خاصه وانه شهر اكتوبر هو شهر التوعيه والتقصي حول المرض هذايا. سرطان الثدي اللي نشوفوا الارقام معناها سنويا قداش قاعدين نسجلوا بالضبط، هو من اكثر السرطانات انتشارا عند النساء. ديما نقولوا اللي الكشف المبكر والتقصي المبكر ينقذنا برشا ويعمل فرق كبير في العلاج ونسب الشفاء. احنا باش نفهموا اكثر الموضوع هذايا، اهميه التقصي، العلامات اللي لازم نتجاهلوهاش، وقتاش وكيفاش تعمل المراه الفحوصات اللازمه. بحضينا في استوديو دكتور حاتم ابو زين، طبيب استاذ مختص في استاذ جراحه الاورام بمستشفى صالح عزيز. نحب نصيفه بالضبط انا دكتوره، طب معك انت. صباح النور.
3: صباح النور منى، وصباح النور السادة المستمعين.
2: مرحبا بك أستاذ في طب وجراحة الأورام بمعهد صالح عزيز.
3: أيه
2: بالضبط، أي ما لازم نسيف نقولها صحيحة بالضبط. مرحبا بك دكتور بحذينا، نورتنا. نحكي على سرطان الثدي، وإحنا توا في شهر التوعية، أكتوبر روز، أكتوبر الوردي. قبل ما نحكي على التقصي والحكايات هذوكم الكل، نحبوا نفهموا الأرقام ونوصلت اليوم، يعني شنو آخر الإحصائيات اللي عندنا، قديش سنوين قاعدين نسجلوا من حالة.
3: هو كيما الناس كل تعرف السرطانات بصفة عامة وسرطان الثدي بصفة خاصة قاعدين يزيدوا شوي، قاعدين يزيدوا على خاطر نسبة العيش قاعدة تزيد، قاعدين يزيدوا خاطر طريقة العيش متاعنا قاعدة تتبدل، وقاعدة تزيد على خاطر التدخين. سرطان الثدي ولا في تونس تقريبا عندنا 4400 حالة جديدة سنوين، وهو رقم بدا يولي كبير شوية، ولينا كيما البلدان المتقدمة حتى في السرطان، ولينا هكاكا تقدمنا شوية. سرطان الثدي كما تعرف الناس الكل وحده يجي ثلث السرطانات اللي تجي عند المرأة. وهني نحب نعرج على العضو الخاص جدا اللي هو عضو اللي هو الثدي. عند المرأة هو معجزة، هو عضو قادر باش يصنع مادة اللي هي الحليب تعيش إنسان. والخلايا بتاع الثدي هي خلايا خاصة جدا، كل شهر جهة الهرمونات، وهذاك علاش هي تكون عرضة أكثر من الخلايا الأخرين للسرطانات. فسرطان الثدي سرطان خاص وموجود بكثرة عند النساء، تقريبا احنا نقولوا امراه على 9، امراه على 10 باش تعمل في حياتها سرطان الثدي.
2: اي بها باش نرجو احنا شنو اسباب الانتشار والارتفاع هذايا في العدد، معناها الحالات الجديده سنويا. كنت نتفكر ان 5 سنين التالي كنت 2000 تقريبا 2500 حاله، توا تضاعف العدد ده.
3: مش في 5 سنوات، هو تضاعف تقريبا في 20 سنه. كما قلت احنا خاطر طريقه العيش نتاعنا قاعده تتغير، وقاعدين نتاثروا كيف في الاكل نتاعنا، في عدم الحركة، في التدخين. ولو انه هو سرطان الثدي على عكس سرطانات اخرى، اهم الاسباب نتاعو هي اسباب نجموش ناثروا عليها. هذاك علاش الوقاية الاولية معناتها اللي تخلينا المرض ما يجيش تكون صعيبة شوية في سرطان الثدي. خاطر اهم عوامل الاختطار في سرطان الثدي هي العوامل الوراثية. هي العوامل اللي تهز اللي تخص الهرمونات في المرأة، واللي هي صعيب باش ناثروا عليها.
2: هذاك علاش نتحكموا فيها.
3: هذاك علاش المهم جدا في سرطان الثدي هي الوقاية الثانوية اللي هو التقصي والكشف المبكر.
2: اي باش نحكيوا على التقصي المبكر، شنو هو المقصود به كي نقولوا تقصي مبكر؟ يعني ما عنديش حتى حالة ولازمني نمشي من عمر نجم نمشي نعمل التقصي هذا، وشنو الفحوصات اللي تعملوها باش يصير التقصي؟
3: انت منيتا وقلت كلمة انا بدي نسمعها واللي هي فيها شوية غلط، اللي هو التقصي المبكر. الكلمة هذه ما تنجمش تكون صحيحة،
2: ما تركبش على بعضها الكلمة.
3: هو يا فما التقصي، ما هو بالفرنسية نعبروا عليه لو ديبيستاج، معناتها يكون الإنسان ما عندوش حتى حاجة حتى عوارض، ويمشي يعمل الصورة اللي هي بالنسبة للثدي الماموغرافيا، واللي هي تمكننا باش نلقاو المرض. هذاك اسمه التقصي، فماش تقصي مبكر. وفما الكشف المبكر. الكشف المبكر هو شنو؟ هو يكون فما عوارض ولكن الانسان ما فيقش بهم، معناتها فما حاجه تتمس في الصدر، فما تغيير في لون الحلمه، في لون الجلد نتاع الثدي، ووقتها يفيق بها، تفيق بها يا القابله يا الطبيب، وتكون وقتها هذاك يتسمى الكشف المبكر. وهذا الاختلاف ما بين كلمه التقصي والكشف المبكر.
2: احنا خلينا نحكيو على التقصي، ما فماش حتى ما عنديش حتى عوارض مثلا، شنو نجم نعمل؟ وشكون هم الناس اللي لازمهم يمشيو معناها يعملوا التقصي هذا؟ ومن عمر بالضبط؟
3: يا يعطيك الصحة السؤال، خاطر هوني لازم العباد تعرف اللي مش الناس كل كيف كيف، مش كيما إنسان ما عنده حتى حد في العيلة مرض، كيما الإنسان اللي عنده شكون في العيلة مثلا مرض اللي هو عنده عوامل اختطار، اللي ما عنده حتى عامل اختطار احنا في تونس على خاطر لاحظنا اللي كونه السن اللي يجي فيه سرطان الثدي 10 سنوات أقل من اللي يجي في البلدان الأخرى. وهذاك علاش في البلدان أخرى يكون سن التقصي تقريبا في 50 سنة، احنا في تونس قررنا في 45، وعلاش ما هبطناش أكثر على خاطر صورة الماموغرافيا تكون صعيب شوية باش توري حاجة في سن أقل. دونك في تونس احنا السن اللي اخترناه للتقصي بالماموغرافيا هو سن 45 سنة. دونك التقصي بصفة عامة بالنسبة للإنسان اللي ما عنده حتى عامل اختطار ما عندك أي الناس، هو الماموغرافيا مرة كل سنتين من عمر 45 سنة. والكشف عند الفحص معناتها السريري عند الطبيب ولا عند القابلة مرة في العام، والفحص الذاتي اللي هو مش صعيب اللي احنا هذا مش قاعدين يصير في كتب الوردي، نعمل ورشات باش نعلموا الناس تعمل الفحص الذاتي بتاعها، ينجم يصير مرة كل شهر. الفحص الذاتي بتاعته ما هوش مكلف وما هوش صعيب، نجمو نبداوه حتى قبل حتى من عمر 35 سنة، نجمو نبداوه باش نعرفوا فما حاجة ولا. بالنسبة للناس اللي عندها عوامل اختطار، احنا وعامل الاختطار السن يقدم شوية الصورة ساعات تتغير، احنا كي يبدأ ناس عندها الجينات اللي تكون هي سبب في سرطان الثدي نوصلوا نعملوا التقصي حتى بصورة الرنين المغناطيسي اللي هو أدق من صورة الماموغرافيا، خاصة في السنوات اللي الثلاثينات ولا العشرينات، خاطر الماموغرافيا تكون صعيب شوية باش تقرأ في العمر هذا.
2: معناها الوراثة هذه العامل الاختطار الأولاني، شنو آخر من عوامل الاختطار اللي تخلينا نمشي ومعناه نعمل التقصي؟
3: أهم عامل ينجم الإنسان يأثر عليه هو الوراثة اللي نجم يعرفها، خاطر ينجم يسأل في العيلة متاعه شكون مرض شكون عنده ما مرضش، وإذا كان قينا الجين يكون أحسن وكنا نعرفه معناتها فما العامل الاختطار هذا، ولكن فما أمور تخص حياة المرأة. اللي تجيب صغير مخر شوي من عمر 35 سنة هذيك تكون عندها عرضة أكثر، اللي ما تجيبش صغار بالكل تكون عرضة أكثر. اللي تجيب اللي للسن المراهقة معناتها تبدأ فيها الدورة الشهرية تبدأ بكري برش، واللي توفى مخر برش، هذو كلهم عوامل اختطار لسرطان الثدي. وطبعا العوامل الناس كل تعرفها اللي هي التدخين، قلة الحركة، الأكل اللي كلت فيه برشة دهنيات وكل هذاك زيدة عوامل اختطار في سرطان الثدي.
2: احنا باش نحاول نذكروا شوية ناس تبع فينا شنو العلامات اللي أول من لاحظها ماذا بيا نمشي معناه من جهلهاش بالكل.
3: شوف احنا ساعات انا ما نحبش نصعبها على المواطنين، قل لهم احنا توا تبارك الله صورتو خاصة على النسيج في تونس متاع القوابل في تونس الكل، والقوابل اللي يعطيهم ألف صحة وما قاعدين يخدموا في خدمة جبارة، خاطر خدمة قبل على الصحة الإنجابية، وكانت نجاح تونس ولات من أحسن البلدان في الصحة الإجنبية الإنجابية. لا والله توا كثرنا حتى شوية ونعدنا نشجع حتى على الولادات توا، فالقوابل هذه موجودين. أنا شنو وصي للمرأة؟ قل أي تغيير، أنت تعرف الثدي متاعك حاجة تغيرت عادي، راهو 90% باش يكون لاباس، ولكن عادي كي ترتاح. إذا كان ندخلوا في الأمور هكا أدق شوية، هو في الأمور في الجلد معناتها أي تغيير في لون الجلد، وإلا صرت تحس الجلدة مجبودة شوية ولا بالعكس طالعة شوية، أي تغيير في الحلمة تحس الحلمة دخلت شوية، في إفرازات تبدا فما افرازات يا اما حمراء كانها دم، ولا افرازات ما عندهاش لون. كي يبدا فما الديسكول تعملها تمسها، انا ديما نحط نقول نسميها بالتونسي الكعبوره، تحس كعبوره هكا في الثدي نتاعك، تمشي تعدي. ودي منأكد نقول انت بتصعبهاش على روحك، انت ما حسيت فما تغير، مشي عادي امشي عادي، قابله تشوفك ولا الطبيب يشوفك وهو يطلب لك الصوره اللازمه اللي تتماشى مع عمرك وتتماشى مع الحاله نتاعك، ووقتها نجمو نعرفوا فما حاجه والا لا. وهوني نعرج على حاجه، احنا لاحظنا في اول التجارب اللي عملناها في التقصي هي اللي فما برشا نساء تلقاها فايقه اللي عندها مشكله ولا شاكه ويطلع شكها صحيح اللي هو سرطان، وما تمشيش تعدي. وهوني علاش؟ على خاطر الخوف من العلاج، الخوف من المرض. اول حاجه العلاجات تطورت، وبالعكس كل ما نفيقوا بكري لا يزي نستحفظوا على الثدي، معناتها الثدي ما يقعش الاستئصال نتاعو، ولا يزي نجموا ما نعملوش العلاجات اللي هي متعبه شويه كيما الكيميائي وغيرهم. بالعكس معناتها لازم المراه تعدي على بكري باش ما يصير لهش اللي هي تخاف
2: ما توصلش معناها للمرحله.
3: والحاجه الاخرى اللي كونه الثدي خاصه سرطان الثدي راهو توا تقريبا ولينا نعالجوا جل الحالات، راهو كي نفيقوا بها على بكري كلمه تتقال ديما يسخرونا هكاك 90% وتولين حتى 100%، معناتها حد ما فيقوا بيها على بكري نجموا نعالجوا 100% من الحالات هذاك. علاش انا نقول اي امراه بربي لا تخاف، عندك اي حاجه في الثدي نتاعك امشي عادي وتتشوف لي الامور تتعدى لاباس
2: ان شاء الله. بي دكتور احنا بديت تحكينا شويه علاجاتنا تطورت احنا في السنوات الاخيره، شنو الفحوصات اللي تقدموها مثلا في صوره ما اكتشفتوا فما سرطان ثدي، شنو التطورات اللي صارت في العلاج؟
3: والله تطورت كبيره وكبيره جدا. داير انا ديما كي يجوني المرضى نقول لهم رانا كي نفيقوا لي فما حاجه في الثدي عندنا حاجتين نشوفوهم راهو للثالثه لهم حاجتين برك نشوفوا درجه تطور المرض، وهذاك علاش نعملوا صوره على البدن الكل، نعملوا سكانير ونعملوا على المفراس ونشوفوا النوعيه نتاع المرض. والمرض ما عادش كي قبل، راهي داير ديما نقول لهم راهي كلمه سرطان كلمه قديمه ياسر، توا فليت عندنا امراض وامراض عده تحت طائلة كلمة سرطان. سرطان كلمة قالها إيبوكرات عنده 2500 سنة تلي كي شاف مرض خارج على برا، وبالحق كان المرض مخطر داري يشبه لك الحيوان السلطعون معناتها سرطان، وذاك علاش سماك توا لا توا هذه أمراض متعدة، ومش كان الكبر برك يحكم فينا، خاطر ديما قعدنا احنا نقولوا هاو نقصنا في الكبر في معدل الحجم نتاع، لا توا الأنواع تحكم فينا نتاع سرطان هذا اللي فيه أنواع عديدة ومتعدة. وتوا ولا عندنا العلاج كما تعرف الناس كل العلاج الهرموني، عندنا العلاج الموجه بخلاف العلاج نتاع الكيمياء اللي هو العلاج موجه يكون موجه كان للخلية سرطانية برك، على خاطر يعقل عندها واحد ريسبتور نسميه احنا يعرفوا ويمشي كان للخلية المريضة. وتوا ولا عندنا العلاج بالمناعة واللي هو يعاون البدن باش يقضي على هالخلية اللي ولات خلية غير عادية. والتطور مش كان في العلاجات، حتى في الجراحة ونعرج كنا العباد تسمع فيها احنا ان شاء الله يا ربي نهارة الجمعة نهارة السبت باش يكون عندنا المؤتمر السنوي نتاع الجمعيه التونسيه لجراحه الاورام. وفي هالمؤتمر هذا ان شاء الله مرحبا بكم الناس الكل وخاصه الاطباء طبعا في منزل في العاصمه. وفي هالمؤتمر هذا انا مثلا باش نقدم محاضره على حاجه جديده يمكن العباد كي بتسمعني باش تبهت، اللي كونه بشويه بشويه احنا ملي كنا قبل كي نعملوا الجراحه على سرطان الثدي نحيو الورم ونحيو الغدد اللمفاويه تحت الابط، وبعد ولينا نحيو كان الغده الحارس، وجديد واللي يعني باش نحكي عليه اللي كونه حتى الغدة الحارس نجموا في حالات معينة خاصة كي نفيقوا بها على بكري نتفاداو الجراحة متاع تحت الإبط. والناس اللي تسمع فيها تعرف هي أصعب حاجة في جراحة الثدي واللي عندها مخلفات هي جراحتك الغدد اللمفاوية اللي تحت الإبط.
2: يعطيكم الصحة. به دكتور شو الرسالة في الآخر تحب توصلها للناس؟ شو تحب تقولهم اللي تسمع فينا توا باش نحبوا نختموا؟
3: والله نختم بحاجة سهلة ياسر، كنت فما حاجة قاعدين نخدموا عليها كوزارة كأطباء ككل هي سرطان الثدي. وتوا الناس الكل متحمسة وتقول أنت عليك بالتقصي يا مرأة، أنت حسيت أي حاجة ماهيش عادية في الثدي متاعك وإلا وصلت العمر 45 سنة امشي تفقد الثدي متاعك، أنت عليك التقصي وخلي البقي علينا وتشوف ما تلقى كان الأمور تسرك والعلاج التام
2: وأقل الأضرار توصل حتى
3: لـ100% بالعلاجات الجديدة وبالتطور الجديد.
2: يعطيك صحة دكتور، شكرا لك بالحق على النصائح هذوما والمعلومات اللي قدمتهم لنا اليوم في كل لاباس فيما يخص سرطان الثدي وخاصة التقصي والفحص المبكر وصلحتناك لين. دكتور حاتم بوزيين أستاذ جراحة الأورام بمستشفى صالح عزيز بمعهد صالح عزيز، شكرا لك على حضورك بحضين ونورتنا. احنا مازلنا متواصلين معكم في صباح توينسا.
4: الدكتور حكيم.
5: مع التقدم في العمر النوم يتبدل، والمسن يولي يرقد في النهار ويطير عليه النوم في الليل. ننصحوكم باش تحاولوا تتحركوا في النهار، تخرجوا شوية تلعبوا ألعاب فكرية باش المخ يكون في الانتباه وما يغفلش، وفي الليل ترقدوا بكري وقبل النوم تشربوا كاس حليب دافي مع مغرف عسل وإلا كاس ترونجيا متاع قشور البرتقال وإلا البابونج. هكا المسن يعدي ليلته مرتاح ويقوم في الصباح ناشط.
4: الدكتور حكيم.

0: بنا ومنفعة.
1: كنا مع عبد الوهاب الحناشي غنينا محبوبي نادية الكل استمع فينا تو خلط علينا في الاستماع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا بها مرة أخرى وصلنا لفقرة بنا ومنفعة. نمشيو للكوجينة وين البنة ديما حاضرة معنا والمنفعة زادة حاضرة، وصفة سهلة بنينة ومقاديرها في المتناول. خاطر ديما دبار الباهية راهو شيف مش بالشرط تكون مكلفة، راهو قالت لي الشيف لي بيدها ما نعرفش شنو الحكاية باش تكلف هنا اليوم باش تكلف هنا اليوم. يوما بداية أسبوع ومازلنا راهو واحدة واحدة سايس علينا في المصروف. شيف موني شريف بحذينا، صباح النور.
2: صباح الورد،
1: مرحبا.
2: يعيشك وبيك أكثر.
1: هيا شو وصفة اليوم؟ شو
2: اليوم عنا بسكوي شوكولا كراكلان شوكولا وعنا بطبوط. نبدأ بالبسكوي. علاش أنا قلت اليوم مكلفة شوية؟ خاطر أنا خذيت لي زنكر جون كل شيء في الغالي، خذيت شوكولا احسن نوع، خذيت الكاكاو احسن نوع، دونك هذاك علاش طلعت الكو شويه. مي ثم انواع اخرين تنجم يبدل الانواع تنقص له الكو. اوكي باهي. دونك عندنا 200 غرام شوكولاته، 100 غرام زبده، نحطهم باماري يعني على حمام ماء يسخنوا الا في الميكروونت يذوبوا مع بعضهم. من بعد ما يذوبوا نمشي نزيد عليهم سكر محور ونخلطهم ونكمل نحط ثلاثة عظمات. أما العظم كل مرة نحط كعبة ونخلط كعبة ونخلط حتى لين يكملوا ثلاثة كعبات. به من بعد باش ناخذ صحفة أخرى فيها الفارينة فيها الكاكاو فيها الخميرة، نخلطهم مع بعضهم نغربلهم خميرة جاتو ونكمل نصبهم. وهنا نخلط بمغرفة حتى لوح ولا تخليط عادي معناها ما فيهش لا ركضان لا صعيبة، سهلة مهلة تحضيرها ما يفوتش درجين ربع ساعة. به لهنا البات أنا باش تبدأ طرية. هنا لاسوس انك انت تمشي تخبيها في الكونجيلاتور.
1: كونجيلاتور
2: اوكي والا تبيتها ليله في تحط لها سلوفان تغطيها وتبيتها ليله في الفريجيدير. كانك مزروبه فيها حطها في الكونجيلاتور. باهي من غدوك تجبدها، تبدا عندك صحفه اخرى فيها سكر محور، تجبد ديك الصحفه هذيك نتاع الكراكلان شوكولا، تعمل دي بول كعابر. الكعبوره ما تفوتش 15 غرام، تنجم لولانيه توزنها ومن بعد تولي تعمل بالعين وترمي فك السكر الاخر. هنا الاستيس نتاعو باش يخرج كما في التصوير انه هو لازمته يطيب وهو بارد، هو مازال يابس خاطر هو في ساعة ما يسخن.
1: معناه ما نخليش البر هنا حتى اللي يزيد يسخن
2: الكل بعد ما نخرجو الفريجيدير. لازمتك كي تخرجو في ساعة من الفريجيدير تبدا البات باردة ويابسة، في ساعة تكعبر وترمي في السكر. لازمته يطيب وهو بارد وهو يابسة بالكدا.
1: اي شادة روحها
2: صحيتك باش تجينا كالترشيقة وتعطينا كالموتيف المزيان. إذا كان وأنت تكعبر فيها حسيتي يدك سخنت وإلا البات قاعدة تتحلك، رجعها للفريجيدير. حتى الصحفة بالسكر حطها في الفريجيدير تبرد. يتيبوا درجين 12 دقيقة ماكس على 180. لهنا لازمتو علاش اللي باش يقعد مولوم الداخل.
1: اي
2: وذاك علاش اكدت انا على الشوكولاته الباهيه.
1: اي الجوده الباهيه تعطينا نتيجه باهيه،
2: تعطينا حاجه بنينه بيان سور.
1: باهي قولي شايف هذا البسكوي
2: هذه البسكوي نتاعنا.
1: نمشيو للبطبوط.
2: نمشيو للبطبوط
1: شنو نستحقوا؟
2: نستحقوا في العجينه 250 غرام سميد ارطب، 250 غرام فارينه، 10 غرام ملح، 12 غرام سكر، 15 غرام زيت قطاني عادي، وكعب يغورت ناتوريل باش ناخذ منه 25 غرام.
1: باهي
2: نخلط كل شيء. نسى شيء خميره نتاع خبز. نخلطوا كل شيء، نحطوا الخميره ونعجنوا لهنا بالماء الدافي. حضرت البات نتاعنا خليوها ترتاح. من بعد نحلها بالقلقال على نحط تحت منها شويه فارينه، نحلها بالقلقال نطبحها. لهنا تحب تعمل الكعبوره معناها الطابعه تطبع بيه صغرون ولا تكبر شوي كما انت تحب. باهي من بعد نسخن القلايه ونقص في الغاز ونبدا نطيب على روحي.
1: باهي
2: اوكي حاجه بركة بعد ما نحلهم ونطبعهم ونخليهم يعاودوا يخمروا شوي.
1: اي
2: اوكي هنا نطيب البطبوط نتاعي ونمشي ناخذ حكه هريسه صغيره مايونيز. خذيت كل شيء في الصغير باش
1: باش نستحفظوا شوي.
2: باش نستحفظوا حكه هريسه صغيره مايونيز خس طن وزيتو.
1: اي هذا هي شنو الفارس نتاعنا.
2: هذاك شنو الفارس نتاعي.
1: وهكا يكون البطبوط حاضر وبسكوي بالشوكولات. شوفوا التصاور بتبيع انتوما وصفتنا، حضروا على الباج اوفيسيال نتاع الاذاعه الوطنيه التونسيه. شكرا لك شي
2: يخرج قوتي بالقدي هكا ولا وتنجم حتى تعملوا مع العشاء تعاون بيه البطبوط والكراكلا مع شويه معناها وين تحطهم يتحطوا.
1: اي لازم اكيد نجم نلقاهم بلاصه وين يتحطوا. يعطيك صحه شي. شكرا ليك على حضورك.
2: بحضير
1: نهارك ازين انت زيدا. شكرا لك على الوصفه هذوما. المقادير وطريقه تحضير الكل تعاودوا تشوفوهم على الباج وفصيل نتاعنا اللي ذي على الوطنيه التونسيه. متواصلين احنا معكم في صباح وين صح حتى ال11 نتاع الصباح. وتوا باش نواصلوا مع الاغاني. وائل كفوري وهبي باش يسمعنا. وائل كفوري باش غالينا بعد يرفلك وراجعين شويه اخر مع هاشتاغ فاميليا.

0: شي عاونتني في الفطور، خلطت اليوم شنو نعمل كذا وكذا. والله الشريه متاع الحوت محليها، معناها الكلام المزيان وتثمين مجهودات بعضنا هو الاساس الرابع والاساس الخامس يا جماعه، الامتنان ثم الامتنان، الحمد والشكر على رب العالمين اللي احنا عنا عائله وعنا صغيرات وعنا المراه عندها رجلها ورجل عنده مرته، واللي مازال ما عرسش عنده بوهم، واللي ما عنده خالته وبنت خالته، فما الركائز العائلية، فما هذيك وحدة الحمد لله فيها، هذيك وحدة نعمة، وكان نعدو نعم الله علينا مصبح لليل ما نوفاوهاش. هذيك علاش البيت اللي فيه الامتنان، ولئن شكرتم لأزيدنكم، البيت اللي فيه الامتنان فيه الحمد، فيه كلمة الحمد لله فيه بارشا خير. وما تنسيوش سيدنا صلى الله عليه وسلم كي قال: ومن أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وإحنا تلقانا عنا هذا الكل، تلقانا مازلنا نتشعبتوا، مازال الرضا ما فماش. ربي يرزقنا ويرزقكم مع بعضنا ان شاء الله الرضا، خاطر احساس ياسر مزيان. نعملوا ترتيحه مع الموسيقى، خلي عبد الستار ياخذ راحته زيد، خاطر جا في حاله مسكين اليوم.
1: لا لا مش حاله، الحمد لله. لا الحمد لله، الحمد لله،
0: ما احلاها الحمد لله.
1: لا لا ديما الحمد لله، ما فيهاش
0: كلام. مين قعدتك حد عليك خاطرك تكوع؟
1: اي لاباس
0: لاباس. مش قلت لك ما عادش ما حتى كنت تكوع اخبي خاطر شكري تشمت فينا؟ وصيتك ولا ما وصيتكش؟
1: لا لاباس لاباس، ما راش ساكن ما يراش، لاباس الحمد لله ربي. وحتى كان اما حبيت حكيت انك تمتنوا لبعض، تعرف حدثت يوم طينه؟
0: ايه قل لي.
1: لا طويله
0: مش طويله مش توا باه ميل عليه،
1: خليها للناس ساده ساده المستمعين يخموا في يوم الطين شنو هكا. كويز اخر ما نهار البرومير ما عملناش كويز. اي مال سايبك بالساهل دو كويز المره هذه. يوم الطين شنو حكيته؟
0: تو لحظه برك اعطيني اغنيه طويله شويه خلينا نجيب له تيكز الكل.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمه متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل، حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
0: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
3: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.

0: وسع بالك.
1: هاي سيدي ساعة، هذه الخطوة الأولى لنا يا ساعة، وسع بالك ساعة هذه قبل كل شيء، باش نجمو نعديوها شوية مزيانة، نفهموا بعضنا، نحكيو لبعضنا، نفرغوا قلوبنا لبعضنا، اش صار اش تم في نهار اليوم. ساعة هذه أول حاجة وسع بالك، وسعوا بالكم، اقعدوا معنا، موزيكتنا تونسي شرقي منوعة إن شاء الله، وتتعدى شوية خفيفة مع بعضنا حتى لسبعة نتاع العشية. عبد الستار عمي مرة أخرى أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا.
1: نرحبوا بضيفتنا سلمى زياني.
3: يعيشك مرحبا.
1: شنو حوالك سلمى؟
3: الحمد لله.
1: رجعت رجعت للفاك وللقرايه
3: اي رجعت لتلامذتي
1: لتلامذتك اي
3: طلابك تحيه نحب طلابي
1: ريت قعدنا نقولوا تلامذتك شيء ما نحبوهمش يكبروا يكبروا ولا شنو الحكايه. اي يا سيدي، صغيراتنا يا سلمى اللي ما يركحوش في يوم اللي فما فرط الحركه وهذاك واضح وعنده
3: مختص
1: عنده مختص، وفي يوم اللي هو في طبيعته ما يركحش.
3: أي.
1: فسر لنا السيدة ذيك فيش نعملوا معاه.
3: هي أحسن طريقة طريقة الأسئلة.
1: تراه.
3: هوني نسألوا رواحنا السلوك هذي نتاع الحركة البزيد شنو يخفي وراه؟ زعم عليش. من هوني نبدأ نفهموا عليش هالحركة هذي عند الصغير. راهو الصغير اللي يتحرك برشا. فما احتياج مخفي يحب يوريهولك. ينجم يكون مستحق للانتباه. ينجم يكون ماهوش ماخو حقه كفاية في الحركة. تلقاه محصور نهار كامل في بلاصة وما خذيش كيفيته، ومن صغير لصغير تختلف. فما صغير ينجم يقعد درج يتفرهد سيبان ويرتاح، فما صغير اللي يستحق ربع ساعة. نحن مثلا كيروحوا للدار ونحبوا وصلنا توسيه ماذا بينا الصغير باش عنده المهام نتاعه وإلا باش نخليه يلعب شوية وكل. أنا كي نفيق اللي صغيري عنده فرط الحركة هذي وماذا بيه يتحرك، نعطيه أنشطة اللي فيها حركة، ما نطلبش زادة أنا منه باش أقعد غادي مثلا أعمل بوزل ولا أعمل ليجو.
1: وقت اللي مش خايبة أعمل بوزل ولا أعمل
2: الحركة هو.
3: أما هو فوالا أنت والصغير نحن هوني نحكيه على صغير اللي إنرجيتيك مو كما قال سي عبد الستار يحب يخرج كالطاقة هذيك نتاعو. نولي نعطيه حاجات فيهم حركة حتى نجري أنا وياه شوية وبعد نقول له أعمل حاجة اللي فيها سكون وهدوء. وفما حاجة أخرى زدة مهمة، ساعات الأولياء وحتى المعلمين ما يتفطنوا لهيش، اللي تلقاها مثلا الصغير في القسم يكملك التمارين اللي تعطيهم له المعلمة وبعد يقعد يشوش ويقعد يقلق في صحابه مرة اثنين ثلاثة. هونية مثلا المعلم تلقاه يقول للولي يقول له راهو صغيرك فكي أما راهو مشاغب مشوش. وهوني إذا كانت تتكرر الحاجة هذه كزيدة ماذا بينا نشوفه مختص، خاطر فما صغيرات اللي عندهم نسبة ذكاء عالي يصير أكل ملل وقت اللي تعطيهم التمارين يكملوهم وما يلقاوش حاجة أخرى باش يعملوها، دونك يوليو يمشيوا لأنهم يشيغبوا ويعملوا ويقلقوا صحابهم. أما فما في أنظمة دراسية أخرى مثلا تلقاهم منتبهين للحاجة هذه وتبدأ واضحة عندهم، تلقاها مثلا كصغير اللي يعمل باساج دو كلاس ما يخليوهش في القسم هذيك يتعدى للقسم القسم اللي ما أكبر، وإلا يطلبوا منه مهام صغيرة إنه باش يصلح لصحابه، إنه معناها يلهيوه باش هو ما يوصلش لحالة الملل والقلق هذيك. معناها نجم زادة صغيرنا اللي عنده حركة برشا ويكون ذكي زادة عنده نسبة ذكاء أكثر من المعدل العادي، لهنا يلزمنا نعاونوه ويلزموا زادة مرافقة مع مختص باش أكل الذكاء نتاعو هذيك يتوظف في بلاستو، ما نقعدوش ديما موصوم اللي هو صغير مشاكس ومشاغب ويمكن حتى ننفروا منه في وسط القسم ونوليه معناها ننسيه الذكاء نتاعو ونركزوا كان على التصرفات السلبية.
1: وهذه يا سلمى نقطة مهمة برشا، مش كان معناها في القسم أكهو، لا هذه حتى في الدار نتغافلوا على أنه ما شاء الله عليه مثلا متربي محلي، نتغافلوا على الحاجات الباهية اللي فيه ونكبشوا في ما يركحش ويولي مسكين أي حاجة ساعة تحل فيه هو، ويولي مسكين ما نتعيك الميكل تبر نهار العيد هو من جملته خيته الكل هو. دونك هذه بالحق معناها المعلومة اللي اشتعليها توا مهمة ياسر، مانيش نحكيو على الصغيرات اللي عندهم معناها حالة معناها مرضية بتاع فرط الحركة، نحكيو على الصغار اللي ناشطين برشا وعندهم طاقة، فقط عندهم طاقة زايدة. دونك إذا كان عنده طاقة زايدة نجم يكون عنده ذكاء زايد، نجم يكون عنده سرعة زايدة، نجم يكون معناها يحب يتحرك، معناها
3: يحب يعبر طريقته في التعبير، خاطر هو الصغير باش يعبر بالحركة بالتجربة بالتكرار باللمس، هذوكم الأدوات نتاعو اللي يستعملهم،
1: أو هو عنده طاقة
3: فمو عنده طاقة أكثر من شخص آخر.
1: هنيش نعمل أنا كأم ثم زيدا حتى كمعلم أو كمعلمة زيدا كيف كيف
3: كما كنت نقول مثلا إذا كان الصغير عنده فرط حركة أما بالنسبة لتمارين ودروسه تحس اللي هو ذكي تحاول تلهيه بحاجة أخرى مثلا تقول له أنت تشكر الساعة تشكروا على السلوك الإيجابي هذا مهم جدا وحاجة أخرى مثلا نعطيه أنه باش يصلح لصحابه نعطيه أنه يقرأ قصة نزيدوا تمرين آخر نقول له هذا تمرين تميز
1: لهيها
3: اللي هي بحاجة نجم حتى نبعثه القسم آخر هكيكة معناها باش هو يتحرك نقول مثلا جيب لي حاجة من عند المعلمة الأخرى وإلا أمشي للمدير جيب باش هو يتحرك فهمت من غير ما نحسه زيدة اللي فما حاجة مختلفة ومش طبيعية خاطر لهنا مهم جدا إن نحافظوا على كل حاجة هذه كراو الصغار ما همش الكل كيف كيف ما فماش علاش باش نتصرفوا معاهم الكل بنفس الطريقة
1: وثم مش باش يدوم معناها باش يكبر وباش يرزن وباش يولي يعمل الامور بطريقه معناها جديه اكثر متوازنه اكثر يعني هي مرحله عموريه باش تعدى بها وباش يمشي على روحها فيا حبذا لو احترمناها وتاقلمنا معها
3: صحيح.
1: دونك هذا هو معناها في الاخر كلمه السر نتاقلم مع ولدي في عوض نشده ونبدا نلوم عليه ونبدا نحاسب فيه
3: اي وكما قلت ريم راه مهم جدا الصغير اي صغير عنده احتياج واحد من والديه هو الامان العاطفي اذا كان ما يحسش بالامان عند عائلته راهو باش يكون الصغير معناها في معناها صغير
1: أجيتي يحب يقول انا هوني راني هكا ولا
3: حاجته بالامان وانا ديما نعاود ثلاثه كلمات مطالبين ان نقولوهم لصغارنا مهما كانت الظروف نحبك فخور بيك عندي ثقه فيك هذوما يتعاودوا قد ما تقدر لصغيرك فخور بيك عندي ثقه فيك
1: هلا
0: يظل يتقال حتى الكبار
3: حتى يكبر الصغير من الأنواع الكبار
0: أي مع حتى كن يكبر الصغير
3: هذيك
0: خاطر تحس ويظل الفخر
3: نحب صغيري بدون شروط راو كي نقولوا حب لا مشروط نحن يمشي في بيننا اللي قلت ليه شكون فما أم تحبش صغيرها أما راو من نهارة اللي نقول نحبه على خاطره عاقل نحبه على خاطره قرائي نحبه على خاطره ما يحشمنيش راو ذوكم كلهم شروط يلزمني نحبه كيما هو
1: أما أنا نتصور حتى لو كانوا نقولوها يا سلمى ما نعنيوهاش انت الام حتى كانت تقول انا نحبك على خاطرك عاقل هي فينا الموي تحبه عاقل مش عاقل هي باش تقعد تحبه اما بتدخ معناها العلاقه تكون خير كي تبدا انت عاقل ولهنا زاد ما ممكن يكون موضوع مره اخرى معاك سلمى زياني انه زاد ما يزمناش معناها نخلطوا بين حب لا مشروط وتربيه
3: لا
1: اي خاطر زاد انا كي نقول لك نحبك وبحب لا مشروط معناها مش معناتها هيج
3: وطلع
1: صحيح ليه شو قديمه فما معايير معينة نحترمها عائليا حدود صحيح
3: هنا الحاجة الوحيدة الفرق في الحب اللا مشروط كما قلت أنت والحدود هو أني نفرق ما بين الشخص وما بين السلوك سلوكك نرفضه أما أنت كشخص نقعد ما نحبك
1: فوالا
3: فهمت
1: هذايا السلوك نتاع الهياجه مثلا
3: السلوك هذاك ما يساعدنيش انك ما تحترمش الحدود نتاعك ما تحترمش العباد الاخرين ما تحترمنيش نرفض ونعاقبك عليه فما حدود اما انت كشخص نقعد ديما راني نحبك اما السلوك نرفضه
1: شكرا لك سلمى زياني يعطيك الصحه هذوما معناها هكا كليك صغيرة هكا غمزة صغيرة لوليداتنا اللي ساعات ندو متقلقين منهم ساعات نشكيو منهم قدامهم ما يركحش متعبني نطلع لي روحي انا نفرح كي بدا في الروضة انا نفرح كي بدا في المكتب هاو جي هاد جيت العميل هاو هذوما حبيت فقط نقول للوالدين وللمعلمين راهم أمانة عندنا راهم مرحلة وبش يكبروا وبش يتجاوزونا خليهم يقولوا يرحم منيمتي يفضلها معلمتي يرحمها شنو علمتني خير من اللي يقولوا عشت صغر صعيب وكليت برشة تريح
0: تريح لي ماذا بينا تريح لي ما قل ما يمكن
1: يا عبد ستار ايش نقول حاجة
0: نعرف
1: بعدين منهم الكل ما كليتش تريح انت عبد ستار
0: كليت ثلاثة تريح في حياتي
3: ايه كل واحد فينا مسكنا في خارجي برشة ما مش كيفنا عادش يصح
1: منه عادش يصح منه انا ديما نقعد بيتا يقول لك تربية ايجابية لا شنو هو تربية ايجابية تربينا تربية ايجابية تربينا يحكيوا معانا ويفهمونا ويتغشوا علينا نمشيو نرضيهم وكي نفوتوا حدنا ناكلوا تريحه شنو معناتها
3: وكما يحكي عبد الستار يجي يحسبهم على اليد تلقاهم تحسبوا على اليد ماني باش والدينا قبل كانوا شادينا مثلا بالعصا كي احنا نقولوا راهو راهو العصا مثلا يحسبونا احنا قبل عشنا معناها ليه عشنا بكرامتنا يا جماعه
2: اما اللي تبدل هي الجينيراسيون من جينيراسيون بالضغط الموجود باللي هما ياسر هشاشه بالحق هشاشه نفسيه كبيره كبيره برشا ولذا ماذا بينا الضرب هذا لا سبيل اليه نحاولوا نتمسكوا رواحنا
3: مش لا سبيل اليه يلزمنا يظهر لي لا لا
2: لا لا
0: لا لا لا لا لا لا
3: انا ايش نقول لك حق انا مع التربيه
0: نقول للبنات يشكيو بيك
3: ايش نقول انا مع التربيه راه ولادنا تويك لا عاد معني حاشا اللي ما يستاهلش وربي يفضل الوالدين اللي مازالوا يحطوا ولادهم قدامهم ويفسروا لهم ويوسعوا بالهم ويرافقوهم ويتبعوهم ويدخلوا في العشره يقول له والله ما نقولوش تنعس عليك يظهر لي كاينك نسيت في الفاتح جيت يقولوا له لا هذاك مش مفاتح مثلا مفتاح خويا بالعاني يتسبب باش يدخل يشوف المكتب ولا في الكوليج ولا في الليسي ولدو كيفاش معناها ربي يفضلهم الوالدين هذوما واللي واقفين اما راهو محتاجين صغارنا وقفه وما تربيناش هكاكا وما طلعناش معناها متربينا هكاكا من عند ربي قبل هواء عملوا معنا مجهود بصراحه وربي يفضلهم والدينا شكرا ليك سلمى زين يا سي صح
0: والله سيبها هكاك
3: ننسى يا عبد الستار ديما ننسى
0: ديما ننسى مش نهديها باعتبار مش نشوف ليه مش نشوف نقلوها القسم الاخر معناها تعمل تنقيزه الثالثة الخامسة طول ولا لا
3: معناها ما عادش ينقزوا حتى تنقيزة ذاك سيئة ما عادش قطعوه
0: أنا فركسي إعلامية
2: إي
0: ومنجة إذاعية وحتى عندها حضور في وقت ما تلفزي مش برشا تنحدر من عائلة قيروانية الأصل لكن هي مولودة في تونس العاصمة والدها سي حسن قرا في تونس ومنطقة الأزهر الشريف وغديكا قرا وخدم في المحاماة في مصر
3: في مصر
0: وكي رجع لتونس مش نلقاو في المكتب نتاع عميد المحامين وقتها سيدي مصطفى الكعاك وكان عنده نشاط اذاعي زاد هو
3: كيني انا كيني عرفت
0: كينك عرفت
3: انا كيني عرفت
0: كينك عرفت انا
3: لا حتى انت كنت لا انت كنت جينيرو معنا المره هذه الحقيقه بصراحه قلب كبير اي
0: ما خاطر عندك كويز اخر نتاع يوم الطين
3: أتون في الأوف نقول لك قولي صحيح ولا متحشمنيش
0: القاع مش القاع ليل مش القاع معروف مشهور برضه هذه شخصية اللي نفركسيها اليوم كما قلت نعاود هي تنحدر من هي إعلامية منتجة إذاعية وكذلك منتجة ظهرت عندها حضور ظهور تلفزي بسيط تنحدر من أسرة قيروانية الأصل ولدت في تونس العاصمة ولدها سي حسن قرا في تونس ثم انتقل أزهر الشريف حيث جاور غديكا وعمل كذلك في المحاماة بمصر وفي تونس خدم في مكتب العميد مصطفى الكعك وكان عنده نشاط إذاعي في الإذاعة القديمة
3: تو نقوله في الأوف ونثبته مع بعض
2: نثبته
3: أما للناس اللي تسمع فينا تويكا أو حدنا شيخنا حمودة بن محمود طلع الكويز زعما محمود بن حمودة
2: محمد
0: بن حمودة
3: هو ما معناتها الله غالب يسامحوني في حكاية الاسم هذي
0: نعرف
3: الله غالب الله غالب
0: مش المرة الوحيدة
3: مش
0: كل خلالي
3: سينون الكويز هذي تلقاها على صفحتنا نستدعاكم سيد المستمعين ادخلوا عاودوا اسمعوا عبد الستار شقول طلعوا معنا الكويز متاعنا خليونا في الكومنتير كونوا معنا كونوا حاضرين معنا نفرحوا برشا بكم.

0: لحكاية وما فيها.
1: كله ستة رات جيت شو عليه
2: الأربعة وستة وثلاثين دقيقة ريت الستة الأولانية وهي 16. أي التركيز معناها قوي برشا.
1: أي ما شاء الله ما شاء الله. أي
2: الأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجتنا. أهلا وسهلا مرحبا بكم ناس كل من الزمزمي. شو الأحوال؟
3: الحمد لله
2: في صحة.
3: الحمد لله
2: في خير
3: في فورمة.
2: تفرهدت في الويكند هذا؟
3: فرهدت
2: عملت غوندوني؟
3: لا غوندو ان شاء الله نبداو السيزون 11 اكتوبر ان شاء الله.
2: تبرد الدنيا شوي. عندك الحق
3: الدنيا سخونة.
2: مازالت سخونة الحقيقة.
3: مازال حل... حد اللي فات لعبت تعوم
1: اليوم نعوم اليوم نعوم.
2: اي مازال نحلو في الكليماتيزور معناها مازال ما فيش شيء. بعد شوية معك انت باش ناخذوا استوس مزيانة كيفاش نحضر السفرة متاعي حتى للبيء هاكا بشوية حتى للبيء. وطاو باش نهزوك البلاصة ياسر مزيانة في الحكاية وما فيها مع عبد الستار عمامو. والبلاصة اسمها المحبوبين هاكا من المحبة منش خارجين هاكا ولي
1: ما بدينا بالمحبة
2: دينا نكملوا بها. احنا كل جمعة نبداو بالمحبة في بالك
1: والله العظيم كل ديما نبداو بالمحبة.
2: المحبوبين وين جيت؟
1: في جزيرة جرب. أنا قبل ما نحكي على شوية المحبوبين نحب نقول سيدة سليف إن شاء الله ديما لاباس بعافية شوية. نقول لك كنا نسمعوا فيها نقول لها إن شاء الله ديما لاباس وراك ديما في القلب.
2: نحبوها
1: نحبوك بارش
2: ياسر نحبوها ونحبوا ضحكتها ونحبوا قعدتها ونحبوا التواضع نتاعها
1: حبتها للناس هي
2: معناتها إن شاء الله تبدا تسمع فينا سليف بالحق حتى تعرف قديش نحبوها وقديش كي نسمعوها حتى هنا هكا في الاستوديو كاينها معانا.
1: صحيح
2: به المحبوبين في جربه
1: نمشي للمحبوبين اللي هي كما قلت جهه من جهات جزيره جربه. المحبوبين تشهرت خاصه بجمعها الكبير. جمع الكبير نتاع محبوبين اللي يقولوا جمع الكاتب. علاش؟ هو تبنى في اول القرن او القرن العشرين وتقريبا عام 6 ولا 7 كاتبنا سي علي الكاتب واحد من ابناء المنطقه
2: مواطن عادي
1: مواطن دارت في يده شويه فلوس قال نبني بيت ربي فبنى جمع واعتبر جمع كبير ومرجع معنا في المنطقه وسط البلاد. خاطر محبوبين هي شنية؟ هي منطقه فيها المنازل مجموعه منازل معناها ديار بتاع عائلات معناها متفرقين حسب في المنطقه هذه الكل. لكن الحاجه تميز المحبوبين بتاتر حتى جهات اخرى من جربه لكن خاصه في المحبوبين مشهوره برشا هي الابار الحلوه سقايات يحملوا اسامي اشخاص اللي ابناها كل واحد ابناء بير لامين وبير عبد الحميد برزقان ودي وبير حاج حموده حاج علي وغيرها من الاسماء.
2: سامح لي نفهم انا وبرا هذوما ابار جماعيه معناها انا هو معناها السيد جاي عمل بير باش الناس كلها تستعمله
1: فوالا بالطبيعه يستعمل هو والدوار والمنزل نتاعهم والمتعدي
2: والمتعدي دونك هذاك علاش تم باسمه خاطر مش لي هو بركه لا. حتى انت كان ما عندكش باش تعمل بير انا تلقاني
1: تستعمل بالمعنى
2: هذاك اعطيك البير نتاعي
1: بالطبيعه تستعمله بالمعروف لانه ماك تعرف اقتصاد في الماء غاديكا لانه معنى الماء الحلو نادر. فالمنطقه هذه مشهوره بالفلاحه نتاعها فيها برشا فلاحه فيها برشا اشجار مثمره عندهم برشا قارص وبرتقال غريبه معناها تقول في الجنوب عندهم الخضر خضروات بزايد كيف كيف. وكذلك الجهه هذه جهه المحبوبين خرجت لنا شخصيات منهم عائلة كبيرة ومنهم وزير سابق اللي هو سي صادق بن جمعة الله يرحمه. صادق بن جمعة أصيل منطقة المحبوبين. سي صادق كما تعرفوا كان وزير في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة مدة سنوات وهو بوليتيكنيسيان معناها من كبارات أهل البلاد هذه. والحاجة الطريفة في أبناء المحبوبين اغلبهم الجيل نتاع القرن العشرين معناها اللي تولدوا في من العشرين سنه وانت جاي اغلبهم قراوا دراسات عليا اغلبهم صحيح هما معروفين انهم تجار
2: من
1: بالعشرينات القرن العشرين معناها 1920 وانت جاي اغلب العائلات ولاد المحبوبين قراوا.
2: وقت اللي عبد الستار كان حسب نثبت من شخصيات اللي تعديوا معانا الكل ومعناها واسامي عظيمه حتى في الاذاعه هذه واسامي عظيمه وتلقى حد البروفي
1: صحيح
2: ولكن يكتب في جرايد ومعناتها في مناصب عليا وكل شيء ولكن هو معناها حد البروفي فهذوما رغم اللي هما في معناتها في بلاصه بعاد برشا وما نتصورش كانت فما غادي دي فاكولتي
1: لا لا لا اللي كانوا يتنقلوا اغلبهم يتنقلوا لفرنسا يجيو لتونس العاصمه هنا باش يكملوا الدراسه نتاعهم خاطر البك حتى بكالوريا ما عندهمش
2: هذا
1: ما عندهمش لا ما نجمش ياخذ البكالوريا. فكان تحولوا الى تونس ولا الصفاقس مثلا ولا المدن الكبرى مش ياخذوا البكالوريا. ثم من غديكا اغلبهم كانوا يتجهوا لفرنسا مش معنى مش يكملوا الدراسات العليا.
2: فشكل عقليه عبد الستار
1: طريفه في مجموعه من الناس. شكون اللي بدا الله اعلم به شكون اللي بدا. خاطر في الاول كانوا يمشيوا لمصر مش يقراوا في الازهر. ثم بدات الحكايه تكبر ولاو يفهموا ان المستقبل للعلوم الدقيقه ليسيونس اكزاكت. فقالوا علاش لا ما نعملوش دي انجينيور ما نكونوش. فاتجهوا لفرنسا واتجهوا لغيرها وكيك خذوا شيء وعلى كتافهم تبنات تونس العصريه تونس الحديثه. هما ساهموا في البناء نتاعها.
2: معناها كلها بدات من المحبوبين
1: كلها فكلها جزء من المحبوبين. معناها ساهمت بمساهمه كبيره في الحكايه هذه.
2: معناها هذه حكايه المحبوبين يا جماعه اليوم اللي هي معناها قريه في جربة. واحنا بطبيعتنا جربة نحبوها
1: كلها تتحب
2: بطبيعتها. نسميهم جزيرة الأحلام. فما بالك كي تبدأ
1: منطقة
2: ناس طيبة ناس قلوبهم كبيرة. شفت بركة ربي. يعني هذاك عمل شوية فلوس قال نبني جامعة. هذاك عمل شوية فلوس قال نعمل بير. هذا يخمم في هذا. هذا يود في هذا. شفت بركة ربي تلقاها المنطقة هذه كناجحة وأولادها ناجحين والخير في أرضها والناس تاكل وتشرب. هذا ما نجموش نعموه. احنا مثلا عبد الستار احنا كلنا اليوم مستحقين لبعضنا
1: تعاونوا بعضنا.
2: اللي عنده ينجم يجي المعهد يبني قاعه زايده. احنا تو شنو ما كلنا معناها مع بعضنا ضد الجريمه وضد المخدرات وضد اولادنا في الشارع. فاللي تويك عنده شي فلوس وينجم يتصل بوزاره التربيه ويقول انا في البلاصه نتاعي في معهدي في حومتي نحب ننفع ونعمل مثلا قاعه او اثنين او مثلا نعمل مكتبه كبيره او مثلا
1: معدات بعض المعدات للمدارس اللي ناقصين.
2: نتفرج في فيديو اليوم لطبيبه تحكي على مستوصف في تونس كيفاش تاهل بماليه. يعني وصل لمرحله انه نقص من كل شيء نقص.
1: ليه ولا كاينه مستشفى صغير معناتها ريتها
2: شفتوا معناها جاوا ملك البلاصه هذيك وقال اخر
1: يدي
2: والمستوصف ولا كاينه مستشفى صغير. وتو ترى غاديك معناها الشفاء والعافيه والبركه وتو صحيت وتو ترى ناسها اللي ساهموا واللي حطوا معناها قداش ربي سبحانه معناها باش يبارك لهم اليوم ولذريتهم ولذريتهم.
1: وحتى المستهلك معناها المريض ولا حاجه كي يعرف اللي عم فلان اللي هو جارهم هو اللي جاب الماكينه ولا عاون في الماكينه باش يستحفظ عليها. خاطر يحس انه مساهم كلكو سوغت معناها في وجودها. فبالتالي
2: على خاطرها وخاطر رساله انا كي راه بابا عطاه للبلاد هذه وعطاه للمكتب اللي يقرا فيه انا كي نكبر باش نعطي للمكتب اللي قريت فيه.
1: صحيح.
2: وبابا عطاه للمستوصف
3: خاطر يخمو في الاستمراريه.
1: اي استمراريه جوستومون
2: صحيح. دونك هذه انا خاطر انا خذيتها من كلامك عبد الستار. انا عجبتني الفكره عجبتني ويا ريت يا جماعه لو نعموها في نظافه حومتنا في المدرسه القريبه لينا في المعهد القريب لينا. ما نقدرش نبدل حتى شيء نمشي حتى ننظف نهار حد مع الناس اللي تنظف. خلي الصغير يعرف شمعنى نظافه ويعطي قيمه للنظافه. شكرا لك عبد الستار على البلاصه. يعيش.
1: شكرا الأهل المحبوبين.
2: تحية ليهم.
1: شكرا ليهم.
2: تحية ليهم محليهم.
1: نعرف مرشة منهم ومحليهم أخلاقهم وقديش كلي قلبك جي إيجا رود منزل محلول إيجا ما قلي تحب كذا.
2: شيت لها المحبوبين إيمانة.
3: نعرفها.
2: نعرفها.
1: أكيد عاد كان حبيت.
2: فما بلاصة في تونس
1: مشيت لها. حبيت.
2: فما. راك درتها الكله درتها الكله
3: زوز بلايص
2: لا برمجهم سنين وانت وبرد. يلا بعد شويه ايمان زمزمي باش تعطينا لي استوس كيفاش نبداو نبرمجوا للسفره نتاعنا اللي نوصلوا بكم للتذكره اكا هو حد التذكره. بعد نكملوا ان شاء الله السكن والميكرو والباقي الكل ان شاء الله.
0: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمه متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة. عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
4: معايا انا ريم بن شعلية. تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
5: أيهاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.

0: رأيك أصلح.
1: يدوم الحكايات اللي نحبوهم أنا وياك عبد الستار.
2: إيه نحبهم برشا.
1: هكا ولا اسمع، وقعدنا كان نتمنى وهنبرمج وهنبرمج.
2: غدوة بعد غدوة، جمعة داخلة إن شاء الله. إن شاء الله ربي سهل.
1: أي على كل حال، أسهل ما يكون وقت الإنسان ينوي ويبرمج ويبدأ يخطط، أسهل ما يكون أنك تعمل فواياج. ياسر مكبرينها، ياسر حكاية عظيمة عنا، يتقولوا فواياج يقولك حتى نلقينا ناكل، حتى نلقينا
2: درشنو.
1: هي الحكاية كلها نظام. ونذكركم أنا بحذينا جيت بحذينا صابرين همامي، خبيرة في تطوير الذات ومختصة برشا في الأمور المالية. قالت تحبوا تفضلوا من شهريتكم، خذ الشهرية 65% منها حطوا في ماس، قول هذاك باش نصرفوا ماكلة وشراب، وش ناقص الدار، وش ناقصني، وش ناقص الأولاد، هذاك باش يمشي غادي. و10% ادخار، و10% ترهيد، و10% استثمار، و5% صدقة. نجي أنا لك 10% وننويها، نقول هذه 10% ادخار رأينا وياها الفواياج، نحب نمشي مثلا البلاصة الفلانية. ثم تو كان أنا مثلا قصرت عليك ثنية في الفلوس إيمان، هنيتك عليهم.
2: أنت لازم تقطع علينا.
1: لميتهم الفلوس،
2: لقينا الحل، لقينا الحل تويكا. الفلوس في باش حطوهم،
1: لميتهم، لميتهم 10% لميتهم.
3: أي يزي وين باش تمشي بهم؟
1: أي وين نمشي بهم؟ وكيفاش؟
3: وكيفاش؟ وقتاش؟
1: تحيد.
3: هذوما ثلاثة حاجات لازمين، سورتو وقتاش، ولازم كي نمشيو نمشيو بسوم معقول. مش المشكلة في الغلاء، ولا مش المشكلة نلقاو بي دافيون غالية ونقول هاني باش نمشي، لا نمشي على قد البيدجي اللي عندي. البيدجي اللي عندي نحدو على حسب التوقيت. التوقيت يمشي على حسب السيزون. مثال انا فما بلايص في خارج تونس نحكيو، فما بلايص خارج تونس كي نمشيو لهم نشتروا حسب السيزون تاعهم هما. باغ اكزومبل كي يقولوا نحنا بالي، كان اختاروا بالي باش نمشيو بالي، باغ اكزومبل ما نجمش نمشي لها انا في ديسمبر.
2: عليه
3: اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري ما تمشيش البالي. علاش؟ على خاطر المطر ما شاء الله بكثافه، وتلقى الاعاصير والبراكين. الوقت هذاك تبدا خايب، يعني انت تمشي تقول يا علاش تلقى انت التاريف والبين طايح سومها.
2: ما يمشيوش العباد معناها، فماش طلب.
3: طبيعي خاطر ما فماش دوموند. وقتي باش تمشي ماكش باش تتمطى، باش تلقى روحك حدك حد لوتي لك هاو.
1: معناها ايمان اول معلومه تو تعطيها لنا، أين الساعة؟ إن فوا اخترت البلاد، قلت أنا نحب نمشي لبالي، أنا نحب نمشي عشان السويسرا، أنا نحب نمشي كذا، لازم ندخل نستعلم وقتاش السيزون الحلوة
3: يعطيك الصح
1: اللي نجم نتمتع فيها. هذه الخطوة الأولانية.
3: فور إكزومبل كيما نحن كنا في مصر، مصر ما بلد سخون مش كيما تونس، ما عندوش كات سيزون. نحن عندنا لي كات سيزون، مازالوا متوفرين لي كات سيزون في تونس. هما عندهم ديما بارتي سخانة أكثر.
2: تقريبا 8 شهور سخانه عندهم مقابل 4 شهور.
3: لازم هنا قبل ما تمشي تختار انت الطقس، البريود اللي باش تمشي فيها. نجيو بعد ما نختاروا البريود اللي باش نمشيو فيها، وبعد ما حضرنا رويحنا وعندنا الفلوس وكل شيء، باش نجيو للبي دافيون. وقت اللي نحن باش نمشيو للبي دافيون، انا البي دافيون ساعدنا على حسب التكلفه اللي عندنا نحن. اول حاجه شنو نعملوا؟ نمشيو عندنا لي كومباني اللي عندنا نحن ايريان. لي كومباني ايريان هذوما لازمنا نشوفوا انه اللي تعطينا اقل بري.
1: اي ندخلوا نقارنوا،
3: لازمك تقارن. مش طول تمشي، مثلا نحن باش نمشيو بار اكزومبل للبالي، نقعدوا ديما في بالي نقولوا نحن لازمنا باش نمشي انا البالي باش نتعدى على القطريه ولا باش نتعدى على السعوديه. انا اللي تعطيني اقل سوم. يعني مش طول اللي باش نمشي انا الكونفور اكثر. في الاخر باش تسافر وباش تطير، دونك باش نمشي الاقل سوم. دونك
1: في الاخر ما فماش كومباني ايريان ما فيهاش كونفور.
3: ما كانش يفقد السفره نتاعو كي هذا متقلق من التوقيت او عمل رتار او مش رتار سينو يفقد. دونك في هذه لازم تاع كيف ما قلت لكم انا تمشيو تشوفوا انا وارخص ايريان باش تتعاملوا معاها، ونشوفوا البريود اللي باش نمشيو فيها باش نلقاو روحنا في اقل
2: في مشاكل اللي فيها اقل.
3: تو نحن قينا فتره باهيه، ما نقول قايل كي نلقى فتره باهيه ما تبدا غالي البي. انا شنو نعمل لهنا هكا ولا دونك هوني انت البي دافيون لازمك تاخذها بالمسبق. يعني وقت اللي انا بار اكزومبل عرفت اني انا البيريود نتاع شهر اوت نجم نمشي انا للبالي، اما ناخذهاش من جويليه
1: ناخذها قبل،
3: نقرا حسابي اني انا ناخذ البي دافيون قبل بشهرين ثلاثه على خاطر الاسعار تتبدل حسب الوقت، وقتاش تغلى كي تبدا فما سلاعه عطله مدرسيه تغلى الاسعار، كي تبدا فما يعطيك الصحه كي تبدا فما سولد ولا العطل سورتو السولد ركز على السولد
1: يهز الدنيا الدنيا
3: فما سولد فما عطله مدرسيه وفما كل نقولوا نحن نويل وكل حكايه هذوكم
1: عندهم معناها الاحتفال
2: اعياد
3: اعياد هذوكم يكثروا فيها تغلى البي، نحن لازم نعرفوا نختاروا الوقت اللي ناخذوا فيه نتاعنا، اما بالمسبق ديما بالقبل قبل بثلاثة اشهر وقت اللي ضمنت فلوسك وعارف روحك لازمك تريزيرفي بتاعك بالمسبق.
1: ويظهر لي ايمان زاد يقولوا جمعه سبت حد اثنين ماذا بيك ما تخافش
3: جمعه سبت حد تخاطر ديما الويكاند ويكاند بخلونجي نعيطولها
1: خاطر الاثنين زاد يجي فيه المرواح وكل ساعات
3: ساعات مش برشا، اما ديما نقولوا خميس جمعه سبت حد
1: خميس جمعه سبت
3: خميس جمعه
1: يعني انت حاول مشينك وجايينك
2: يكون بين
1: يكون يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه
3: يعطيك الصحه بالضبط.
1: شكرا لك
2: مشكلة مشكلة نخدمو احنا وقتها نخدمو
1: انت عندك امل انت عندك امل تخمم وتبرمج
2: نخدمو معناها
1: هاي سيدي بعد شوية موجز الساعة الخامسة معزة تخلف حنين دونك ها وقيت عبد الستار خليو له الميكرو اللي هو خليو الميكرو للاخبار ناخذ الموجز مع معز بعد ان شاء الله نكملوا مع بعضنا في كلام يعمل كيف سويعتنا الثانية.

0: بديت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية. توانسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية.
1: معنا بدأت الحكاية.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الخامسة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن في بلاغ نشرته اليوم فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بداية من 12 من أكتوبر الجاري وإلى غاية 15 من الشهر ذاته. بداية من اليوم أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية واقتصادية من 8 دول متوسطية وأوروبية تبحث على مدى يومين آليات جديدة لتمويل التجارة وإدارة المخاطر وتيسير المبادلات والاستثمار، وذلك في إطار المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية. أمين مال غرفة الباحثين العقاريين الهاشمي الملياني قال خلال حضوره في برنامج المشهد الآن إن 3336 باعثا عقاريا في تونس قال قادرون على توفير ما بين 20 و30 ألف مسكن سنويا. الخبيرة في الأمن السيبرني ريما العباسي تحذر من مخاطر الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي داعية إلى توخي الحذر في استخدام مختلف الوسائط والأجهزة الذكية إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر الاختراق وحماية المعطيات. جاء ذلك خلال تصريحها اليوم لمها الفرشيشي على هامش ورشة عمل نظمتها اللجنة الدائمة للإذاعة حول أمن المحتوى الإذاعي في البيئة الرقمية وحماية الحقوق والملكية الفكرية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية. في العالم في قطاع غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم بعضهم جراحه خطيرة بنيران جيش الاحتلال. وبالضفة الغربية المحتلة استشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في شرق الخليل. وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني تكشف عن استعداد واشنطن لإرسال قوات وطائرات لإسرائيل خلال أسابيع وسط أنباء عن هجوم مرتقب يعد له الكيان ضد إيران. والقوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم بدء تنفيذ هجوم وصفته بالاستراتيجي على العاصمة صنعاء، وتقول إنها سيطرت على مدينة المخا غربية محافظة تعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
4: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
5: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
6: يا لله شرع الباب ونحي

0: آه يا سيدي، باش ناخذ شوية من هالدنيا هذية المزيانة الحلوة اللي كان احنا حبيناها مزيانة باش تكون أشد ما فما، خاطر باش نعرفوا شنو نختاروا وين نمشيوا. احنا توا في الأوف يعني على قد ما الموجز والأغنية معناها
1: مونسينكم
0: وقاعدين يتعداوا، على قد ما احنا قاعدين نبرمجوا هاو عين سلطان هاو سو تونيزيان، ولا تدبر علينا نادير نادير انا نبرمج روحي ويقول لي هز توزر. فشفت محليهم العباد الباهين ومحليهم لي بروبوزيسيون الباهين، محليك بالحق نادي
2: ربي فضلك والله،
0: ومحلينا وقت اللي نتلفتوا شويه لرواحنا ونفكوا شويه من الدنيا، كامبينغ روندوني. احنا كنا نحكيوا على السود تونيزيان معناها الجنوب التونسي وشبوبيه نتاعو، كنا نحكيوا على بلدان اخرين، احنا نقارنوا مش نقارنوا، احنا نحكيوا على شبوبيه
1: مش عندهم مش عندنا
0: الاردن وبالي حكينا وحسينوا لهوب
2: كل شيء.
0: يا اخي نادي قالت سامحوني، انا بالنسبه لي انا تونس اشب بلاد درتها الكل، تونس عندنا من كل شيء، وهذيك احنا ساعات يمكن نادي ذيك الساعات يوجعنا شوي اللي احنا نعرفوا اللي احنا عندنا من كل شيء،
2: عندنا من كل شيء
0: يكفي ان نعرفوا نسوقوا لبلادنا ويكفي ان نردوا بالنا عليها.

0: معناها دبي عليها
1: فوالا يعني شو معناها توريزم الخدمات ياسر تحت في بلايص معينه كان نرجع واحنا قاعدين نفورميو في ولادنا وقاعدين يخرجوا ما يقعدولناش دونك كان شويه تعديله صغيره باش ولادنا باش ولادنا يقعدوا لنا نكون ولدي ويقعد لي نشجعوا زاد يا عبد ستار ونحفزوا باش يقعد لي
2: نكون ولدك تعمل لنا فاستركتور
1: وي
2: نحكي لك من منطلق مع تجربه شخصيه انا خدمتي مع ندور بالعباد وكل شيء انت في المدينه معنا ما فيش البعيد في مدينه تونس في الحاضره انت تدور بجروب ب 20 ولا 25 شخص اجنبي جاك فيهم كبار وفي صغار وفيهم نساء وفيهم رجال في الثنيه يقول لك سامحني لتواليت تعمل معاه عندك متعه
1: معاه صحيح
2: بدل وجهك الوان الوان
1: معناها فما حاجات
2: فما راهو حاجات يتبعوا معنى حاجه
0: هو كلامك صحيح حاجه تبع حاجه وزيد اكثر حاجه انه احنا شعب يكون واعي بالنظافه راهو كي تقعد في بلاصه في بحر فما بحورات ياسر مزيانين وسوفاج وفيغ ومحليها مغابه
2: غابه تقول غابه تقول علاش كاين بلاستيك فيه
0: صحيح
1: شكون مشى غادي
2: وحتى
1: مخو
2: بعقله
0: وخلى النسخ نتاعو كونسوميت هز حطهم الكل في ساشي وروح بهم فما لي بوبو
1: زاده فما مساله النقل اللي هي كي نمشوا احنا نسافروا البلاد اخر الحقيقه معناها اول حاجه نسالوا عليها لابون مو مثلا نتاع الكار نتاعهم ولا نتاع التران ولا نتاع المترو يعني النقل العمومي نتاعهم كيفاش انا نجم نتنقل باقل الاسفيم هكا ولا احنا زاده مطالبين انه يكون عندنا النقل هذا واش نقول لك راه فما برشا بلدان يجي يعمل لك تعريف للسيد معناها مثلا مصر مثلا تعمل تعريف للمساروه وتعريف للاجنبي
0: خاطر يعرف شو قلت لي 4 ايام مش قاعد برشا
1: احنا معناها ما تلهيناش بالترونسبور نتاعنا وكي تلهيو لنا بالترونسبور وبدلوا لنا كسرنا ودقدقنا حاجات وثم ما عندناش هذه تعريف تونسي وتعريف كذا فمعناها هي كلها تلم بعضها برش. وان شاء الله يا ربي يبدا اللي جاي خير وكهو هما حاجات احنا نقولوهم من باب المحبه من باب انه نحبوا نراو بلادنا خير خاطر نستحقوا نستاهلوا
0: والله بالحق البلاد مزيانه كي تجي تخز اليونان تلقى تونس فيها بارتي تشبه لليونان
1: اي صحيح
0: عندك سيدي بوسعيد والفوق تقول اليونان تحب تحكي على الاثار عندنا في تونس ما شاء الله بلايص ما نحكيش على الاثار نتاعها تحكي تقول تحكي على المتاحف تونس في كل مش نقولوا كل ولايه تنجم تكون كل معتمديه تلقى فيها متحف يرعب وتاريخ قوي وعندنا تاريخ وعندنا حضاره نحكيوا عليها وعندنا لبسات تقليديه اللي موجوده كل
2: كل قريه
0: عندها لبس تقليدي نتاعها عندها تراديسيون نتاعها في اللي فات دو مارياج ما تعنيش حاجه واحده تو كي تمشي باغ اكزومبل للسين راهو لبس واحد موحد برسك للعروسات في السين برسك نفس اللبسه في تونس ليه كل ريجيون كل
2: جيراننا المصار واللي حضاره عظيمه
0: صحيتك
2: معظم عندهم نوعين من اللبس لبس الصعيدي لبس الحضر
0: فينا وفي واحنا ما شاء الله اش عندنا
1: معناها متفقين معناها احنا متفقين انه معناها
0: عندنا ثراء
1: متفقين انه نخدموا على لو ماركتينغ على تسويق البلاد متفقين نجموا نكملوا نخدموا على واحنا
0: عندك حق
1: خليونا نكملوا نخدموا يعطيكم الصحة نهدي سيدي بعد شوية باش تعطيكم منصة
0: لا مش منصة هي منصة وموجودة في مايكروسوفت هي مايكروسوفت عملت بارتناريا مع تشات جي بي تي وعملت لنا حاجه اللي هو ولا البيلوت نتاعنا يولي تنتفعوا
2: جي بي تي طابلو موجود في كل بقعه في كل تركينه تلفت
1: لا لا هذه هي لو كوبيلوت مايكروسوفت اللي باش تقدمه لنا هي بعد شويه ندى زيدي
0: زيدي
1: زيدي زيدي تحط شي في بالك انت نمر اثنين تو
2: بعد 20 سنه باش نقعدوا هكاك غالطي في اسمك
1: سامحني علي تعدى وعلي جاي قبل خافت فاتن قالت لي وانا فاتن حسنية ونجم راه فاتن اخر الحصه
2: على يا اخي قلتها يا اخي ما عملتيش يا اخي ما عملتيش لك العام خليني
1: خلنا معناها خلينا نقدموا تو باش تشدوني انا معناها سي لقيتوا معناها العشيه هذه على شكون تعشي
0: لا احنا هكا تو كيفاش احنا نجموا
2: انت شكون ينجمك
1: بعد شويه جميع باش نعطيكم بالحق ان كوبيلوت يعاونكم برشا في حياتكم ومجانا
0: مجانا
1: هذا هو احنا شعارنا ببلاش اما في شويه من الدنيا حبيت نهزكم الفيلم اسمه التنين الوردي اللي هو The Mother's Monster
0: مزيان تفرج
1: اسمع
0: تفرج شي
1: قريب تعمل بكيه وراها على ما حبته هكا عينيها قلوب قلوب نادي خارج فيلم مزيان برشا فيلم فانتازيا خيالي قصير مصنوع الكل بتقنيات الذكاء الاصطناعي كل ودايوغ لينا ياسر راو ذي الشورت دراما هذية موجودة برشا قصص قصيرة ومؤثرة ومعبرة وتعبر علينا وعلى مجتمعاتنا وعلى حياتنا الزوجية وحياتنا العائلية معناها الخيوبية اللي فينا تخرجها لنا تحطها لنا قدامنا والبهاوة اللي فينا كيفاش هي اللي تربح في الأخر يخرجوها لنا ويحطوها لنا قدامنا كيما هكا فيلم متاعنا The Mother's Monster اللي هو فيلم التنين الوردي اللي قلت عمل كله بتقنية اصطناعية على قد ما هو خيالي على قد ما الأحاسيس اللي فيه أحاسيس واقعية. أول مخرج الفيلم ذي عمل 40 مليون مشاهدة، زعما توقع قد يوصل؟
0: راه وصل 2-3 مليار
1: نتصور حتى نتصور حاجه هكاك
0: خاطر ترجم برشا لغات راه ترجم للعربي فرنسي برشا لغات
1: ما تقولي اقل منه قاعدين يعملوا معني في 900 مليون وفي مليار وكل دونك نتصور هو باش يكون في 2-3 مليار هكاك مشاهدات. فالفيلم هذا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وموجود على تيك توك موجود على اليوتيوب معناها بختو ما انت ماكش بتخسر عليه فلوس باش تفرج فيه. القصه نتاعو قصه مؤثره برشا وقصه تجمع بين الأمومة وما بين الوفاء والقصة دي تعلمك اللي راهو المظاهر خداعة واللي الخوف ما ساعات ما يجيكش من اللي بالحق يخوف يجيك من من من القريب لك قريب لك أكثر. الفيلم أحداث الفيلم دي دور في قرية جبلية معزولة والقرية دي فيها برشا برد. غادي تولدت الطفلة إلارا ومعها كائن غريب التنين الوردي
0: ولدته
1: معها فأي هي تولدت ولدته معها ما أنت كينو يطبع
0: هي وراو كي يبدأ في سن وراو اللي هي أنصات ولدته صورة هي بش تجيب عبد
1: وهي تولدت
0: أي
1: فتصوير التنين الوردي هذي ساعة أنه التنين يكون وردي هكا وبك الحجم الصغير هذيك كانت صدمة وخوف من الأول معناها الطفلة ساعة خافت وتصدمت من الأول معناها كيفاش جبت تنين والقرية الكاملة اعتبرت أنه فما وحش قاعد يتولد فما غول كبير قاعد يتولد ولازم القضاء عليه ما أنت لازموش يكبر السيدة ذي رغم اللي هو تنين ورغم اللي هو وحش قوة الغريزة غلبت الأمومة هي اللي غلبت والأم اختارت أنها تحمي الصغير متاعها التنين الوردي هذا اختارت أنها اسمه أمبير اختارت أنها تحميه وتكبروه في السر من غير ما يفيق بها حتى حد. حكاية كبيرة تعملت تربيت وكبرت ما بين الأم والتنين هذية واحد نعرفوا اللي التنين يكبر بسرعة كبيرة كبر الحجم معناها في ساعة تيسع
2: نقول الخرافة في كل كلمتين
1: ولكن فما محبة ولدت زادة كبيرة برشا بين الأم والتنين رغم اللي هذك بني آدم وهذك
2: تنين
1: نهاية نهاية معناتها حزينة خطر وقت اللي اكتشفوا أهل القرية اللي هو التنين معناها موجود ومازال حي بطبيعة الحال معناها حبوا يقضيوا عليه وهو من بعد كما ماتش وراء أمه ماتت حب يثأر الأمه لكن في الأخر بكل الحاجة اللي قعدت لنا أنه على قد نرجع ونقول على قد ما الوقائع والفيلم هذايا هو افتراضي بالأساس على قد ما خلينا نعيش مشاعر حقيقية على الأخر بكينا معاه وبهتنا معاه وتصدمنا معاه وخفنا معاه باش تلقاو القسوة والشر والطيبة والوفاء والإخلاص وباش تلقاو برشا مشاعر فيه. نستدعاكم أنكم تشوفوه. النجاح متاع الفيلم هذية زيدا ورا كيفاش أنه معناها هو شاب راه اللي خدمه وبتكاليف صغيرة من داره راه مش بدي واضحين معناها كيفاش أنه معناها شاب بتكاليف صغيرة ومن داره بشوية انترنت مسيبة نجم يعمل فيلم كامل بالذكاء الاصطناعي كما قلت نجم تشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب على البلايس الكل. فنستدعاكم انكم تشوفوه.
2: قديش الوقت نتاع ولا
0: ماهوش طويل برشا هو قصير وتلقاهم على حلقات كل حلقه هما 15 حلقه حلقات قصيره الحلقه قصيره راهي
1: تاع 6 دقائق الحلقه
0: ما تفوتش تتعدى اما هو فيش مسنا الكل بالحق على خاطر مس مشاعر فمش انسان ما تعداش بوجيعه من عبد قريب ليه خاطر هي اقرب الناس ليه هما اللي ضروها والشخص اللي تصورت انه هو باش يكون وحش نتاعها كان هو
1: حاميها
0: اكزاكتومون دونك واكثر عبيد تتمس في السنتيمون نتاعها اللي ربيه وحيوانات في الدار اللي ربى قطوس وربى كلب ما تصورش كيفاش كي يروح لأونديغي يروح لولده راه في معبد يقول لك ولدي مروح لولدي ويعيط لولدي ويحبه أكثر من أولاده على خاطر عنده قمة وفاء غير عادية راه كي تبدا ستريسي وكي تبدا مريض ولا تبدا بيك حاجة راه يحسوا بيك كاريمون يحسوا بيك بالحق دونك هو مس مشاعر اللي هي نورمالمون افتراضية ما تتمسش خاطر هو اي حاجه بالانتليجنس ارتيفيسيال تحسها من غير روح، ما فماش روح، لكن هذا زرع الروح روع المشاعر.
1: نداء اللي قاعد يخدم توا على مواقع التواصل الاجتماعي، هذوما شورت دراما، هذوما اللي قاعدين يخدموا بالذكاء الاصطناعي تقريبا الكل قاعدين يمسوا، معني اللي تجيب لك قضيه الحماه والكنه، اللي تجيب لك قضيه معناها الزواج من الاقارب، اللي يجيب لك قضيه الخيانه، اللي يجيب لك قضيه السرقه، يعني قاعدين يخدموا على المشاعر رغم اللي هما ذكاء اصطناعي.
0: اي خاطر اكثر حاجه تجبد تشد الانسان في المخ ماركتينغ كلها بنواح ماركتينغ ديجيتال اللي هي نمشيو بالاحساس. انت كي تجي تشري حاجه تشري بالاحساس، راه ما كنتش تشري بالفيش تكنيك نتاعها.
1: صحيح
0: 90% نشري اي حاجه الغزره الاولى بالفيش تكنيك،
1: الغزره الاولى
0: نشريوها حبيناها ما حبيناهاش. تخيلت
2: روحي انا بيت فيكم معني ما حاجه ما نعرفهاش، خاطر هنا كي بدا الشادي عبد الحليم قدامي 4 دراجة تنشف الصابون ويتغزل فيها من غاديكا من الجهه الاخرى كل شيء ما نفهموش.
1: ما عندكش كيف،
2: ما عنديش كيف.
1: عندو على الموتور مع بعضهم ويغني لهم ويغني
2: لهم
1: هاي كارت فولار. انا
2: احبك حتقول ايه لازم اقول لك وسكت ليه وكل ولا هي وفريد الاطرش يسلم على حبي وحبك ما نفهمش ما نفهمش. يلزمني نشوف
0: هذيك
2: المشاعر بالنسبه لي.
0: صحيح راه خاطر المشاعر بتاع العبد ما ينجم يعوض بحتى حد. مي فما مشاعر عملت من الانتليجنس ارتيفيسيال مسونه.
2: اي مسونه مش الحق بيناتنا. حتى في الانس بنادميه وكل شيء. انا ما نحبش الدراما. انا والدراما
1: حتى في البنات
2: انا الغرادي ما نحبوش. نحب انا يكفيني اللي عندي في الدنيا، نحب نشوف حاجه تزهيني.
1: يا اخي عبد الستار ما لازم منه شويه الغرادي.
2: لا لا لا بطبيعتي هاني بطبيعته والله تهنى تهنى هكاك ما عنديش مشكله. اعطيني حق نحب على نتفرج نعرف اللي
1: فرهد
2: تعرف الناس اذواق معناها فما عباد عندهم حاجات اخرى.
1: ولتوفيقي فرهدك نجم احسبوه شويه على يقرب الجيل عبد الحليم وكل
2: اي فاهم
1: صفاء
2: مثلا
1: مثلا هاي خلينا نفردوا عبد الستار خاطر بقيت الحصه مازال حشنا بيه.
3: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمه متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنيه الكل. حضرنا لك حويجه تنسيه 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكه التبسيمه. عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من 4 لـ7 متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف تبانا في كلام على الكيف.

0: الخمسة 31 دقيقة، شاء الله تكونوا بخير يا ربي، إن شاء الله الضحكة مليا وجوهكم ودياركم وكرهبكم
1: وقلوبهم
0: وقلوبكم وين ما أنتم موجودين، إن شاء الله الفرحة معاكم يا ربي. ونرجع نقول والله العظيم هي قرار في الأخر، سايب علي كرمي وراك، غشك حسب روحك ما سمعتوش، عوج حسب روحك مريتوش، راو اسمع في الأخر أنت المضرور في الأخر، تقعد أنت تغزل وتجيب شكون يغزل معاك، والسيد مقابل تلقاه مسكن
1: مش فاهم
0: جملة، أنت أصلا مغشش، وذي تصير برشا في الكراهب وفي السيركولاسيون، راهو تبدا انت تزمر وجيب ما عندك، وساعات يبدا قوي في الراديو
1: نتاعو
0: والله لا يفيق بيك، وتتعدى بحذاك وتعيط ومشمش براسك وتحل الشباك وهو والله لا يفيق بيك جمله واحد، عاد ما يستهل في روحه كهو نديه بكليك واحدة ومش تهزنا
2: بكليك واحدة باش نهزكم كوبيلوت مايكروسوفت.
0: يلا
2: دونك شات جي بي تي ومايكروسوفت عملوا بارتناريا بينات بعضهم، وقالت لك مايكروسوفت في عاد تدخل الوورد هكيك وتكتب وتخرج، نعمل لك كوبيلوت بجنب، تنزل بكليك
0: بجنب شنو؟
2: تبدا تحل باج وورد،
0: نحل باج وورد
2: باش تبدا تخدم،
0: باش نبدا نكتب،
2: باش تكتب عندك سيجي باش تكتب عليه، تكليكي على الكوبيلوت من لوط المساعد نتاعك
0: تلقاها
2: مكتوبه كل فيرسيون كيفاش الميزاجور نتاعها اللي في الجنب ولا من فوق، المهم تلقى كلمه
0: كوبيلوت
2: كوبيلوت تنزل عليه يطلع لك تشات، اكتب اللي تحب وهو يعطيك اللي تحب عليه الكل، المهم تكون كونكتي على الانترنت،
1: يصلح لك
2: النص، يعمل لك بريزونطاسيون، عندك بريزونطاسيون باوربوينت في سوجي معين وانت ماكش ما لقيتش دي زيدي تحكي معاه، هو مو حنا كنا ما عرفتك كيفاش تحكي مع الانتيليجنس ارتيفيسيل وتقول له لي هذا ديريكت تقول له انا شنو باش نحب، ويعطيك هو دي بروبوزيسيون، يقول لك تحب في 20 ديابو، تحب في خمس، تحب في زوج صفحات، تحب ثلاثه، ويحكي معاك ويعطيك، والا لكن انت عندك دوكيومون كامل تحطه اون بيس جون، تطلب منه يعمل لك ريزومي، يعمل لك ريزومي طلعهولك في الوورد صحيح، في الاكسل كيف كيف يعاونك، في الميك في الباوربوينت تحب تحلو على الانترنت وتعمل ديزيماج وتعمل حاجات، يعطيك لي برومبت الكل، تنزل على البرومبت وتلقاهم هكا ليستا موجوده وانت تختار وهو يكتب، يقولك نعم معناتها
0: يعني ندي
2: انا المساعد نتاعي ريت البيلوت ش عنده بيلوت
0: ايه.
2: مش يسوق في طياره عنده مساعد نتاع هذاك الكوبيلوت
0: سيد هذا المساعد نتاع
2: هذا
0: المساعد تاعينا المساعد نتاعك انت لا مايكروسوفت لا حتى معناها حسب فهمت ندي انا باش نكتب مثلا مقال ولا باش نحضر خدمه نتاع شهر حتى باللي تابلو زيدا اشتر كتيبه اشتر تابلو
1: صور
2: تطلب منه
0: ندخل على الورد لوج وين فما لوطه ولا فوق كوبيلوت ننزل عليه
2: تنزل عليه
0: يخرج لي سي التشات جي بي تي
2: تشات ايفيكتيفمون
0: تقول له راني باش تعاوني هاو المعطيات
2: تعطي المعطيات
0: اكتب لي ايميل اكتب لي دوموند اكتب لي شكايه اكتب لي
2: اللي تحب تحب بروغرام يحضر ويعطيك بروبوزيسيون ويعطيك لاكسي اللي كنتي باش تبدل، كان عندك حاجه تحب تبدلهم بيان سور.
0: اذا تنفع برشا الناس اللي عندهم لي بريزونطاسيون
2: سورتو اللي عندهم دي تاش بيروتيك معناتها كل يوم يخدم في نفس التاش تساعدوا على الاخر كلمه كلمتين تخاف عليه اوب ويخدم هو في الاكسل كيف كيف تجيبش واحد معناتها قداش مره يدخل بعضه باش يجي يجمع ما بين لي تابلو ويطرح ودرا شنو وكل شيء تطلب منه تكتب له تقول له تابلو هذا عمل تابلو هذا عمل
0: حتى في الاكسل
2: في الاكسل موجود اي حاجه تابعه لمايكروسوفت موجود هو فيها الكوبيلوت الفيرسيون جديده كيف كيف كي تنجم تدخل معناتها على الانترنت كيما نكتبوا تشات جي بي تي ونكتبوا جيميناي وغيره تحط كوبيلوت تكتب تحل كونت يتحلك تابع لمايكروسوفت وتعمل كرياسيون
0: مش في بلاي ستور ولا حاجه مش ابلكاسيون خاطر هي
2: لا
0: جوست في الغوشيرش
2: هذا في البي سي تلقاه
0: في الغوشيرش في الغوشيرش
2: هذا تلقاه في الغوشيرش على الانترنت يا في البي سي نتاعك مايكروسوفت 365
1: موجود
2: فيه مصبوب فيه تلقى الكوبيلوت موجودة برشا ناس ما يعرفوهاش
0: شكرا
2: عشك
0: شكرا شكرا
1: وببليش
0: ماري وببليش يا ولدي ببليش يا ولدي نقول لك حاجة عبد الستار كان تخرج من الحصة هذه انت ماكش عامل حد شيء بالمعلومات اللي عندك ما عادش نكلمك
1: لا انا الحق الانجليز قاعد
0: لا لا لا لا انت فهمني شو نحبنا
1: نعرف نعرف
0: عندنا توارخ لازمها تتوثق عندنا توارخ عظيمه لازمها تتوثق
1: ربي يعمل لي
0: انا بالنسبه لي انا الاثر ومولاه طلعته
1: انت طلعت اكيد اكيد
0: تعطي شويه هكا ديزانديس ونمشيو الاثر ومولاه
1: الور الا ندى
0: برا الميكروسوفت نتاعك
1: خلي ايوه شوف
0: انزل على الكوبيلوت وحط له هذا
1: يعاونك يعاونك شي انا فرقت شي اعلاميه تونسيه بالطبيعه معناها منتجه اذاعيه خدمت شويه في التلفزه في البدايه نتاعها والدها سي حسن كانت قرا في الازهر الشريف وخدم محامي غديكا ثم كان في بيرو كي رجع لتونس كان في بيرو سيدي مصر كعاك عميد المحامين وكان له نشاط اذاعي هي أول مرة صوتها تسمع في الإذاعة أكثر من هكي عاد عدم مالري. أول مرة صوتها تسمع في الإذاعة كان سنة 1944 في برنامج موجه للأطفال، كان تنتجه وتقدمه مربية جزائرية مقيمة في تونس اسمها سعدية تزيري. شكوني هالشخصية هذه؟
2: اسمها والله عرفتها ما نسيت الاسم، الاسم غاب عليا، اما هي عرفتها جست الاسم غاب عليا.
0: عملوش قال الاسم نعدي لك فوسكه
2: عادي فوسكه
0: اعطيني غنيه خلينا نعدي لك فوسكه

0: من لسويت من لسويت شيرين اللجمي أو بتزغريتها زيد حقنا كمان تزغريتها الحقيقة من لسويت شيرين اللجمي بصراحة معناها كنت سمعها في الفرايحي
1: تلقاها وكنت تسمعها تونسي هكا زادة تونسي
0: عندها غنية علاش نلوم حزينة فيها لطوم تاعها حزين شوية أما ما تحسش الحزن بصوتها هي تحس حنان تحس دفء تحس
1: صحيح
0: تحسش حزن عبد ستار
1: لا
0: ملكة بالخامسة اليوم عرفتها
1: ملكة بالخامسة وأنا حبيت نبدأ بها الأسبوع لأن ملكة معناها سهلة معناها شو سهل نطلعوها
0: لأن مش الناس كلها بصراحة
1: ليلي أغلب الناس لأن هي قاعدة اسمها يدور قاعد اسمها يدور وتذكر برشا مرات سواء هي حية قاعدة تعرف هي توفيت عن سن ينازل 100 سنة 90 سنة
0: قاعدة ويقولوا معناها واش 90 يقولوا ما خلطتش ال 100
1: لا 98 سنة
0: 98 بالضبط
1: 98
0: المعلومة عندك
1: من مولد عام 25 وتوفيت عام 23 ف 98 سنة إلا ملكة بالخامسة هي ملكة بنت حسن بالخامسة كما قلت تولدت في نهار في عام 1925 وتنحدر من عائلة ذات أصول قيروانية لكن بوها بيدو تولد في تونس العاصمة وهي بيدا تولد ذات كيف كيف يا أخوتها وبوها كما قلنا مشى لمصر كمل قرايته غاديكا انتصب للمحاماة في مصر ثم عاد لتونس هنا وبحكم العلاقات العائلية دخل البيرو العميد مصر الكعاك اللي مش يصير فيما بعد رئيس الوزراء كمحامي لكن إلى جانب هذا كان سي حسن كان عنده نشاط إذاعي كان يقدم في الإذاعة القديمة 38 كان يقدم بعض برامج تعتني بالقوانين أنا باعتبار اختصاصه هذاك هي بنته قرأت في المكتب ناجي الباشا للفتيات وقتها وقرأت الابتدائي والثانوي غديكا ومنها تخرجت بالبروفي كما أغلب الجماعة اللي من عمرها في عام 44 كما قلت قبيلة مش تشارك في حصة إذاعية للأطفال موجهة للأطفال شاركت بفقرات شاركت في فقرات في الحصة هذه ولقات استحسان الجمهور 47 باش يعرضوا عليها خاصة شقيقها اللي كان هو بيدو كان يخدم في الإذاعة باش يعرض عليها أنها تشارك في المناظرة اللي حلتها الإذاعة وقتها لانتداب أصوات نسائية باش يكونوا مذيعات ربط ويقدموا بعض برامج إذا كان يكون باللغة العربية الفصحى لأن كانت مشكلتهم في قلة النساء اللي حذقنا اللغة العربية نجحت إلا ملكة بالخامسة فالمناظرة هذه وكانت الأولى على الدفعة نتاعها أما مو كما قال في الرواية ذيك ما حدش يأكلها بالسهل فالمشكلة نتاعها أنه وقع معارضة النجاح نتاعها من طرف الشيخ القمودي هذا الشيخ من شيخ جمال زيتونة قال لك صوتها عورة أي هو كان هكا مسكر شوية وهي الفوديغ الحق سيدة ملكة بالخامسة حتى أنا عرفتها في آخر حياتها معناها حتى في آخر حياتها عرفتها حتى في دارها في بارد وكشي إلا ملكة صوتها سنسويل
0: صحيح
1: فيها نغمة حنية في صوتها
0: هنا تونس
1: فعنا نغمة حنية فهو اعتبر أنها كيني معناها مش تعمل مشكلة في كي يسمعوا ناس صوتها في الإذاعة مع هذايا شدت صحيح الملكة وبإعادة كما قلنا من أخوها ومن ولد عمها ولد عمها اللي مش كان موجود كذلك في الإذاعة هما عائلة إذاعية نجم نقول مش يشجعها باش مش يشجعها يتزوجها سي الهادي بالخامسة المذيع العبقري واللي كان آخر برامجه كان حتى بعد الانتريت بقديش من سنة قعد برنامجه عنده برنامج فلاحي مع سي العربي بالحسادق الخبير فلاحي الهادي بالخامسة والعربي بالحسادق في البرنامج نتاعهم فتزوجها ولد عمها تزوجها وهكذا حتى سكر الأفواه الكل ما عاد حتى حد ينجم ينتقد وجود ملكة بالخامسة في الإذاعة إلا ملكة كي تدخل الإذاعة سيدة نجاة ثامر وسيدة المحرزي وفضيلة ختمي ونيلة بن عمار باش يكونوا مجموعة ويعملوا برنامج اسمه موجه للنساء خاصة منها بين السيدات من المرأة إليها حصة المرأة وغيرها من المرأة.
0: بل قبل سعاد محجوب كانت عندها هي حصة
1: المرأة. خلطت عليهم سعاد محجوب
0: خلطت عليهم وسلموا عليها.
1: لا تحية ليها
0: سعاد محجوب، شلا بخير يا سعاد، قديش توحشناك
1: ويطول عمرها زاد هي وشدها في صحتها. فخلطت عليهم سعاد وخذت عليهم المشعل فيما بعد. في عام 1956 مش تنخرط السيدة مليكة بالخامسة في الاتحاد النسائي، وتحول بالطريقة ذي دور البلاد كاملة تقريبا، تمشي مش توجه النساء وتحكي لهم عن مشات العمل الميداني.
0: معناها شو معناها المذيع الإعلامي دوره مش في الميكرو كهو؟
1: لا، خرجت مشات المواجهة المباشرة، لأن ما تعرف فمش حاجة قد المباشر. عام 66 نتيجة النشاط الكبير نتاعها في الاتحاد النسائي التونسي، انتخبت لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي التونسي، وقتها كان برئاسة السيدة راضية حداد، كانت هي صفتها كاتب مساعد للهيئة ذي، وكانت معها الهند عزوز اللي كان في الإذاعة زادت نحكي عليها نار من نارات، لا فاطمة بن شعبان وغيرهم. كانت المرأة ذي عندها مواقف كبيرة، وتقول لي الوالدة يرحمها تقول لي كانت تمشي لهم معناها وكذا، تقول لي كانت تشد صحيح في حاجة هي وزوجها، بتبرد على يديها متقنعوا تبدأ في جرد في جرد في جرد حتى تقنعوا برايها، خاطر ساعات تجيب حاجة في الزمان هذاك اكسترا فاغونت معناها خارج بعيدة معناها مش معروفة مألوفة
0: ماهيش في مجال استيعاب.
1: اي فتبدا قال لك تقول لي الوالدة تقول لي المليكة كانت القوة فيها تحك الدبرة هكا معناها تشد صحيح. في الاخر ما نعرفش اقتنع ولا ما يقتنعش، اما في الاخر يسلم ويقول الله يبارك. من الحاجات الطريفة على
0: هذه معناها
1: قوة شخصية،
0: هذه ميزة عند النساء التوانسة بصفة عامة، معناها ربي يفضل لنا تنقنيق.
1: اي اي
0: عندنا تنقنيق وكذاك الحكان هذاك شدنا صحيح هذاك لما ناخذوا اللي نحبوا عليه
1: حتى تقرأ المبتغى نتاعها. من طرفتها المليكة بالخامسة هي أنها من اللي صغيرة من اللي في المدرسة حتى اللي تزوجت حتى اللي خدمت في الإذاعة حتى العام 1957 كانت تخرج بتلحفة تلبس السفساري. 57 مع إعلان مجلة الأحوال الشخصية نحت السفساري، قال تكعو توا احنا محميين بالقانون ما عادش علاش نحمي روحي بالسفساري، فولت تخرج من غير السفساري هذه، وتعتبر
0: من الاولانيين بالكل. من الاوائل يظهر لي فما مثلا نعمه
1: لا سيدة نعمة قعدت حتى لاخر حياتها،
0: ويظهر لي حتى فما فنانين اخرين
1: برشا فنانين
0: يجيو للاذاعه بالسفساري ويدخلوا البروفه بالسفساري.
1: نتفكر مثلا ختمة نوبية بن يونس، معناها كانت ممثلة قديرة، انا نفكرها كانت تتلحف
0: برشا، كانوا يجيو متلحفين
1: بعدش بطلتوا زي ما كانت تتلحف. سيدة نعمة قعدت حتى لاخر لحظة في حياتها تتلحف، ودير للعلم دفنت بسفساريها سيدة نعمة، هي بيطلب منها تدفنها بسفساريها. ما عليناش، فهذه السيدة مليكة بالخامسة اللي نعتبر أنا مرأة نزلنا نتفكروها، ما زلت موجودة في الذاكرة، فقط نقولوا هنا تونس نتفكروا سيدة مليكة بالخامسة.
0: وبصوت ياسر مزيان،
1: ياسر حلوة. قلت لك
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة، عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل، برنامج نتنوش وينعوش. معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
3: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: فلاش سبورت.
3: أجمل تحية، ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية، البداية بمباراة إياب الدورة الأول تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم أقل من 23 سنة. اللحظات الأخيرة، مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب البنيني، المباراة اللي تتلعب حاليا في لومي، والمنتخب الوطني التونسي تمكن من تحقيق التأهل يحجز مكانه في الدورة القادمة. المنتخب الوطني التونسي استفاد من تقدم بثنائية في ملعب سوسة ذهابا، ورغم الهزيمة هدف دون مقابل، المنتخب الوطني التونسي يتمكن من المرور إلى الدورة الثانية. ألف مبروك لعناصرنا الوطنية، لأبناء أنيس بوجلبان اللي بدأ بالتشكيلة الأساسية التالية: أنس الخرداني في حراسة المرمى، علاء الدين الدربالي، إلياس جرولر، محمد أمين علالة، من الله المحرزي، يوسف الحرش، حمزة العبيدي، نسيم الدنداني، لؤي الترايعي، ريان عنان، وعمر بن علي. عمر بن علي اللي كان سجل في الذهاب ثنائية أسبقية تونسية، ورغم الهزيمة في الإياب منذ قليل، نذكر أن المنتخب الوطني التونسي تمكن من المرور إلى الدورة الثانية لمواجهة شهر نوفمبر القادم المنتخب الغابوني. أيضا هناك دور ثالث، المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله يتمكن من إزاحة المنتخب الغابوني، وينتظر منافس آخر في الدورة الثالث ما قبل التأهل إن شاء الله إلى بطولة إفريقيا، مسابقة مهمة بطولة إفريقيا في مصر اعتبارها مؤهلة للألعاب الأولمبية القادمة. المنتخب الوطني التونسي إذا كانت أهل على الجابون إن شاء الله، فإنه ينتظر الفائز من كينيا تنزانيا، الفائز من المواجهة هذه يواجه المنتخب الإيفواري، والمتأهل من المواجهة هذه باش يكون هو منافس المنتخب الوطني التونسي الدور الثالث إذا كان طبعا تمكننا من إزاحة المنتخب الجابوني. يوم بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القدم حول جلسة عمل تم عقدها اليوم بمقر ولاية صفاقس بإشراف والي الجهة، أيضا بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح، وأيضا العضو الجامعي المسؤول عن المنتخب الأول معز المستيري، من أجل تأهيل ملعب الطيب نمهيري، الوقوف على تقدم الأشغال حتى يستجيب لكراس الشروط اللي وضعها الاتحاد الافريقي لكرة القدم. ان شاء الله تتقدم الاشغال، وبزيارة وفد من الكاف ان شاء الله ملعب الطيب المهير يكون مؤهل لاحتضان مباريات المنتخب الوطني التونسي قاريا، وايضا النوادي التونسية سواء النادي الرياضي الصفاقسي او الترجي الجرجيسي الثنائي اللي مثلنا في كأس الكونفدرالية. هذا النائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين الجنيح يتحدث على امكانية تأهيل ملعب الطيب المهيري لاحتضان مباريات منتخبنا وايضا النوادي التونسية.
4: الدولة التونسية بكامل مكوناتها، واحنا كجامعة مكون من المكونات هذه. ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوكاسيون، السنة كانت فما زيارة من الكاف في أوت، احنا توسعين باش يعاودوا يرجعوا ان شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي، باش قبل المباراة معناتها تاع ليبيا متاع المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله القادمة في تصفية كأس أفريقيا يكون الملعب هومولوجي، وخاصة باش يكون الملعب الفوا صارت الهومولوجاسيون متاعه وحاضر لاحتضان بقية المباريات الفرق التونسية أيضا اللي باش تلعب في كأس أفريقيا، سواء نادي الرياضي الصفاقسي أو غيرها من الفرق الأخرى اللي الترجي الجرجيسي يلعب في صفاقس، وبالتالي باش يكون عندنا إن شاء الله ملعب آخر يكون هومولوجي للمنتخب الوطني التونسي، جميع المنتخبات الوطنية أكبر وغيرها، ولل إن شاء الله الفرق التونسية.
3: طبعا إن شاء الله نطرقوا للموضوع هذايا، مسألة تأهيل ملعب الطيب المهيري لاحتضان مباريات منتخباتنا الوطنية وأيضا نوادينا التونسية باش يكون ضمن الشوط الثالث إن شاء الله من 7 إلى 8 نتاع الليل، وباش يكون ضيفنا معز المستيري العضو الجامعي المسؤول عن المنتخب الأول لكرة القدم. نواصل مع أخبارنا. استقالة جديدة صلب الإدارة الوطنية للتحكيم. رياض الحرزي قدم استقالته إلى المشرف العام ناجي الجويني، وتعتبر ثالث استقالة صلب الإدارة الوطنية للتحكيم إلى حد الآن. طبعا بعد توقف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية الأسبوع القادم، الموعد باش يكون مع جولة جديدة ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على دفعتين نهار السبت 10 أكتوبر بتوقيت جديد ماضي ساعتين ونص. الترجي الرياضي الأولمبي البيجي، مباراة نذكر دون حضور جمهور، النادي البنزرتي الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردان النادي الإفريقي، تقدم ساقيت الدير النادي الرياضي. دفعة ثانية نهار لحد 11 أكتوبر في نفس التوقيت ماضي ساعتين ونص، الترجي الجرجيسي الأمل الرياضي بحمام سوسة، النجم الرياضي الساحلي نادي حمام لنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران مستقبل المرسى. خبر يهم فريق سعيدية سيدي بوسعيد في الكرة الطائرة، الفريق أعلن اليوم ضم رابع لاعب قبل بداية الموسم، مالك القروي رابع انتداب للفريق قبل انطلاق البطولة. نذكر مع ختام أخبار الرياضة بتأهل المنتخب الوطني التونسي الأولمبي أقل من 23 سنة إلى الدور الثاني تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد هزيمة في لومي أمام المنتخب البنيني، هزيمة هدف دون مقابل ما منعتش أبناء أنيس بوجلبان من المرور إلى الدور القادم، وضرب موعد مع منتخب الجابون في الدور الثاني. منتخبنا استفاد طبعا من نتيجة الذهاب الفوز بثنائية نظيفة. شان نعود نتقابل معاكم في شوط الثالث بعد قليل من 7 للـ 8، برشا استضافات عديدة المواضيع نتقابلوا بعد قليل. أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور.
0: الدكتور حكيم.
5: مع التقدم في العمر النوم يتبدل، والمسن يولي يرقد في النهار ويطير عليه النوم في الليل. ننصحكم باش تحاولوا تتحركوا في النهار، تخرجوا شوية، تلعبوا ألعاب فكرية باش المخ يكون في الانتباه وما يغفلش، وفي الليل ترقدوا بكري وقبل النوم تشربوا كاس حليب دافي مع مغرف عسل، وإلا كاس ترونجيا متاع قشور البرتقال، وإلا البابونج. هكا المسن يعدي ليلته مرتاح ويقوم في الصباح ناشط.
0: الدكتور حكيم.
1: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: توفير 1000 مقسم سكني بين المحمدية وسيدي ثابت وسواسي وانطلاق الأشغال موفى السنة الحالية. كهل من بين 2 مصاب بالسمنة، وفي النشرة تقرير حول أسبابها وسبل العلاج المتاحة. القوات الحكومية اليمنية تشرع في تنفيذ هجوم لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين. تم توفير 1000 مقسم سكني بين المحمدية وسيدي ثابت وسواسي، ويمكن لمن تصل جرايته إلى 1800 دينار الحصول على مسكن، وفق تصريح مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هي مصيد لبرنامج المشهد الآن. الصدعت إلى التسجيل عبر موقع الوكالة وأكدت انطلاق الأشغال موفى السنة الحالية.
2: القرار هذايا انطلقنا فيه وقتنينا توا عقارين، العقار الاولاني بمحمدية والعقار الثاني في سيدي ثابت. العقار توا الثالث اللي هو في المهدية السويسي اونكور. هذا العقارات هذوما توا ديجا بدينا الدراسات نتاعهم، انطلاق الاشغال نتاعهم باش يكون موفى 2026. بالنسبه للقرار اعطاك التخفيض 70% وان كونتر بارتي باش نعطيو احنا 50% من عدد المقاسم الفرديه هذيا للفئات هذوما المحدوده الدخل اللي عندهم 3 سنين. ثم ان توتال بالنسبه لي 3 تقسيمات، فما قرابة 1000 مقسم فيها 500 معناها 50% اللي باش يتعدى بالسعر التفضيلي اللي هو منصوص عليه، معناها باش نقص عليك ال 60% هذيك ويتقدموا من توا ديجا، خاطر سيرسيت احنا ديجا كل شيء حصري على الموقع، يسجلوا مازال التسجيل مفتوح خاطر ديجا احنا قريب باش نسكروه.
1: من جهته دعا النائب البرلمان عن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية وتهيئة العمرانية طارق الربعي إلى دعم القطاع الخاص لحل مشكل السكن في تونس.
3: طرحنا الإشكاليات هذوما الكل حتى مع السيد وزير التجهيز والإسكان في الكراء المملك، وصار بالديبا كبير برشا أنه التوجه أنه تعويل على مؤسسات الدولة معناها. لكن الأصل في الأشياء أنه القطاع الخاص يكون شريك هو، أما القطاع الخاص بتبيع هو يكون معناتها قطاع مربح، لازم الدولة تعطيه امتيازات جبائية وتعطيه عفاءات باش ينجم يقوم بدوره الاجتماعي إلى جنبا إلى جنب الدولة.
1: أهمية التجارة الإلكترونية في التأهيل الرقمي للمؤسسات الحرفية، عنوان ورشة عمل انتظمت بعد ظهر اليوم في إطار الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية والإبداع الذي يحتضنه معرض الكرم إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري أكد في تصريح لمريم الغرب أهمية المنظومة الرقمية في ترويج المنتوجات الحرفية في الأسواق الخارجية.
4: المؤسسات تنخرط في الاقتصاد الرقمي، كيفاش يبدأ عندها موقع ويب، كيفاش تبدأ عندها بريزونس على شبكة الانترنت لتسويق لترويج منتجاتها مش في السوق المحلية فقط للخارج. اليوم فما الدولة حطت عديد من الآليات كما ايزي اكسبور، كما رأي ديستور، كما النظام الخاص باش سهل تصدير منتجات صناعة تقليدية إلى الحرفاء بالخارج. نستناوش سائح الأجنبي يجي باش يشي منتوجات. اليوم عندك شبكة الانترنت نجم تروج، نجم تبيع منتوجاتك. اليوم عندك وسائل دفع متوفرة لسوسيتي لوجيستيك اللي توصل، والشبكة البريدية أكيد من خلال برنامج إيزي إكسبور اللي يتمكن المنتوج التونسي يوصل للحريف الأجنبي عبر التجارة الإلكترونية.
1: طالبت عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة منزل بوزلفة الميدا ريم الصغير بنقل المصنع المخصص لتربية الذباب الأسود من المدينة مقابل أحداث مشاريع استثمارية حقيقية تستفيد منها المنطقة، موضحة للأخبار المضرة المتأتية من هذا المصنع.
5: اليوم حديث الساعة في منزل بوزلفة المدينة تركيز مصنع للذباب الأسود لخلق حسب تقديراتهم يقولوا أنه بروتيين للحيوانات وعلى الحيوانات. اتضح أنه المشروع هذا مضر للبيئة، كذلك أنه موجود على قرب مستشفى محلي بمنزل بوزلفة وأمام معهد، شيء اللي خلق المواطنين يرفضوا وانتفضوا وعملوا العديد من الوقفات الاحتجاجية باش يوصلوا أسئلتهم ورفضهم لمثل هذه المشاريع. وهما ولا أنا كنائبة على دائرة مجلس الوزراء في الميدا رانا ماناش ضد الاستثمار، ولكن الاستثمار في أطر قانونية، والاستثمار اللي يخدم يد عاملة محترمة مش 200 بطال فقط. لما لا يقع نقلة هذا المصنع وتركيز منطقة صناعية اللي ناقصة في معتمدية منزل بوزلفة؟
1: من جانبهم يتمسك أهالي منزل بوزلفة برفض انتصاب هذا المصنع بجهتهم، خاصة أنه يتوسط تجمعا سكنيا ويحاذي المستشفى المحلي بالجهة ومدرسة إعدادية، إضافة إلى تأثيره السلبي على البيئة والمائدة المائية.
6: المعمل لصقت بيتها منطقة سكنية، عنا الكوليج قريب، عنا المحلات التجارية، عنا السكان. احنا المعمل هذايا تسكر في فرنسا، عنده معناتها آثار سلبية في التلوث البيئي، مش يلوث لنا مائدة المائية، مش سبب لنا أمراض. يعني المعمل هذا عمره ما كان تنمية ولا استثمار.
7: معمل الذباب هذايا قالك الذبابة ما تتكون كان ما يجيبونها الأوساخ. هو إذا كان بدا راهي مش تولي مئات الطن، صدقني الكاميون كاملات تبدا تجر في الليل وتجي للمعمل هذايا، ثم ناس قاعدين وقاوا كل هربوا من الريحه. بحذاه مستشفى، كيفاش حل بحذاه؟ ماش مش معقول، واحنا بلادنا فلاحيه، من المفروض يجيبونا معمل جيديرونج وسط نتاع بردجان البرة. مولادي ولاد ولادي كيف يعيشوا فيها البيئه؟
8: النشاط مصنف تثمين النفايات، والحال ان تثمين النفايات نستخرجوا منه ماده، نستخرجوا منه معادن، نستخرجوا منه اسمده طاقه، اما هذا ذباب باش ياكل النفايات وهنا المضره. كيفاش يسمحوا بتربيه حيوان دخيل على البيئه؟
1: السمنة مرض مزمن في تونس، يتجاوز حدود المظهر ويفتح الباب أمام أمراض خطيرة بما يثقل كاهل الأفراد والأسر والمنظومات الصحية. فما هي أسباب ارتفاعه وسبل العلاج المتاحة، وكيف نحمي أنفسنا وأبناءنا؟ في تقرير خولة سليتي.
9: كهل من بين 2 في تونس يعاني من مرض السمنة، هذا ما كشفته الطبيبة المختصة في التغذية بالمعهد الوطني للتغذية ريم بن عثمان، التي أوضحت سبب انتشار هذا المرض.
10: عندهم السمنة سكوموس ديما وقت اللي هما يبداو صغار، مازالت عندنا العقلية متاع ولدي بالصحة ومحل حنيكاتو وزيد وكلو راهو ما ياكلش بالقدا، وزاد أمله غزمو بعدنا على عادتنا الغذائية القديمة والحاجات الصحية، مشينا أكثر الفاست فود واللي طول حط في الجاز سخط، وكذلك أدى إلى السمنة. خاصة عندنا مشكلة كبيرة في تونس اللي هي قلة الحركة، ما نعملو سبور، بروغرام سكولير متاعنا ساعة برك في الجمعة، المنظومة العالمية للصحة تقول لازم ساعة كل يوم، اللي احنا حتى واحد بخاسك مهز صغيره باش يعمل سبور ساعة في الجمعة.

0: الوقايه تبدا حتى من الكرش الام من قبل شنو اللي هي تاكل سافاغو تونتير على البيبي نتاعها، وزاد الرضاعه الطبيعيه ديما ننصحوا بها، ومن بعد نحاولوا نذوقوا صغير من كل شيء قبل العام، مش على خاطر ماكلاش سفنيريا نمشي نصمت له مقرونه، مش من عشان اعطيهم غرفتين كسكسي، لا باش يستانس بالعجين ومش باش ياكل لك سلطه ابدا، وديما نقترحوا عليه في فطور وفي عشاء الحاجات الصحيه قبل.
1: كما تشدد الدكتوره بن عثمان على ضروره الالتزام بالعلاج في حاله الاصابه بالسمنه.
0: لازم احاطه طبيه للسمنه باش تكون ناجحه. غلطه نتاع العباد يقولوا انه السمنه يجي نعمل وقت معين نوصل للميزان اللي حاشي به ونسلم، سي با دو تو سا. كي تبدا عندك سمنه نمط الحياه نتاعك الكل باش يتبدل، حتى كي تمشي للسوق تولي تحب تشري الخضره والغله اكثر منها تمشي تشري شيبس ولا حاجه اخرى.
1: ان السمنه ليست قدرا محتوما، والبدايه تكون من قرار بسيط، اكله صحيه متوازنه وخطوات اكثر كل يوم، فالوقايه اسهل من العلاج.
2: مثل أمن المحتوى الإذاعي في البيئة الرقمية وحماية الحقوق والملكية الفكرية محور ورشة اللجنة الدائمة للإذاعة التي انعقدت اليوم بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية. الخبير العراقي في الأمن السبراني أسعد موسى تميمي أكد في تصريح لمها الفرشيشي ضرورة الاستخدام الجيد للتقنية الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات وفي المجال الإعلامي تفاديا لخطورة الاختراق والقتل.
3: يعني هو الاستخدام حاليا التقنيات الجديدة في ما يخص الذكاء الاصطناعي، احنا نشجع كل الموظفين وكل الإدارة انه يستعملون هذه التقنيات الجديدة، ولكن قسم الاي تي او الانفورميشن تكنولوجي يفضل انه يكون عندهم المام كامل في كيفية استخدام هذه الادوات في داخل المؤسسة وطريقة استعمالها. الموظفين يحتاجون الى توعية والى تدريب في مخاطر هذه الادوات التي تستعمل في البث الإذاعي وفي إدارة ما وراء الكواليس وما وراء الاستوديو، وفي نفس الوقت تأتي بمخاطر كبيرة بامكان استغلالها بأسلوب خبيث وخطير اللي قد يسبب انه خطورة واختراق وقصنة كاملة الى اذاعات. والنقطة الاخيرة انه ضرورة المعرفة انه مراقبة الاستخدام هذا، لانه في موظفين راح يستعملون ادوات غير مرخص فيها، فلازم قسم الامن السبراني في المؤسسة لازم ضروري انه يراقب ويتابع ويكتشف هذا الاستخدام السيء.
2: مثل اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا، مناسبة للإطلاع على التقدم المحرز فيما يتعلق بالمبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا. وجدد الوزير بهذه المناسبة التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدا أهمية آلية التشاور الثلاثية بين وزراء خارجية دول الجوار الثلاث تونس والجزائر ومصر بوصفها إطارا عمليا للحوار البناء لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا بما يضمن حلا ليبيا شاملا.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: وضمن أخبارنا العالمية، أعلنت القوة الحكومية اليمنية اليوم بدء تنفيذ هجوم وصفته بالاستراتيجية على العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، كما أعلنت سيطرتها على مدينة المخا غربية محافظة تعز. على صعيد آخر، اضطرت نحو 3700 أسرة يمنية خلال أسبوع واحد للنزوح جراء تواصل المعارك العنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. كشفت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني عن استعداد واشنطن لإرسال قوات وطائرات لإسرائيل خلال أسابيع وسط أنباء عن هجوم مرتقب يعد له الكيان ضد إيران. في الأثناء حذرت طهران من أن الحرب ستطال الجميع في حال تعرضها لهجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم بعضهم جراحه خطيرة بنيران جيش الاحتلال. وبالضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة الخليل. في اليوم العالمي للإسكان يحظر دمار قطاع غزة بقوة في ذاكرة الشعب الفلسطيني ويضع العالم أمام مسؤوليته لوقف العدوان الصهيوني وإعمار القطاع وإنهاء مأساة فاقت

0: كل درجات. تقرير نجيب جنات.
1: في اليوم العالمي للإسكان يذكر الفلسطينيون وكل الضمائر الحية في العالم غزة المدمرة، حيث لا سقف ولا جدران، لا نوافذ ولا أبواب، لا شيء غير الخيام والأنقاض ومبانا آيلة للسقوط. والأرقام وحدها تروي المأساة في القطاع المنكوب، إذ يشير أحدثها إلى أن الكيان الصهيوني دمر خلال السنوات الثلاثة الماضية أكثر من 134 ألف مبنى، في حين فاق عدد المباني المتضررة أكثر من 328 ألف وحدة سكنية، وهو ما يرفع نسبة الدمار الإجمالي في قطاع غزة إلى 82%. الدبلوماسي الأسبق والخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد اليسير يتحدث عن مفارقة.
2: يحتفل العالم بيوم الإسكان، والمفارقة الكبرى هو كون منطقة كاملة من الأراضي الفلسطينية المحتلة قد دمرت تماما من قبل الغطرسة الإسرائيلية، فكيف يمكن للعالم أن يحتفل بيوم الإسكان وجزء منه مدمر تماما؟ آمل أن تكون هذه الفرصة سانحة لكي يرجع العالم إلى رشده ويتحمل مسؤولية هذا الحدث الخطير.
1: اليوم العالمي للإسكان مناسبة أخرى تفضح جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وتضع العالم أمام مسؤوليته القانونية والأخلاقية للتسريع بإنقاذ القطاع وأعماره وفق المصلحة الفلسطينية العليا.
0: بهذا نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. توفير 1000 مقسم سكني بين المحمدية وسيدي الثابت وسواسي وانطلاق الأشغال موافى السنة الحالية. كهل من بين 2 مصاب بالسمنة، وفي النشرة تابعنا تقريرا حول أسبابها وسبل العلاج المتاحة. القوات الحكومية اليمنية تشرع في تنفيذ هجوم لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين. شكرا مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام، والمشوار يتواصل مع ريم بن شعلية وكامل فريق كلام على الكيف. إلى اللقاء.
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
6: تبتعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: الستة وتسعة وعشرين دقيقة، إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل في عشويتنا. تقريبا ما زلنا فيها حكاية صيف ساعة كهوة. عبد الستار عمامة، شو الأحوال؟ ما ايش بك رجعت
1: بالحق؟
0: اي والله. وفيش كنت سارح؟
1: لا والله كنت مش
0: كنت سارح
1: لا لا مش كنت سارح اما كنت معنى غيظتي اشياء تنقول لك عليهم بعد ايش كنت على الاستوديو.
0: حسام الدين نجم النجوم.
1: اي لا انا فرحان اللي
0: حسام الدين الهمامي
1: كتفي سخنت
0: بجنبك، هو قاعد اختار يقعد بجنبك هو
1: كتفي سخنت باعتبار انه لا احنا ديزاز وما لا بنعملوا معنا كنا معي ولذا تو جاتني معنا المدد
0: ومعناها وتحس القاعده بجنب وتعطيك طاقه معناها
1: بالطبيعه ماشي
0: بالحق.
1: ديما نقعد بحث بعضنا احنا نقعد ديما بحث بعضنا. جاك هكا جرت العاده
2: ما نحكي وما نقول
0: زياده. اي مادام جرت العاده هكا ومشيت الامور هكا دونك نقعدوا هكا
1: هكا
0: هكا. اي حسين بعيد على الميكرو، الطاقه اللي نحكي لك عليها
2: اي ما
0: فلت اسباب. الحمد لله ربي عطيك الطول. شنو اللي يمنعك انك تقرب الميكرو؟ فسر لي ترى شايف شنو حوالك؟
3: الحمد لله
0: لاباس. شايف ايمان قلال؟ انا مد عليك. هي جات تعبه راهي عادتي نهير
1: ما بيهت في عجب ربي. تقول لك هالجماعه ياكلوا في بعضهم هكا ما عويديش بيهم هكا عويديهم عقل وثقل.
0: علاش ناكلوا في بعضنا؟
3: ما شاء الله عليكم احلى جوكم عايشين والله.
0: ساعه كنا ناكلوا ونشربوا قال لي عبد اللطيف قال لي بصراحه الله لا ينحي عبد الستار كل يوم خليه احلى.
1: تفضلكم انتوما.
2: انا من الحاجات اللي فقدتهم في عبد الستار ابار الحكايات اللي حكيهم لي وكذا وفي برشا مواضيع واللي تحكيها في الكوليس اكثر برشا
1: من
2: اما زادك القفه هذيك العجيبه اللي
0: عنده. عنده قفه عجيبه بصراحه.
2: كيما تعصون تحرك قبل الركب اللي دخل يخرج حاجه تتوقع كل شيء يخرج
0: كل شيء كل شيء غير وسيم
3: سحري تحس
0: حتى كي تحكي قدامه مثلا تقول والله كني مثلا لوج على كذا ما لقيتوش تنشم جمعه جاي وهو جاي
2: يجيب لك الحاجه
0: اللي صحيت
2: ما شاء الله.
0: شكون ياكل هيلثي فيكم؟ حسين بتبيع الله عبد الله من قلبه خرجت الضحكه
1: والله كل شيء ممكن لهذي
0: كيفاه
2: اللي موجود ناكل
0: ما تتشرطش
2: بس لانه كلمه كبيره ياسر ايه؟ اما اللي موجود معناها مش هيلثي كذا
0: ما تتشرطش معني
2: ما تشرطش
1: هذا معناها تتويج الكلمه كالمثل التونسي يقول لك المزود الرقيق
0: ايه؟
1: ماذا يرفع من دقيق.
0: ايوه
1: ما شاء الله.
0: شو احنا واش نعطيه رسيت تو انا متاكده مش بشكل
1: ليه
0: والله
1: هذيك
2: المهم بربي بربي طلب قبل ما نبداو مع الشيف بربي كل رسيت تحط فيه برشا بيستاش وبرشا حاجات
1: فرنسيه
2: اعطينا حاجات في المتناول نجموا نعملوهم الناس الكل غير ساعات بعض الشيفين يعطيونا معناتها دروسات اللي بالحق معناتها ما نعرفش فانا بلاد يعيشوا اعطينا بسويه معقوله باش نجموا نعملوها المواطن
3: معناتها لازمك ساعات لروحك لازمك ايه؟ تاتي باش تجيك حاجه بنينه برشا هو مش ديما راه
2: مره بعد قد
1: ايه نخاف من شنو؟ نخاف من الدروسات اللي تعطيها الشيف تويكا كيما مستنسين بالدروسات نتاعنا. بالنسبه لحسام هذيك يعملها بعد العشاء كيما الريجيم تاع سلوى مرت عمي بعد ما تعشى بعد ما تعمل في ريجيم بعد ما تعشى تكخو امبالي تبول وكعبتين كعك ورقه.
0: انا نتصور لا قبل لا بعد. اليوم عندنا لازانيا بال
3: اوبرجين فيون داشي
0: بتنجيله
2: فاش كنا
0: يا حسين نحكيو على حاجه هيلثي ما تكونش من
2: ما انا عندي حساسيه من الاسامي بالفرنسيه كل ما تبدا الفرنسيه الترجمه يكلفوا انا
0: هذيك اغزل
3: الله يبارك بالفرنسي والعربي اليوم
2: اعطينا حاجه بالعربي
0: في هذه بالحق ترجمه تكلفوها لنا انتم
2: صراحه
0: صراحه كي تحطوا لنا بتنجيله نلقاوه ب 5000 تحطوا لنا اوبرجين تولي ب 10000
2: كل بتنجيله
3: الله يبارك فيك سكتوني
0: دونك لازانيا بالبتنجيله مش بورقه اللازانيا
3: لا مش بورقه اللازانيا
0: فوالا
3: نعوض باش نعوض الباتا اللازانيا بالبتنجيل
0: ويا جماعه راهي بنينه برشا
3: آه
0: انا جربت باهي كيفاه
3: باهي لي زانغريدون باش نعطيهم تاع 5%
0: اي
3: ثلاثه كعبات بتنجان كبار
0: اي
3: نقصوهم بالطول
0: اي
3: ومن بعد نحطوهم في الفور والا نمشيهم على الغاز
0: اي
3: ولا على
1: الانفراي
3: اي نشيهم لازم مشويين هم شنيين نفوحوهم من الفلفل الاكحل زيت الزيتونه ونحطوهم على 200 درجه حكيت 15 مينوت باش يتيبوا ما هما طابوا احنا طابوا نحضروا الصوص نتاعنا ناخذوا شويه زيت زيتونه راس بصل متوسطه شي نخليهم يتقلاو شويه بعديك زوز سنون ثوم ونحطوا اللحم نتاعنا ونخليوه على غاز متوسط ونخليوه يتقلى لين يولي دوغي من بعديك 500 غرام طوماط كونسنتري سامحني طوماط كونكاسي اللي هي طوماط فري كعب وزوز مغارف طومات
0: معجونة
3: معجونة
0: مش تبذر بها
3: بابريكا ملح فلفل أكحل
0: بابريكا معناه فلفل زينة
3: فلفل زينة ونخليوها تتقلى وباش نحضر صوص بشاميل طون بورتون قد الزبدة قد الفارينة 40-40 نخليها وزبدة متاعنا الذوب
0: أما هنا ما عادش نحكيو على الهلتيرة كي ندخلو الفارينة فزدناه
3: مو شوية صوص بشاميل
0: شوية هي نجمو نعوضوها بالقمح مثلا فارينة قمحة
3: نجمو
0: فوالا ميكرو
3: إيه؟ اوكي إيه؟ نجمو نعوضوها بالفرينة قمح
0: مثلا على القليلة ايه
3: باه تقعد نفس الجراماج طون بورتون زبدة
0: زيت ايه هو تقريبا كيف كيف
3: اي 40-40 ونزيدهم 500 مليلتر حليب ونقعدوا نحركوا
0: حتى تولي كيك
3: فلفل اكحل وموسكات تحضروا ثلاثة حاجات باش نبداو في المونتاج طبقة
0: بتنجان
3: فوقها الصوص اللي في وسطها اللحم وطبقة أخرى بالتنجين فوقها الصوص بشوية صوص بشاميل وكيكة تقعد كيكة
0: قد ما أنت تحب العلو
3: أي قد ما تعمل أنت
0: فلا.
3: الروسيت هذي متاع 20-30
0: البلاتو 20-30
3: أي 20-30 ونحطها على 200 دقري مدة نص ساعة ومن بعديك نخرجها خليها تغبوزي شوية وديك صحاو بالشفاء
0: فوالا دونك احنا عملنا يا جماعه لازانيا للي الناس المغرومه باللازانيا اما في عضب البات بالبيتنجيله فما عندكش بات في الاخر شكون ياكل لازانيا بالبيتنجيله
1: انا عملتها انا باكلش بالبيتنجيله اما عملتها مره بالبطاطا في بقعه البيتنجيله
0: عملتها بطاطا معناها عوضنا
2: كيف كيف تقريبا
0: راس البصل براس الثوم
1: لا
2: اي مره فما معلومه
1: البطاطا مفيده جدا مش كيما الفريده
0: نحكيو على الكالوري
1: اي
0: الكالوري
1: الكالوري انا سبورتيف لا
0: لا لا احنا نحكيو احنا مش نحكيو احنا الغسيت هذه مش ليك
1: لا لا
2: هذه
1: للناس اللي ياكلوا هيلثي وحسام ياكل شيلثي ما يعملش سبور
2: ياكل كل شيء هيلثي ومش هيلثي
0: هو يعرف ستة الكونسيبت
1: فاهم
0: احنا نحكي حاجه اقل كالوري ممكنه
1: داكول.
0: البطاطا ماشي اقل كالوري
1: اللي يحسب الكالوري
0: ايه؟
1: اللي يعمل سبور الاخرين ما يحسبوش
0: والله حتى لي اونجيم يعني
2: هو لا يفهم معلومه
0: لهنا يعني. خفيف يعني ولا
2: مدام ريم ما نعرفش علاش الشوام معناتها
0: جماعه وليت اسمي مدام ريم
2: تي مو في تر شويه التفخيم
0: لا ما يصيرش صحيت عجبتني الحكايه
2: الشوام معناتها العباد المشامك ومن تركيا يستعملوا ياسر الباذنجان في ماكلتهم في تونس ما نعرفش علاش ناقصه هم اكيد راهو صحيين لانهم يهتموا ياسر بالحكايه
0: هذه برشا صحيه الباذنجيله
2: في تونس قليل في نطيبوا حاجه
0: بالباذنجان دايوغ انا نذكر في العيده الطبيعيه فما غصه تعطيناها درين ان درينور ومعناها لي روتور عليه ما نحكي لكمش يا جماعه كيفاه دبوزه ماء علاش ترك كعبه بيتنجيل تقصها لما تحط لك البيتنجيل هذاك في وسط
1: الماء
0: باش تبنن
2: كيما الفلفل المسير ولا كيما
0: اللي مشوش بالماء
1: مشوش بالماء
0: على ايترا ونص
1: دريناج تاع
0: صحيح تشترك على بيتنجيل تقصها كجويده وترميها وبالمطعم تش تحط معاها نعناع باغ اكزومبل راهي تنحي على الاخر الدهون وتقنع وتنظف الدهن وكل شيء
1: احنا انت تقول في الشوام وكل شيء احنا شمال افريقيا الكل ما ناكلوش برشا البيتنجيل
2: اي جسمه حتى الروز ديجا مش
1: اسمها شنية بيت الجان
2: كنا هم شو يسميوها
1: ممنوعه في انجلترا كان ممنوع بالقانون حتى القرن 17 لانها مسكن الجنون
2: حسب خموها
0: في الأسطورة
1: أي في الأسطورة
2: ذلك ما نصورش كيف
1: تدعي ممنوعة
0: عنا شنو نخرج ترشيحة صغيرة وانا راجعين معكم توقيت الوطنية اليوم مع حسين تره

0: بتوقيت الوطنية
1: الستة 41 دقيقة بشوي بشوية مش مازال لنا 20 دقيقة تقريبا. عنا دورة صغيرة هكا في أخبارنا تفلت لنا شي حسين
2: نحاول
1: استنى الميكرو مرسي فتونة
3: نحاول نلقى بعض الأخبار اللي ممكن معتها يتحكي وممكن واللي يقعدوا في المخ لأنه فما أخبار نجد تعدى معتها في ديفير وفما أخبار اللي تخلق جدل تخلق نوع من الجدل. أما الأكثرين نحب في أخبار الوطنية نبدأ بحاجة إيجابية نحكيه اليوم على تونسي كفيف أصيل جزيرة جربة اسمه وليد صغير ياخذ شهادة دكتوراه دولة في اختصاص التغذية العلاجية والتجميلية.
1: واو
3: اسمع أكثر تفاصيل تنسبوا التسجيل الساعة ومن بعد نكملوا نحكيه عليه.
4: مختص في التغذية العلاجية التجميلية مكون دولي متحصل على الشهادة من جامعة ليفربول البريطانية بمعدل 1974 في الاختصاص هذا بطبيعة. تحصلنا على المرتبة الأولى دولية الحمد لله في شهر فيفري 2026. الكونكور اللي عديناها دونك مشاركين فيها 64 طالب طالبة من 26 دولة من أمريكا من بريطانيا من بلجيكا فرنسا. مثلنا تونس وشرفنا تونس وتحصلنا على المرتبة الأولى والحمد لله.
1: ألف مبروك يا سيدي. ألف مستحق
3: مستحق وناس معتها أمنت برويحها وخدمت واللي ما تنسيش دكتورة دولة مش شويرة بارش خدمة
1: في اختصاص موش سهل
3: واختصاص موش سهل. أنت أدرى الناس بالحكاية دي
1: الاختصاص متاعه موش سهل بالكل. فبش شفت كيفاش راهي والله العظيم عزيمة تو معناها ولادنا نبعثوهم ساعات يقراو المول أستاذ بيه فلان عليه هو أعطانا دوفار صعيب هو ما فهمش في القسم معناها السيد باللي يعطاه له ربي معناها شو ظروفه هو كفيف بالقدرات اللي يعطاهم له ربي لكن عرف كيفاش يخدم وعرف كيفاش يوصل وقال شفت بحلي الكلمة شرفت تونس
3: 26 دولة رو مش سهل.
1: أنا قلت شرفت اسمك وشرفت روحك وشرفتنا نحن معك زوز
3: أكيد. نمشي لحاجة أخرى مدام ريم الاسم جديد عندك اللي هو يهم اللي حاجة تهم التونس الكل معناتها تونس جنرال مو أهم الحاجات هو الصغار قرية الصغار والدار كل تونسي يحلم أن تكون عنده دار. وذلك علاش اليوم في برنامج المشهد الآن نحكينا على العوائق المالية اللي موجودة وشروط المسكن الأول. معناتها أنت كتونسي تحب تأخذ الدار وتشري دار كمسكن أول لأنه فما تسهيلات بنكية ولا تشري دار بالتقسيط ولا كلوكاسيون فونت ولا هذا من كل. لهنا سي عبد القادر قاسم المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت اختصارا كما يعرفوها التوانسة وضح شنية أهم الشروط اللي موجودة في الحكاية هذه. نسمع التسجيل.
5: المسكن الاول هو موجه هو عندنا فوبرولوس وبعد فوبرولوس ياخذ المسكن الاول للريليف ومزوز برامج وطنيه موجه المسكن الاول موجه للعائله التونسيه او للفرد فهمتني اللي يلزم الاجر معناها الخام بالنسبه للعائلات ما يتجاوزش 12 مره سميك وبالنسبه للافراد ما يتجاوزش 10 مرات. الحاجه الفكره بتاع المسكن الاول هي فكره مش خايبه بكل. جات بريود لقاو اللي التونسي ينجم ياخذ دار ولكن عاجز على توفير ال 20% تسبقه. جات الدوله قالت له انا باش نعطيك ال 20% تسبقه سو فورم دان كريدي وتبدا تخلص فيه بعد 5 سنوات من اللي تاخذ يعني ديلي دو غراس دو 5 ans افيك ان تو دانتيري دو 2%. المشكله في المسكن الاول هو انه القرض نورمالمون سونسي تعطى على 25 سنه ولكن البنوك تويكا متشبثه انها تعطيه كان على 15 سنه. احنا عملنا تو ديرنييرمون اون ريزيدونس في الزهروني ورا المحكمه تاع تونس 2 يعني اقامه كلها مسكن اول. الاسعار تبدا من 150 حتى لل 260 للاس بلس 3
3: بلاش فلوس شكون اللي قادر راه تسمع حاجات ساعات بالحق تقول اسكو بالحق يمشيو يشريو كيفنا معناتها عندهم فكره على السويم اللي برا. لهنا معناتها والله مدام ريم سي طارق الربعي اللي هو نائب البرلمان عن لجنه التخطيط الاستراتيجي والتاهيل العمراني قال كلام معقول. قال الدوله وحدها عاجزه عن حل مشكله السكن يجب مساعده من القطاع الخاص ويلزم القطاع الخاص هو اللي يدعم. تبقى انه القطاع الخاص أكثر برشا من القطاع العام معناتها اللي ترى فيه لهنا ب 150 و 200 في القطاع الخاص تلقى ب 300 مليون 400 مليون
1: تقول أنت معناها هو ديجا مع الدولة ومش ماناش قادرين
3: مانيش خالطين مع الدولة ومانيش خالطين خلي باش تمشي للقطاع الخاص.
1: أما هاو أنا شنو نقول؟ أنا نقول وقت اللي ولينا نخلصوا في الكراويت مليون واش يا حسام
3: أي نعم
1: أنا خلطت المليون واش باش نخلصوا اللي هي شهريتي معناها إيه واش نعيش بشهريه واحده اللي شهريه مرتي إيه ولا ولا المراه باش ترهن هي شهريتها وتعيش بشهريه رجل
3: ولا نمشي باللوجيك
1: ولا نمشي للمسكن الاول وكها
3: ولا نعمل لوكاسيون فونت ولا المليون ندفع فيه ندفع فيه نعمل لوكاسيون فونت اللي انا عارف الدار هذيك حتى كان نخلص في الكري مش بيجي نهار ولا دار وقول لي باش تخرج
1: هذا هو
3: انا باش يجي نهار ولا باش تخلص الدار هذيك
1: تخلص الدار هذيك
3: تبقى هل الشروط هذه متوفره ولا لا يقول لي مازال معناتها الكلام مازال طويل يا طول برشا
1: انا عش لازمنا نسالوا هذه معناتها شكون اقوى معناتها في القرارات الدوله اقوى من البنوك البنوك اقوى من الدوله هل البنوك يخضعوا لقوانين الدوله ولا الدوله تخضع للبنوك
3: وشكون يملي شروطه على الاخر وشكون
1: اللي خاطر السيد ما تتوك تسمع فيه في التسجيل قالك البنوك رافضه معناه شكون اللي هو هذا قانون معناه نورمالمون دولة قانون مؤسسات معناه المؤسسة تخضع لقانون الدولة التونسية
3: صحيح والبنوك عندها قوانين تنظمها
1: فوالا
3: وفي حديثنا على البنوك
1: يلزم خبير يفهم لنا الحكاية هذي
3: في حديثنا على البنوك باش نحكي مع خبير المرة هذه خبير واستاذ في القانون البنكي اللي هو سي محمد النخيلي اليوم في يوم سعيد يقول انه الإقبال على القروض على الشرف كان تذكر هذيك البلاتفورم اللي تحلت نهار 1 اكتوبر ليله توجيك الحديث ليله 1 اكتوبر تحل عباره معناتها
1: بالعرش
3: عباره باب العرش تحل الناس كل هجمه فرد وقت قال لك ما بين 50000 و 100000 مطلب ومن هذوك الكل باش يصفيوا 14000 مطلب ولا 14000 مطلب باش ياخذوا للتدقيق معناتها مش سيره 100% باش ياخذوه معناتها الكوتا اللي مخصصتها البنوك للقانون هذايا نتاع الخواص لانه فما 50% يمشيوا للخواص الخواص و 50% يمشيوا للمجموعات مثلا للشركات او الحاجات كيما هكا
1: مشاريع صغيره
3: مشاريع صغيره هذوك 50% الاخرى الكوتا نتاع الافراد خلاص. باي باي يا من عاش السوق الجاي بالنسبه لهم سيء
1: سيء ايش نقول لك وهذه كان منتظره كان منتظر
3: منتظر ما زاد خويا قصت انت باش تاخذ ساكر تساكر عمرهم ما يهبطون في نهار برك هذه قروض واللي برشا مواطنين ما عاملين عليها واللي راهو انا واحد من الناس ما نشجعش عليها لان قروض استهلاكيه ماهيش قروض نتاع استثمار
1: في الاخر باش ترجعها
3: باش ترجعها تو تار سيد معناتها ماهيش منحه راهي
1: اللي ماك باش تصرفوا اليوم باش تصرفوا غدو
3: اي ماهيش منحه
1: صحيح
3: في الاخر راك باش ترجعها وماذا بينا واحد ما يوصلش للاقتراض اما فما ناس تلزق يقول لك عندي خويا باش نسكر وعندي ظروف خاصه عندي رمضان عندي رونتريا عندي صغار عندي قرايه عندي كذا كل واحد عنده ظروف الخاصه ما تعملش باش ندخلوا فيها اما لهنا اللي صار انه حلوا الباب ليله بركه فك الليله هذيك عندنا مثل شعبي محليه في تونس خذ بايك من الاول ما نكملش البقية
1: اي وين عاد من الاول
3: ما
1: نجمش العبد ياخذ بايو من الاول
3: ما نجمش نسال انا اللي ليتها ما صارتش نص الليل ضاعت عليا
1: واذا كان انا 100000 يدخلوا فرد وقت انا مش اخذ كان 14000 كيفاش بنعمل حتى كان سهرت معني
3: هذاك اللي صار
1: باش نختم معاك حسين خاطر وقيت نتاع استوديو 8
3: باش نخدموا بعجاله باش نحكيو على الكره الناريه اللي البارح حكيو عليها فرنسا وكذا ودرشنيه ومشاهدات واحد في سرجيس واحد في قابس اللي قال لي بن عروس اللي شفتها ما نعرفش انت شفتها ولا
1: لا والله لا
3: انا
1: نرقد بكري
3: ليه مش نرقد بكري ما شفتش من بعد قريت وكذا قالوا برشا ناس راهو مشاهدات اللي صار برشا تهويل صار في الحكايه وقت اللي هي معناتها ماهيش هكاك معناتها مش الصوره كما هكاك هات ناخذوا راي نتاع مختص المره هذه باش نحكيو على مع زميلنا نبيل عبيد اليوم الصباح في برنامج يوم سعيد استضافت سي هشام بن يحيى عن الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك حكينا شنو هي بالضبط الكره الناريه اللي طرات البارح
0: نعم هي من الظواهر اللي تكون عموما غير متوقعة يعني تنجم تترى يعني بصفة يعني فجائية في كل العالم هي كرة نارية. الكرة النارية هي في الحقيقة نيزك حجارة يعني من نص متر إلى حتى زوز متر القطر متاعو يكون موجود في الفضاء الخارجي بين الكواكب بين الأرض والقمر يدخل فجأة في الغلاف الجوي بحكم الجاذبية يدخل بقوة في الدخول هذايا يتسبب في هيك الومضة والاشتعال متاعه في الفضاء السرعة متاعه تكون كبيرة نسبيا توصل إلى أحيانا إلى 100 كيلومتر في الساعة يحدث يعني ومضة كبيرة ياسري يضوي حتى الليل الخطر موجود ولكن عموما يذوب الأجسام هذه تذوب يعني حتى كي توصل الأرض توصل يعني لا شيء
3: بعيد على الاساطير بعيد على الخرافات هذا شنو صار بالضبط لانه معلومات علميه هو كان جاي هذايا راهو 100 سنه تالي راهو قالوا درا شنيا وكذا وباش تولد وكذا وقول ورجم للشياطين وكذا اما تو بالعلم
1: مش فرحان
6: في اي سيدي
3: ويقولوا باش تولد فلان في بلاصه معينه وكذا هذاك العبيد اللي تخدم بك الشعوذة اما تو راهو في الوقت هذا في كل شيء عنده تفسير علمي ما فهمش علاش باش تخافوا جاونا به
1: وتحية لمدينة العلوم صراحة ديما في المواقع
3: يعطيك الصحيح العلم العلم
1: وتحية لإذاعة الوطنية خاطر نتبعوا الحقيقة في الشقيقة والرقيقة من 6 نتاع الصباح يوم سعيد حتى نخلطوا نص الليل
3: البعد نص الليل
1: بعد النص الليل بعد شوية عبد الستار عمليمو باش يكون معنا في استوديو 8 شخترت لنا اليوم عم ستعر؟
6: اليوم عن أغنية عربية وعليها سالف، عرضتني تسقي في البل، خلتني في عقلي تالف، ما قدرتش لطريق ندل.
1: حلال
6: على شقلي انت سارح من قبيلة ما لا في العربية هذي
1: بالحق. ليه ويظهري نسمع هكا في تبرميجة متاع أغنية يسر نحبها هنا، خليها لهم سخطيس
6: إن شاء الله.
1: بعد شوية عبد السرع ميمو شكون معنا في استوديو 8 كمريت أغنية نيسر مزيانة.

0: هذول اللي باش نخلطوا نعطيو حق الغنايه
1: نخليو
0: هذول اللي ورده الجزائريه خليوها
1: كان
0: اي صحيت كان قعدنا الوقت تسمعوها اليوم ما كانش
1: وكان نقول لك الصدفه تو انت تحكي المطربه اللي غنيتها عربيه وعليها سالف سجلتها على 22 جوان 1960 اول مره ريتها في حياتي هنا في استوديو 2 مشان ثلاث فيل وانا عمري 6 سنوات معناها عام جيت لهنا عام 6 سنوات معناها 69 تغني في غنيه نتاع ورده عشان ثلاث فيل معنا لان هي واحده من اولاد سيدة عليا
0: انا نحبها برشا ورده الحقيقه اما مثالش هذه نسمعوها لكم غدوه ان شاء الله مقطع ياسر مزيان نسمعوه غدوه اما اليوم نختمو
1: باستوديو 8 اغنيه عربيه وعليها سالف اللي هي كما قلت بصوت نبيله تركي نبيله الله يرحمها نبيله تركي مطربه ظهرت في الستينات من داير مسجله عام 60 من الستينات حتى تقريبا 75 قاعده تنشط في الاذاعه بنت الاذاعه معنا بنت فرقه الاذاعه كانت
0: لحظه نعطيوك الميكرو حسين ميكرو فاتونا
1: لا ما حتى قرابه مع
2: فاطمه تركي فاطمه تركي
0: اما ان الاسم معناتها ماهوش اسم الداول
1: مش متداول برشا
0: رغم الاغنيه ما شبهها
1: ما تعرفتش برشا هي كانت مقله في اصلها كانت في المجموعه الصوتيه هي حليلتها هكا في منظرها وكل كانت في المجموعه الصوتيه والاغاني الخاصه مش برشا اون ديزان تقريبا اللي نعرفها غنت اغاني غيرها تقريبا خاصين بها تقريبا 10 12 اغنيه تقريبا الكل في الكل
2: اللي عملت يا ولا ما خاف من الله مش تحسر
1: هذيك
2: زيد فاسكي بتشات جي بي تي لا والله شفت شات جي بي تي اما هذه نعرفها الاغنيه خاطر مسنسي سي الحبيب عندها برشا
1: هذيك في الاصل لكن غنيتها زيد هي خاطر عطاها مجموعه ثاني اما عندها حاجات خاصه بما فيهم هذه عربيه وعليها سالف اللي هي من كلمات سعد سليم النوالي والحان الموسيقار حسن الغربي اللي هو كان قائد الفرقة نتاع الإذاعة في وقت ما واللي طبعا نحكيه عليه نهار من نهار جوست حبيت نختم قبل ما نسمع الأغنية على سي عبد السلام النوالي هذا الشاعر هو مربي معلم من مسجد عيسى
0: ومعروف
1: تونسي معروف كمربي كاتب كلمات لكن ما كانش في الواجهة ما كانش ما يظهر في برشا
0: لكن يظهر لي معناها لحن تقطق
1: رائعة من جملة ما عنده أنا عندي بنية عمي من صغري عليها متسمي تحفونة من لحم دمي اللي غنيها على ريحي وتقريب فما أغلب أغاني 90% من أغاني لحنهم وغنيهم على ريحي و100% من أغاني كتبهم على فاطمة زوجته كان مغرم صبابة بالله فاطمة هو ما عرف أدركتوش مات قبل ما يمشي للمجلسية أما خالتي فاطمة ريتها مني ليها استاهل خليق خليقه وخلوق انك عرفتها مره كبيره ياسر مزيان
2: هيك ما جيتش تسال معناتها ما يغنيش عليها
1: هكا معناها هكا
0: كيفاش فما حاجه بالحق معناها تجمع ما بيناتهم الفنانين تو انا نتبع معناها معاك مش من تو حتى من في الصيفيه دخل خدمنا على شويه اسامي وكل الفنانين قبل وقداش كانوا معناها تلهمهم نسيهم
1: زوجاتهم
2: يوسف التميمي وصادق ثريا هذا من الكل زاد عندهم حكايات
0: يقولوا فيهم كلام مزيان معناتها الناس دعاكم تنزجوا على منوالهم رجعتوا
2: مانيش شعر كان جيت شعرت ننسج
0: انسج باللي عطاك ربي
2: المهم
1: بالحق انا الشخص هذا معناها قداش معناها اولاده موجودين ربي فضلهم قداش نتمنى انهم يجمعوا اشعاره في والدتهم في اللي فاطمه الله يرحمها ويعملوا بيوغرافي نتاع الوالد والوالده اللي هو ولاد عمه ولاد عم ويخرجوا كتيب باسم سي عبد السلام ولا فاطمه يقعد تاريخ
0: فكره حلوه
1: خاطر هذوما روميو جولييت نتاعنا لكن الخاتمه كانت باهيه تزوجوا جابوا الاولاد وعاشوا متهنين وكان يغزر لها ويصلي عليها
0: وانا عندي اقتراح اخر شو رايك انت عبد الستار تعمل لنا كتاب روميو جولييت نتاع التوانسه خاطر مش هذا روميو جولييت الوحيد
1: لا فما برشا
0: انا
2: برشا
0: ولا بالحق
2: عندنا حتى من قديم
0: زمان خلي اولادنا معناتها على جيل ورا جيل ياخذوا الامثله من هذوكم ويدلوا نساهم ويقولوا لهم كلام مزيان وحلو واحنا حكينا في قبل قد المراه ما تدللها قد ما تحطك في فقره
1: بعينها اي بيان سور
0: نسمعوا الاغنيه
1: نختموا بالاغنيه هذه
0: انا نقول لك ربي فضلك عبد الستار ديما معناها ان بليزير عندي انا انه نعدي شويه معاك حسام الدين الهميمي مرحبا
2: اي بيه ان بليزير اللي كنت انا ما
0: تمام زرتني
2: زرتني برك يرحم الزر وخفف كلاو فيك.
0: شكرا بياسر محلم المسيحلي في الاخراج في الاعداد، فاتن حسني في الاخراج، في الاخراج الرقمي كان معنا سيف الدين طرابلسي. نتقابل معكم غدوة الحيكة نعشنا من ماضي ساعتين من الاربعة
1: الاربعة من الاربعة ستة يا صبيح يا
0: من الاربعة للسبعة معنا حمزة غدوة. هكا ولي حمزة سفار ها ليه ماكش معنا غدوة؟
1: انتي خاصة، انتي خاصة
0: والله خاصة على طول. انتي خاصة زيدة، انا قلتكم صباح الخير. الناس كل ليكيب متاع سبور باش تكون موجودة في الشوط الثالث من بعد شوية، وان شاء الله ليتكم زينة.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة، وزير التربية نور الدين النوري يدعو إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع. ساعة وقاية تظاهرة تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الخميس المقبل أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية لوقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي. في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القُصّر في المقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، وزارة الداخلية تفيد بتنظيم حملة دورية بكامل تراب الجمهورية لمنع القُصّر من التواجد بهذه المحلات وزجر المتجاوزين، وتؤكد العمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات. وزير الخارجية محمد علي النفط يؤكد خلال لقائه اليوم مع الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا. في العالم، الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يؤكد تنفيذ نحو 1122 عملية استهداف شملت مواقع تابعة للحوثيين في جبهة صعدة والجوف وتعز والساحل، مما أسفر عن مقتل المئات من الحوثيين إضافة إلى تدمير معدات عسكرية. وسائل أعلام تابعة للكيان الصهيوني تكشف عن استعداد واشنطن لإرسال قوات وطائرات لإسرائيل خلال أسابيع وسط أنباء عن هجوم مرتقب يعد له الكيان ضد إيران. في يوم الإسكان العالمي، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يفيد بأن 82% من مباني قطاع غزة تضررت جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل برفق بوستة في الشوط الثالث. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟
5: بسم تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
0: في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الشوط الثالث. الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكاية. تحاليل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. الشوط الثالث. مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه، مرحبا بكم في الشوط الثالث، موعدكم الاسبوعي كل نهار اثنين من 7 للـ 8 متاع الليل، تسليط الضوء على اخر المستجدات الرياضيه في انتظار طبعا استئناف نشاط بطوله الرابطه المحترفه الاولى نهايه الاسبوع القادم. سعيد جدا بحضور ضيفي اليوم في الشوط الثالث، المدرب والمحلل الفني مش غريب على الإذاعة الوطنية سي شهاب الليلي، مرحبا بك.
2: مرحبا بخويا رفقي، مرحبا مستمعين ومشاهدين الوطنية. أنا أبهرت بالاستوديو الجديد هذا، مكسب للإعلام وخاصة للإذاعة الوطنية، وهذايا ملينا إلا نثمنوا الحركة هذه.
1: شكرا لك سي شهاب، أكيد فنيا الإضافة حاصلة معك طيلة ساعة من زمان، وننطلق في الشوط الثالث. نبدأ لونتام في الشوط الثالث بضيفنا من المكتب الجامعي، وتسليط الضوء على حدث وخبر اليوم، زيارة ميدانية لملعب الطيب المهيري من أجل تأهيل إن شاء الله لاحتضان مباريات منتخباتنا الوطنية وأيضا نوادينا قاريا. سعيد جدا يكون حاضر معي عبر الهاتف السيد معز المستيري، العضو الجامعي المسؤول عن المنتخب الأول لكرة القدم. سي معز، أهلا وسهلا بك.
3: مساء النور الفل ليك ولكل مستمعات ومستمعي الاذاعه الوطنيه ولكل الاسره العامله وللمدرب القدير سي شهاب الليلي.
1: شكرا لك، ووجه لك التحية أيضا مباشرة عبر موجات الإذاعة الوطنية. طبعا الحدث اليوم سي معز، كان تعطينا تفاصيل هالزيارة هذه، زيارة ميدانية اللي كانت حاضرة فيها تقريبا جل الأطراف.
3: هو الحقيقة معناتها سي أبكي، قبل كل شيء البادرة هذه من الجامعة التونسية، لكن في الحقيقة هي سبقتها مبادرة وحرص وتوصيات زادة من سلطة الإشراف
1: بالضبط،
3: على أنه معناتها يحاولوا الأهل وملاعب أخرى إضافية هذوما للمسابقات القارية. واليوم صحيح كان فما تركيز على ملعب صفاقس، إن شاء الله في القريب العاجل فما في مرحلة أخرى لاحقا إن شاء الله بتكون ملعب سوسة ولمانع ملعب المنستير كده.
1: هو التركيز على ملعب الطيب المهيري باعتبار وأنه الأشغال تقدمت فيه، معناها بينه نقر ومن تأهيله إن شاء الله.
3: بالضبط، هو الحقيقة كانت فما يوم جلسة عمل تشرف عليها الطيب الشخص مشكور كانت في مقر الولاية، وكما قلت أنت سيادتك ضمت جميع الأطراف المداخلة تحديدا بلدي سبقس في الشخص الكاتب العام تاعها سي فرحات بريك، المندوبيه الجهويه للرياضه في شخص السيد المندوب سي عمار الناصري، وعدت اطارات جهويه وضمت اي تفكيز لممثلين عن نادي رياضي سفيقسي باعتباره انهم هما كانوا يباشروا في تفاصيل عمليه تأهيل القاري للملعب. وتم التطرق لكل الملاحظات اللي لجنه اسناد صلاحيه الملاعب للاتحاد الافريقي كانت قدمتها في تقرير، وشفنا نسبة الأشغال كما قلت أنت والأخلالات الموجودة، والسيد صحبة الأخيان بطبيعة معناتها كل واحد في المجال كانوا متفاهمين وفما رغبة كبيرة في تجاوز وإصلاح الأخلالات اللي موجودة باش نجموا نتمكنوا باش نحصلوا على الترخيص المطلوب.
1: والترخيص المطلوب بظل الاستحقاق القادم مباراة تصفيات كأس أمم أفريقيا، نسبة قدرة ملعب الطيب المهيري وأنه يكون هو الملعب اللي باش تحتضن مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي سي معز؟
3: الإمكانية موجودة الحقيقة، إمكانية كبيرة لأنه المنتخب بيلعب في الشخص المقابلة المقبلة كما يجب يلعب في سوسة بعدين إن شاء الله. صحيح مع تصفيات الإمكانية كبيرة جدا باعتبار أنه معناتها نصلحات في الأشغال وفايدة كيف كيف معناتها في تفكيرها، مش باش تكون للمنتخب بركة، الفايدة باش تعمل الأندية التونسية نظرا لأنه في صورة تأهيل ملعب الطيب المهيري في صفاقس باش تكون فما حلول إضافية للأندية اللي نتمناو أنها تترشح لدوري المجموعات ويكون فما ملعب إضافي بخلاف ملعب حمادي العقبي برادس. نتمنى الأندية التونسية الأربعة تترشح، وبالتالي ملعب الطيب الملي ينجم يستغلوا النادي رادس فيقسي وترشح جرجيس في صورة مرورهم إن شاء الله للمجموعات.
1: طبعا يوفر حل حقيقة تهيئة ملعب الطيب المهيري ويكون ملعب مؤهل لاحتضان مباريات منتخباتنا الوطنية ونوادينا، وانت حكيت على ملعب أخرى ممكن بعد ملعب الطيب المهيري قد يكون ملعب سوسة الأقرب أن يكون مؤهل زيادة. سي معز
3: في ملعب سوسة دونك فما توا تركيز الكراسي في المرحلة الحالية يكملوا كيف كيف ونشوفوا شنو هي الخلالات، ونطلبوا له انه لجنه اسناد التراخيص في الاتحاد الافريقي تقوم بزياره المخصوص ان شاء الله دون ما تكمل الاجراءات.
1: وايضا اشغال ملعب بن جنات ينجم يكون زاد ملعب مؤهل يوفر حل ايضا.
3: كيف كيف كيف كيف كل ملعب كل بلديه دونك تتعدل اي تران موجود بيان سور في مرجع نظر نتاعها تقوم بالاصلاحات والاشغال

0: سي معز مثلا كما
1: ماذا بينا ماذا
0: كسبنا
1: بينا ان شاء الله كيف كيف الملعب الاولمبي بالمنزل هذا كيف كيف الاشغال تنطلق
0: طبعا.
1: في اقرب الاجيال وفما حرص كبير من سلطه الاشراف هو توجه الدوله واحنا رانا جزء من الدوله
0: واضح. شكرا لك سي معز المستيري على كل التفاصيل اللي قدمتها في علاقة بتهيئة ملعب الطيب المهير إمكانية احتضانه خاصة للمباراة المنتظرة القادمة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره الليبي. قبل ما نمشي للضيف الآخر مباشرة من لومية التوغولية كلمة على إمكانية تأهيل ملعب الطيب المهير سي شهاب وبقيت الملاعب طبعا
2: افكتيفمون معناتها وقت اللي انا باش ناخذ الزاويه اخرى شنو هي الزاويه انه وقت اللي يبدا الحرص نتاع سلطه اشراف اي كانت بالمنشات ما نعطيوهاش قيمه كبيره تبقى بالمقابل وقت اعضاء المكتب الجامعي يمشيوا علاش لانهم رياضيين يمثلوا الرياضه مباشره الوغ الحركة اللي صارت اليوم خذيت سيت إعلامي كبير
0: لأنه ثم رغبة واضحة
2: ولأنه زاد كذلك يزمنا نقتنعوا أنه أعضاء المكتب الجامعي اتهمهم ومن صلاحياتهم ومن مسؤولياتهم أنهم يتحركوا على مستوى إنجاز الانفراستركتور
0: البنية التحتية
2: والامباكت اللي يعملوه هما أكثر من يعملوا مسؤول إداري
0: بالضبط
2: لأنهم هما يمثلوا كرة قدم ولأنهم هما عندهم علاقاتهم على مستوى الميديا اليوم مثلا بار اكزومبل اليوم الصباح لتو الراديوات الليسيت كل يحكيوا على تحضير طيب المهيري
0: ليش؟ لأنه الحقيقة في حاجة
2: احنا في حاجة
0: يزي ملعب رادس الحقيقة برشا شارج على ملعب رادس ماذا بينا نلقاو حلول
2: وحل
0: ملعب أخرى
2: رفقي الحل كبير كبير
0: بالضبط
2: راو كان نتشجع الناس كل وكما قال حسين جنيح نظمه علاش على خاطر وقت اللي نمشيو باش ننظموا كاس افريقيا وقتها
0: لزاما انه نحضروا الملاعب
2: واحنا في تونس اونت بارونتيز ما تقومنا قائم على مستوى الانفراستركتور الا ما ننظموا ان كوب دافريك باش نجموا نعملوا المنشات الرياضيه
0: واضح. بكري كان معنا المسؤول الاول على المنتخب الاول العضو الجامعي معز المستيري باش ناخذوا المسؤول على منتخب اقل من 23 سنه العضو الجامعي السيد وسام الطيف مباشره من لومي والف مبروك للمنتخب الوطني التونسي مروره الى الدوره الثانيه تصفيات كاس امم افريقيا. سي وسام مرحبا بك.
3: مرحبا بك في رفقي وتحية ليك وكل المستمعين اللي دعنا تاني.
0: شكرا ليك سيد وسام الطيف مبروك التأهل رغم الحقيقة صعوبة المباراة احنا نتبعوا عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي شفنا ظروف صعيبة وصعيبة الحقيقة الحمد لله نضمننا التأهل عملنا مباراة ذهاب جيدة أسبقية بثنائية ورغم الهزيمة اليوم تمكننا من المرور إلى الدور القادم
3: الحمد لله كما قلت انت المباراة دارت ظروف صعيبة خصوصا بعد تعاد الامطار وبالتالي ولا الهجوم عندها نتاع فيزيك اكثر منه تكنيك وتكتيك الحمد لله الاولاد ما دخلوش علينا وعملوا مجهود كبير وان شاء الله نكون في رمسها في الدورة القادمة ان شاء الله.
0: يظهر لي اللي اثر ممكن وانت حكيت على الجانب البدني سي وسام هي الرحلة الشاقة لانه مش سهل رحلة عادية الى لومي برشا ساعات طيران مع ظروف طبيعية تهات الأمطار وشفنا حتى المعشب الحقيقة ما هوش في أفضل حال يأكد صعوبة المباراة اليوم
3: الحمد لله رغم الظروف هذه الكل لأنه اللاعبين والإطار الفني والإطار الإداري وتدي كل اليد في اليد وكل حابين نفرحوا الشعب التونسي والجماهير كل حدمة تونسية الحمد لله ترشحنا للدور القادم ويقعد ينتظرنا عمل كبير لانه ما زلت ثم الادوار قادمه ان شاء الله في شهر نوفمبر القادم في الايام الضيفه القادمه ضد فريق
0: ضد منتخب الجابون
3: ان شاء الله بدك كيف نكمل فرحه ضد المنتخب الجابون ان شاء الله الذهاب في تونس والاياب في الجابون
0: في ملعب سوسه ولا في ملعب رادس مباراه الذهاب ضد الجابون سي وسام ولا ما زلتوا تبرمجوا
3: ما زلنا لانه

0: في ملعب سوسة، في ثم دورة دولية للاتحاد شمال أفريقيا. إن شاء الله بعد العودة نحدد الحق بملابس الشهر الموجودة.
1: موعد العودة إن شاء الله لتونس وسام.
0: العودة إن شاء الله غدوة على الساعة الخامسة مساء، نكون في مطار قرطاج الدولي. الرحلة تبدأ على الساعة الثالثة صباحا ديريكت، إن شاء الله نتعشى ونتعداو ديريكت المطار.
1: إن شاء الله عودة ميمونة مرة أخرى. ألف مبروك التأهل، شكرا ليك. يحب يتواصل معك سي شهاب.
2: عسلامة سي وسام.
0: تفضل. عسلامة سي شهاب.
2: أخوي مبروك التأهل، تفرجنا في المباراة، ما قصروش الأولاد وكانت صعيبة، ما قصروش الأولاد عطيهم الصحة، وسيرتو وقت لافان دي ماتش يعطيو شخصيه للفريق هذايا، هاك الفات انا ما يتعداو بالصعوبات في نهايه المباراه، تعطي شخصيه للفريق. وبلغنا تباركنا لسي بوجلبان انيس والاولاد كل، مبروك لك انت زاد.
0: شكرا شكرا سي شهاب، مبروك علينا الكل، احنا الكل هنا باش نمثلوا علم تونس ونرفعوا راية كرة القدم التونسية. كما قلت انت سي شهاب، الصعوبات هذه هي اللي تصنع شخصية اللاعب، واللاعب يتطور اللي ما يتقدم في الأدوار والا وشارك في المباريات هذه، خصوصا المباريات الإقصائية في فريق حاولنا الكوت ديفوار وعملنا في ظروف مشابهة. هذاك اللي ممكن خلانا لقينا معناتها أريحية، والولاد معناتها عندهم نقولوا خبرة كافية باش تجاوزنا الصعوبات هذه. إن شاء الله أكون فينا في الغابون إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك سي وسام على كل التفاصيل اللي قدمتها. وعودة ميمونة لتونس ماهيش سهلة، نوضح وأن المنتخب الوطني التونسي صحيح تأهل للدور القادم، سيواجه المنتخب الجابوني شهر نوفمبر، راه مازال دور ثالث قبل كأس أمم أفريقيا، مسابقة قارية مهمة تأهيلية للألعاب الأولمبية. المنتخب الوطني التونسي نجم إذا كان تأهل طبعا، وهذا نتمنوه إذا كان تأهل على حساب الجابوني، نجم يواجه المنتخب الإيفواري في الدورة الثالثة. المهمة ماهيش باش تكون سهلة، ولكن عندنا ثقة في أبناء بوجلبان من أجل المرور للمرة الثانية في تاريخ المنتخب الأولمبي إلى كأس أمم أفريقيا، بعد كان السنغال 2015 أقل من 23 سنة وقتها بقيادة ماهر الكنزاري. منتخب أقل من 23 سنة نقطة ضوء، وهذا محور الفقرة أو الركن الأول في حصتنا، فقرة ريكاب. ريكاب وتقرير لحبيب قويسم. توقف نشاط البطولة، المجال كان لمنتخباتنا الوطنية لاستحقاقاتها لالتزاماتها. الحقيقة منتخب أول ما ظهرش بالشكل المطلوب بعد المونديال، منتخب أواسط لم يتأهل كأس أمم أفريقيا بعد خوض دورة اتحاد شمال أفريقيا. نقطة الضوء هو منتخب أقل من 23 سنة طبعا في انتظار التأكيد. التقرير ثم نعود.
3: مع توقف نشاط البطولة كان الموعد مع التزامات منتخباتنا الوطنية قاريا. منتخب الأكابر في أول ظهور بعد المونديال بخيط المدرب الجديد معين الشعباني خيب الظن بزوز تعادلات بتعمل هزيمة في تصفيات الكان ضد أوغندا وبوتسوانا، وسط مشاكل فنية وإدارية ألقت بظلالها على الأجواء وطرحت عديد التساؤلات حول جاهزية عناصرنا الوطنية. الفشل رافق أيضا منتخب الأواسط العجز على افتكاك بطاقة العبور للكان، كان غانا باكتفائه بثلاثة تعادلات وهزيمة غادر من الباب الصغير، ولتتواصل الأزمات مع منتخبات الشبان رغم الاستنجاد بمدرب يملك الخبرة متكون في أوروبا. نقطة الضوء كانت مع منتخب أقل من 23 سنة اللي تأهل على حساب البنين بعد الفوز ذهابا 2-0 في تونس والهزيمة في مباراة الإياب يوم العشية هدف مقابل صفر، مواجهة دارت في لومي في انتظار ملاقاة الجابون في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لبطولة إفريقيا في شهر نوفمبر القادم.
1: سي شهاب، منتخب أقل من 23 سنة نقطة ضوء، ولكن ما لها إلا خطوة، تأهل على حساب البنين، وشفنا صعوبة مباراة الإياب، تنتظرنا مواجهة قادمة ضد الجابون. منتخب هذا بشهادة كل المتابعين والمحللين يقولك فما رصيد بشري ممتاز، قادرين ونمشي بعيد، وعلاش لا نضمن المرور حتى للألعاب الأولمبية بعد خوض الكأس.
2: هو الطريق الطويل يبدأ بخطوة
1: بالضبط.
2: أنا كنت قريب لأنيس بوجلبان في فترة التحضيرات اللي كانت سبقت مشاركتنا في ليجيمات ألعاب بحر أبيض المتوسط في إيطاليا. المجموعة ماهيش نفسها
1: بالضبط، غياب المحترفين،
2: أي غياب المحترفين، لكن ربحهم أنيس بال معناته ولا عنده رصيد بشري في غياب المحترفين، فما اللاعبين ينشطوا في البطولات التونسية اللي هما قادرين يعوضوا اللاعبين هذوما سواء أثناء المباريات أو حتى في الدورات بالضبط. وشفناهم كسبوا خبرة كبيرة، المجموعة هذه كسبت خبرة كبيرة في ليجيمات في إيطاليا. اثنين تقريبا أكثر اللاعبين يلعبوا في الأندية متاعهم في الفريق الأول المجموعة هذه اللي هي فما إيموبيليزاسيون، خلينا من نقولوها بصريح العبارة، وقت تشوف فريق أو فئة عمرية حولها حركية، حولها اهتمام، حولها نشاط. يعني احنا خلينا مكتب الجامعي خلى على رأس الفريق هذا اثنين على المستوى المسؤول اللي هو وسام الطيف مهوش شوية، واثنين على المستوى الفني خلينا سيانيس بوجلبان اللي هو يمكن من أحسن المدربين الموجودين في الرابطة المحترفة الأولى في آخر ثلاثة سنوات. لذلك وأصروا أنه ما يخرجش من الفريق هذا، علاش؟ لأنه مأمنين أنه فما إنجينيراسيون، فما جيل، الجيل هذايا قادرين نمشوا به لبعيد إن شاء الله.
1: باش نرجع لك سي شهاب مستمعينا الكرام، يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الشوط الثالث، الشوط الثالث مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
2: تقبل الله صلاة الجميع. العودة للشوط الثالث، مواصلين حديثنا على منتخب أقل من 23 سنة لضمان تأهله إلى الدورة القادم لمواجهة المنتخب الغابوني شهر نوفمبر القادم. تكمل تحليلك إضافتك بسرعة، لأنه عندنا محاور أخرى في علاقة بالمنتخب الأولمبي.
3: معناتها بالنسبة لي أنا كما قبيلة نحكيه مع سي وسام، أنه معناتها لا موبيليزاسيون هذه اللي وقعت
2: حركيه والاهتمام
3: والكل، وكما قلت لك اللاعبين اللي نشتوا في البطوله التونسيه ينتميوا الى فرق معتبره واساسيين وينشطوا، معناتها كما نقولوا انا عندي اثنين لاعبين من اللي كنت في سي ابي،
2: محمد امين علاله قائد المنتخب الاولمبي الاساسي، وانت تعرف
3: وريان وريان الرحيمي كيف كيف اللي كان ظهير يسار موجود في سيابي، معناتها فما لاعبين اخرين، فما الحقيقه التعاون بين الفريق الاول ومعين الشعباني مع انيس بوجلبان على الفريق نتاع 23 سنه، اعطانا انه شفنا بن علي. كي شفنا بن علي شفناه في الفئه العمريه نتاعو هو، وشفناه في الماتش الاول انه
2: قدم الاضافه وسجل زوز.
3: علاش؟ لأنه أول شيء عقلية أني قابل ننتمي للفريق هذا مهم جدا.
2: أنت حكيت على عمر بن علي، وإحنا باش نستقبله مدرب يعرف مليح عمر بن علي، أنيس البوسعادي معنا مباشرة على موجية الإذاعة الوطنية. أنيس، أهلا وسهلا بيك.
4: أهلا وسهلا أخويا رفقي، مرحبا بيك ومرحبا بخويا والمدرب سي جياب الليلي صاحبي برشا،
2: يوجه لك التحية.
3: مرحبا بيك. رحباني
2: صح. هو تحدث على عمر بن علي أنيس، كان صاحب ثنائية في الذهاب، والحقيقة ملاعبي قدم إضافة كبيرة، ونسمع التقرير من إعداد زميلتنا نجوى الطالبي بعد الركن بورتري.
5: الاحتراف في تركيا هي قصة مهاجم اسمه عمر بن علي من مواليد 22 أفريل 2005. في المجمل لعب 25 مباراة في البطولة، في 21 مقابلة كان كأساسي، سجل 11 هدف في 6 أهداف بالرأس وزوز تمريرات حاسمة، لعب 4 مقابلات في مسابقة الكأس، سجل ثنائية في مرمى البنين في التصفيات الأولمبية، واللي تعتبر أول أهدافه مع المنتخب في المقابلات الرسمية. في الصيف الماضي انتقل لفريق ألانيا سبور في الدوري التركي الممتاز، شارك في 5 مقابلات، لعب 1 كأساسي و4 كبديل. إن شاء الله يستفيد عمر بن علي من التواجد في البطولة التركية ويشارك كأساسي أكثر ما يمكن، خاصة وأن الدوري أصبح قبلة أفضل لاعبي العالم.
2: تحية لنجوى الطالبي، وتحية لزميلنا عماد الكيلاني اللي قدمنا أرقام عمر بن علي الموسم الفارط مع النادي الرياضي الصفاقسي. أنيس، أنت واحد من المدربين اللي تعرف مليح عمر بن علي وتعرف قيمة المهاجم هذايا، صاحب ثنائية ذهابا ضد منتخب البنين، كان عنده دور كبير في تأهل منتخبنا للدورة القادم تصفية الكأس. أنيس،
4: الحقيقة صحيح نعرفه مليح، عنده طبعا 3 سنوات جبناه من سي اس اس، مهاجم الحقيقة. شوف وقت اللي كان معايا كان هو وكادا زاد المهاجم الدرجة التونسي
2: زين الدين كادا،
4: عمر بن علي عمر بن علي شوف سيتان جوار اللي عنده مارج دو بروغريسيون كبيرة برشا. اللي كان ناقص وقتها في الوقت هذاك اللي هو سور بلان فيزيك، تعرف لاعب صغير يلزمه يلعب مقابلات. اللي الحاجه اللي عاونته برشا اللي هو المدرب الكوكي وقت اللي جا للسي اس اس الموسم الفارط، عطاه الفرصه وامن به. تعرف مليح وقت اللي مدرب يعطي الفرصه للاعب شاب ما هيش متاع ربع ساعة في الأخر ولا نص ساعة في الأخر، وقت اليمن بيه يعطيه أربعة خمسة ستة مقابلات يتطور يتطور الملاعب. وذلك اللي صار مع بن علي، وهاكم شفتوا اليوم في تركيا، وجزء في سوريا اللي بعد عام عامين باش يمشي للفريق آخر كبير. خاطر شوف المطلوب في المهاجم عنده فنيا ممتاز، بدنيا ما شاء الله متر وستة وتسعين، لاعب محترف وجيعان كور يعني بالعربي، ممتاز جدا اخلاق وخلق.
2: هو انيس انت حكيت على البنيه الجسديه، انا كنت حاضر في نهائي دوره اتحاد شمال افريقيا، وقتها انت مدرب وتوجتوا باللقب وعملت له حوار، انا تبارك الله ابهرت بالبنيه الجسديه، معناها طول القامه الحقيقه تاع اي مهاجم في العالم ممكن يستحق الطول هذاك، الحقيقه عنده كل الامكانيات بدنيا انه يحقق المطلوب، مع تطور على المستوى الفني نجم يكون رقم صعب في السنوات القادمه.
4: رفقي انت ياك شفت في البطوله هذيك يعني الفريق كامل كان ممتاز ممتاز جدا، وسورتو هو شوف الريكروتور ولا الناس تجي تفرج من برا يشوفوا تطور كره قدم مولات بدنيا بالاساس، وهو ما شاء الله يعني بدنيا ممتاز جدا، والحاجه اللي طور فيها وقت اللي لعب زاد ربح اكثر على المستوى البدني، يعني توسكي فورس وفيتاس ربح، وذاك هو اللي كان ناقصه، على خاطر راهو فنيا راهو ممتاز يعرف يلعب مليح كوره، حتى يعني نشوف في الاهداف اللي سجلها بالراس ولا بالساقيه اليمين ولا اليسار، راهو فنيا ممتاز جدا، وذاك اللي خليه. وانا نصور كما قلت لك الفرصه اللي اخذها، ومشكور المدرب محمد الكوك اللي هو كانتها الفرصة، ما عطاش فرصة على نص ساعة ولا 15 مينوت وبعد ينساتر وماش لا لا لا كم، وعطاه الفرصة أكثر وذلك خليه يتطور.
2: هو اخترنا مع عمر بن علي لأنه حقق ثنائية في الذهاب وكان مساهم فعال باش احنا نترشحوا. رأيك في المنتخب الأولمبي يعني خلينا نختم معاك، تراه قادر وأنه يتأهل للكان، لأنه رغم مهمة صعيبة أنك تواجه الجابون، وإذا تتأهل نجم تواجه المنتخب ليفواري في الدورة الثالثة مع مواجهة عمالقة في كأس أمم أفريقيا وزوز مقاعد فقط اللي تخليك تمشي للألعاب الأولمبية، ذولي مهمة صعيبة. رأيك في المجموعة بصفة عامة؟
4: رفقي بالنسبة لي أنا وحتى سيشيابي يوافقني للرأي، نتصور
2: هاي تو ناخذ رأي
4: اليوم اليوم وقت اللي احنا ندربوا في الشبان يعني في الاصاغر ولا في الاواسط ولا في الاولمبي، الاوبجيكتيف الاولاني هو شنو؟ الاوبجيكتيف الاولاني هو نوصلوا اكثر عدد ممكن من اللاعبين من المنتخب الاواسط ومنتخب الاولمبي المنتخب الاكابر، على خاطر اوكي سي فري كو نلعبوا كوب دافريك ونمشيو كوب دافريك بعد ما يكون، لكن في الاخر بكل اوبجيكتيف نتاعنا اللي احنا نوصلوا للمنتخب الاكابر. الضغط يجب يكون على المدرب اللي هو يطور الملاعبين، مش النتائج صحيح مطلوبة ويحبوا نترشحوا لجزء الأولمبيك اللي من 2004 ممشيناش، لأن اليوم وقت اللي أنا نشوف عندك خمسة ستة ملاعبين ينجموا بعد ثلاثة سنين مش طوى بعد ثلاثة سنين يعطيوا يعني يكونوا بيرفورمون في الفريق الأكابر، خاطر كي مش قول لي طوى نقول لك أنا راو صحيح يفوا اللي زانتيغري كما العياري كما بن علي كما زاد راو بشة راو ملاعب ممتاز جدا كيما وسط الميدان يلعب في الرسفاقسي لؤي تريعة كيما في محور الدفاع جروغل يلعب في النمسا كيما يعني برشا ملاعبية يعني قرب برشا، لكن وقت اللي نعطيه الفرصة كيما منتخب فرنسا وقت اللي يسحق ملاعبي ما يمشيش للنوادي فركس لوفانتروا فما غادي ياخذ ما غادي يعطيه الفرصة، على خاطر اللاعب اللي يبدا متربي في الكيب ناسيونال يعرفش معناها كيب ناسيونال يعني يعرفش معناها العقليه نتاع المنتخب ويحترم المنتخب ويحترم برشا حاجات في المنتخب، وهذا اللي هو اللي صار لنا ديرنيرمون احنا في كاس افريقيا 2004 سته ملاعبيه من لوفانتروا مشينا تسعه في البريباراسيون قعدوا خمسه ولا سته حقي كريم سعيد
2: نتذكروا زاد 96 انيس اساسا لاعبية يعني المنتخب الاولمبي مشاو جوهانسبورغ
3: اي هو تاكيد انيس مرحبا معناتها تاكيد لكلامك تو وقت نشوفوا قدامنا بار اكزومبل ليكيب دو فرانس اللي عملت فينال نتاع لي جوز اولمبيك في باريس نقاو اللي يلعب في الانتر الضيوف نقاو كوني اللي يلعب في روما نقاو اوليزي دوي باركولا مايتيتا بشرقي اكيلوش هذوما شفناهم ماتيري اونري
2: ولا نواه اساسيه
3: ماتيري اونري شفناه ماتيري اونري في لي جوز اولمبيك بعدها بعام الصيف اللي بعده نقاهم في المونديال بكلهم
2: بالضبط
3: معناتها
4: وشنو العقليه علاش العقليه خاطر العقليه انه احنا الملاعبيه هذوكم اللي طورناهم ووصلناهم وكل شيء وصرفنا عليهم حتى في الاخر بكل يعمل خمس سنين في الكلير فونتين ولا كيما احنا عندنا تو برشدريه ان شاء الله يرجع من بعد ما نقفوش على هزو ميداي دور في جوز اولمبيك ولا لا يعني هما في الاوبجيكتيف نتاعهم اللي يوصل لك ملاعب متكامل لاعب دي كومبيتيسيون كوب دافريك جوز اولمبيك تصفيات يعرف اش معناها ليك ناسيونال وهذا هو اللي غايب في الاخر خاطر اليوم صحيح اللي متزوجين جنسيه باهين ويعرفوا متكونين لكن ما يعرفش معناها ليك ناسيونال مهم جدا بس واحد يعرف اش معناها ليك ناسيونال على خاطر الملاعب اللي باش يجي وهو ماهوش موتيفي باش يكون في المنتخب والا قعد يستنى في منتخب فرنسا ومن بعد ما جاش يختار تونس يعني والا اليوم اذا كان ما ترشحش انيس للكوب دافريك يكمل يخدم على روحه على خاطر احنا مستحقين باش نطوروا مشكلتنا في تونس نحبوا يعني نحبوا توا بدلنا توا مدربين نحبوا النتائج توا لا ما تجيش توا يعطيهم
2: لازم شويه صبر برشا صبر خلينا نقول
4: برشا صبر وما يزمناش احنا نحطوا الضغط السلبي علاش على خاطر اليوم العياري ما لعبش مثل شوط خايب ننساو العياري تروا كات ماتش لا نصلحوا احنا يلزمنا نوصلوا ملاعبيه حابين يلعبوا الكيب هذا هو
2: واضح
4: هذا هو ان شاء الله بالتوفيق عندنا فريق ممتاز ان شاء الله بالتوفيق
2: يا رب. شكرا لك انيس على كل الاضافات كل التفاصيل اللي قدمتها شكرا لك كنت معنا في المباشر على موجات الاذاعه الوطنيه كليم على عمر بن علي
3: اي معناتها
2: يكون بورتري للحسن
3: بالضبط معناتها احنا حكينا على عمر بن علي وحكى عليه انيس رتباته في البطوله التونسيه السنه الماضيه وشفت انه اللاعب قاعد يتطور وقت تشوف انت هج التطور عنده تصاعدي يدل انه اللاعب قاعد يخدم وهذا سي تري امبورطون لانه في المرحله هذه فما ما بعد التكوين بوست فورماسيون واللي هي مرحله مهمه جدا وقت في البوست فورماسيون فيه تطور على المستوى البدني وقت نشوفوا الهدف الثاني اللي تسجل في سوسا في الماتش
2: 5 تقريبا
3: معناتها في الدقيقه 90 زائد كما قلت 4 ولا 5 سير معناتها طلب كره في العمق ويجري معه مدافع وياخو عليه الاسبقيه ويكمل بجس تكنيك فيها لادغيس الكرة في الشبكة ألوغ لهنا يعني اللاعب قاعد يتطور على المستوى البدني ويكتسب في حاجات دي كاليتي فيزيك كما لا بويسونس وهذه مهمة جدا جدا لا بويسونس في كرة قدم خاصة المهاجم وقاعد يتطور على المستوى الفني والتكتيكي أنه ينهي في الهجمة أنه هو غير اللي خرج به من السنة متاعه في النادي السفاقسي أنه البروفيل متاعه سي ان جوار اللي نجم يحضر لك يعمل لي ديفياسيون يجم ويزيد على ذلك يلعب اللعب في العمق يعني أنا رأى مشروع لعب هدف رأس حربة
2: اختار يخرج يحترف وهذا مهم جدا
3: دو أنه خرج يحترف وكان سوليسيتي في الفريق الأول متاع المنتخب ولعب في الفريق الأولمبي بالرغبة لأنه شفنا الرغبة مش
2: ما صار تنسيق بين معين الشعباني
3: الناخب
2: وانيس بوجلبي
3: توتافي بعدها ما شفناش اللاعب اللي متكبر في اللعب لا يقوم بالدور الدفاعي نتاعو يقوم كان بالمجهود يعني بالنسبة لي أنا محمد بن علي يلزمنا نستحفظ عليه ونعطيوه لو ماكسيموم دو طون دو جو حتى كي ما يجمش يشارك في الفريق الاول نشاركوه في الفريق الاولمبي باش يتطور المستوى نتاعو
2: واضح مواصلين فقراتنا اركاننا في الشوط الثالث الى ركن ضيفنا

0: ضيفنا حصة اليوم من الشوط الثالث الناتقل الرسمي للترجي الرياضي، سعيد جدا حاضر معايا في المباشر وليد قرفالة. وليد أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك رفقي، تحية ليك، تحية لكل مجتمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية، تحية لسي شهاب الليل الحاضر معك، سعيد بتواجدي معكم أكيد على الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك وليد، أيضا تحية من شهاب الليلي الوليد قرفالة. نحكيه على جديد الترجي الرياضي وليد، طبعا الحدث هو قدوم بابلو فرانكو الإسباني في انتظار التحاق مساعد إسباني آخر يوم غد. يظهر لي وليد كان تعطينا المعلومة.
1: أي وصل اليوم المساعد، غدوة إن شاء الله يلتحق بالحصة التمارين. اليوم كان يوم راحة بعد المقابلة البارح ضد الاتحاد العسكري الليبي، آخر مقابلة قبل عودة البطولة إن شاء الله يوم السبت، عندنا مقابلة مع الأولمبي البيجي، وقبل زوج مواجهات ذهاب وإياب مع السويحلي الليبي إن شاء الله الترشح لدور المجموعات لربيطة الأبطال. قبل المقابلة مع الاتحاد العسكري كان أكيد كما تعرف الناس كل تربص في عين دران، خلوه زوج مقابلات ودية، تربص نعتبروه كان ناجح على كل المستويات، خاصة على المستوى البدني بالنسبة للاعبين اللي ما قاموش بتحضيرات صيفية كاملة مع المجموعة. هنا نحكي خاصة على يوسف البلالي ولوكاس ليبيرو، الأمور كل طيبة. تعرفوا بعد خروج المدرب ريجي كاف الحقيقة المفاوضات ما طولتش برشا، رئيس النادي سيد حمد المد بونيب رئيس النادي سيد شكري الواعر توصلوا لاتفاق خلينا نقوله في ظرف قياسي مع المدرب بابلو فرانكو الإسباني صاحب البطولة المغربية السنة الفارتة مع المغرب.
0: هل هذا هو مقياس اختياره وليد أنه فاز مع المغرب الفاسي بالبطولة وإلا خبرة ولا المدرسة الإسبانية الناجحة في العالم حاليا هو مقياس مثلا من مقاييس الاختيار؟
1: برشا مقاييس رفقي. هذا اليوم مدرب عنده خبرة على المستوى الإفريقي، درب أمازول والجنوب الإفريقي، تحصل على الكاس وكان انتصر حتى على سانداون وعلى أورلاندو بيرات في خلال معناتها الدور الإقصائي للكاس، درب كيف سيمبا التنزاني وتحصل مع على لقب البطولة ولقب الكاس، معناتها تحصل مع على الثنائي، تحصل على سوبر في الكويت مع فريق القادسية، واخيرا تحصل على لقب البطولة المغربية، تاع البطولة المغربية اللي تضم الوداد الرجاء بركان الجيش الملكي الفتح الرباطي بفريق يصنف خلينا نقولوا درجة ثانية في المغرب، تحصل على البطولة. لكن أكيد لازم اليوم كنا نقفوا مع المدرب ذي، خاصة الجماهير متاعنا ندعوها للالتفاف على الفريق متاعنا. تعرف الفريق تبدل بنسبة كبيرة، بنسبة 70%، أكيد تو مطالبين بالعمل على جميع أسعد المركاتو. الحقيقة نعتبروه ناجح وكل المقاييس، اختيار الإطار الفني كيف نعتبره أنفسنا انتدبنا إطار فني كفء، ومع بقية المجموعة المساعد متاعه كما قلنا مع
0: هو جديد مجدي التراوي.
1: مجدي التراوي اليوم
0: مقارنة
1: بالتركيبة
0: السابقة
1: اللجنة الفنية، والحقيقة ساهم بدور كبير وعمل عمل ممتاز على مستوى اللجنة الفنية وعلى مستوى الانتدابات إلى جانب
0: شكري. لهنا السؤال وليد، خروج مجدي التراوي من اللجنة الفنية، هل هناك تعويض المجدي التراوي صلب اللجنة هذه ولا يبقى مكان شاغر؟
1: أكيد مجدي حتى كان موجود في الإطار الفني نجم يكون
0: حافظ على مكان
1: فنية بالطبيعة، نجم يكون عنده رؤية فنية، وأكيد زاد هنا المدرب زاد هو اللي في الأخير معناتها يباليد معناتها الاختيارات تاع اللجنة الفنية، هذايا باتفاق بين اللجنة الفنية وبين المدرب. تقريبا احنا في الصيف عملنا 90-95% إن شاء الله من هنا لشتاء يقعد انتداب أو اثنين، باعتبار أنه تقريبا الفريق في كل المواقع موجودين لاعبين زوز أو ثلاثة لاعبين. دوك إن شاء الله كما قلت لك توا ما علينا كان نخدمه، ما علينا كان العمل، علينا كان نقفوا إلى جانب
0: بالضبط. وليد مدة العقد موسم قابل للتجديد، أنتم اخترتوا مدة العقد ولا المدرب؟
1: والله شو إيش نقول لك رفقي، راه وأنت تعرف اللي بالعلاقة بين المدرب والفريق والنادي، أيوة. راي ما تعني شيء خلينا نكونوا واضحين، معناتها هي في الاخير في فورماليتي، معناتها فهمت. احنا نتمنى ان شاء الله ينجح المدرب ويقعد معانا حتى اكثر من 3 4 سنوات ونبنيه معاه مشروع. هذاك علاش قلت لك لازم الجمهور يصبر شويه، اكيد كنا نسعى.
0: هو رضي لي معادله لهنا وليد حتى مده العقد، نفهموا انه صحيح نتمنوا النجاح للمدرب هذا ونتمنوا التوفيق للترجي، هي المعادله انك تنجح مع المدرب هذا طبعا ونتمنوا النجاح للترجي، والمعادله ايضا اتعاذ حتى من دروس الماضي ومش عيب.
1: بتبيع هذا هو معناته، هذا هو دونك عام قبل التجديد، ونتمنوا علاش ليه تتواصل المغامره اكثر مع المدرب بابلو فرانكو.
0: بقى محمد امين نفاتي ايضا في الاطار الفني، هذا مؤكد
1: اكيد. مين هو اللي معناته يضمن الاستمراريه؟ كان موجود الطاقم الفني اللي تعدى يضمن الاستمراريه، التدعيم كذلك مجدي تراوي مع بقيه الاطار الفني
0: السابق
1: على سليم لبرك وحسن السوري في الاعداد البدني، هشني زلوز دونك
0: تحليل اداء،
1: تحليل اداء، ومبروك العكريمي كمدرب حراس. دونك هذا هو الاطار الفني
0: بالضبط.
1: هو
0: سؤال وليد، فتره تربص عند راهم كراي مدير الفني للشبان اللي اشرف على الفريق، هل كان بالتنسيق مع بابلو فرانكو اللي كان بعيد في مدريد؟
1: اكيد هو جويل كان موجود مع مين نفاتي وبقيت الفريق التقني نتاعنا، وكان فما تنسيق خاصة لما كان عندنا اتفاق نهائي مع المدرب بابلو فرانكو. بابلو اللي تفرج تقريبا على مقابلات الترجي هذه الكل السنة هذه، معناتها الأربع مقابلات اللي لعبناهم في بداية الموسم، كان تنسيق كذلك مع مجدي تراوي، كان تنسيق مع هاشمي زلوز. دونك نثق مع الاعتراف اللي عاونته برشا باش يربح الوقت باش يدخل مباشرة في صلب الموضوع.
0: هو دخل مباشرة وليد، هو اللقطة اللي الحقيقة اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير مألوفة لأول مرة، وأنه مدرب الخطاب بتاع أول مصافحة من اللاعبية بدأ بمباراة السيتي وكريستال بالاس. معناها لقطة الحقيقة، هل هي طريقة عمل بابلو فرانكو باش تكون الطريقة هذه في كل مناسبة؟
1: حاب يوصل أكيد ميساج للاعبين خلال اللقاء. لو تعرف كل كل كل مدرب وبحدك مدرب عنده الطريقة متاعه في العمل، الطريقة متاعه باش يدخل اللاعبين في الجو، باش اللاعبين يفهموا طريقة العمل متاعه، باش يفهموه شنو حتى طريقة اللعب اللي حبذها. دونك هذا هو الحقيقة اللي ريته أنا في النهارين هذوما، اللي المدرب ذايا خلينا نقوله طبعا، ما نحكيوش حتى على المستوى الفني، على المستوى الشخصي والمستوى
0: التواصل خاصة
1: محترم ومحترم جدا في التعامل مع كل مكونات النادي الحقيقة.
0: واضح. نختم معاك بتذكير بموعد الجلسة العامة العادية وليدة
1: يوم الجمعة إن شاء الله 9 أكتوبر في أحد مزل الضاحية الشمالية، إن شاء الله تكون الجلسة العامة للترجي الرياضي التونسي.
0: واضح. شكرا لك وليد قرفالة على كل التفاصيل، كنت فرحان برشا أن نكون معاك على موجات الإذاعة الوطنية. شكرا لك الناطق الرسمي للترجي الرياضي. لقطة سيتي كريستال بالاس، أنه صافح الملاعبية سي شهاب في أول مصافحة لي، تفرجوا في الماتش، أعطيت بعض النصائح، هي طريقة، رأيك في النقطة هذه؟
2: إيه ما شوف فماك لابريزوما، احنا نقوله في حتى في التعليم، كي تاخذ التلامذة كيفاش باش تاخذهم من الأول، كي باش تعمل مصافحة الأولى يفو امبرسيوني، باش امبرسيوني بالفيديو، لقطة الفيديو يقع شرحها وكل، أو كان يجب زادا يكون فيديو على ترجي في وقت اللي في احسن حالاته. يعني
0: هي
2: كل
0: طريقة.
2: هي طريقه بور
0: اما غير مالوفه الحقيقه، انه في اول مصافحه مدرب
2: ما يجي ميدياتيزي،
0: تنجم تكون موجوده،
2: لا موجوده بور. موجوده كل واحد وطريقته كما قال حتى وليد
0: سي شهاب في أول مصافحة، هل هو خطاب ولا طريقة أخرى ولا
2: لا؟ معناتها أنت أنت والفريق باغ إكزومبل، جو مو رابيل في سي سي العام من الأول عملت إن فيديو على علي المعلول فيها الإيجابي والسلبي. علاش؟ خاطر عليه هو لو كابيتان، لو فات أنك تعمل إن فيديو على علي المعلول الناس يفون تيتر امبرسيوني وباش يقول لك هاو هذا مدرب عطى النقاط السلبيه والايجابيه يلزمنا
0: ناخذوها بعين الاعتبار.
2: بيان سور هذا هو هذا هو.
0: باش نكمل مع الترجي الرياضي، لانه الترجي ديما الاستحقاق المهم سواء للترجي ولا النادي الافريقي ولا نوادي تشارك قاريا، هو مثلا الترجي كاس ربيعة الابطال، رايك في المواجهه القادمه باطار فني جديد اللي جاء مؤخرا ما عندوش برشا وقت لتجهيز الفريق، اما كما سمعنا وليد كان بالتنسيق مع بقيه الاطار الفني، هل انه الوقت كافي لتجهيز الترجي؟ المباراه مش باش تكون سهله ضد فريق السويحلي الليبي
2: باهي، المباراه باش تكون صعيبه اكيد، لكن الهدف المعلن والهدف الصريح والاولي للترجي هي كبدايه الموسم هنا هي مباراه السويحلي ذهاب وعوده. دو راهو وقت نتكلموا على الجاهزيه نتاع الفريق، كما قال وليد الفريق تبدل بنسبه يمكن 70%، الجاهزيه نتاع الفريق صارت في البريود هذه الاخرى. علاش؟ على خاطر بار اكزومبل البليلي ولا
0: ريبيرو
2: ريبيرو ولا البيفول
0: كاستيو
2: هذوما جاءوا اثناء بعد ما بدات الشامبيونا ما عاد جاءوا اثناء المباريات، ما ينجموش يعطيوك لانهم مش جاهزين. بالفتره هذه نتاع الراحه جهزوا، يعني هذوما وقت تشوف ثلاثه لاعبين هذوما من اللاعبين المؤثرين حبوا ولا نكروا المستوري كيف كيف جهز اكثر في الفتره هذه. الور هذه نقطه الاولى، الور باش هذوما باش يغيروا من وجه الترجي الرياضي التونسي اكيد. اثنين وهذا مهم جدا، راه وقت يبدا تلعب تدرب في لاعبين بمستوى عالي كيما الناخب الوطني، راه ما نتكلموش برشا على الوقت. علاش؟ خاطر لاعب المستوى العالي يتقبل بسرعه، يتاقلم بسرعه، وعنده
0: وقت
2: اي، وعنده كذلك الشخصيه نتاعو، لانه وقت تدرب في مستوى اقل من المستوى اللي فيه الترجي يمكن تعلم جزئيات صغيرة للاعب. تبقى لما تدرب في مستوى الترجي مع لاعبين مستوى عالي عنده شخصيته هو تاع مراوغة تاع طلب الكرة، عنده هو شخصيته. تبقى باش تحطها أنت في منظومة جماعية ما تطلبش كثير وقت. علاش؟ لأنك أنت قاعد تدرب في لاعبين مستوى عالي، عطلو حيز الوقت مش حاجة كبيرة. نجيو معناتها نربط هذايا بالسويحلي، يعني
0: مباراة على مستوى القاري المهمة
2: بالضبط، مهمة جدا. معناتها بتأكد انه المدرب جديد باش يستعمل الاولمبي الباجي كمباراة تحضيرية، هي لا مقارنة في يمكن يختلفوا كثير من أولمبي الباجي والسويحلي على مستوى اللعب على مستوى الفردية على مستوى، لكن هو مش يهمه أكثر مش المنافس، مش يهمه أكثر فريقه،
0: تركيبة يعني الترجي
2: بالضبط، تركيبة
0: الترجي بروفة قبل
2: توتافي. دو زاد احنا في عصر المعلومة وكل شيء، يعني عنده ما يكفي من المشاهدة للفريق الخصم، يعرفوا شنو نقاط القوة، بالرغم أن الفريق متاع السويحلي مزاد ما بداش الدوري الليبي. دو ما عندوش أنت ما لعبش قدامه دي ماتش اللي نجم هو يحللهم ولا يدخل بيهم،
0: حتى مباراة دورة حميد دلول ما يش مقياس ضد فريق الحقيقة متواضع من زنزبار
2: بار اكزامبل. لكن ديما تبقى عنده فكرة على هذاك، ما يهموش هو في اكثر في المنا
0: يهمه
2: في فريقه اللي هو الترجي الرياضي. نرى ان المدرب باش ينكب اكثر على مستوى الترجي.
0: واضح النادي الافريقي اختار انه وديا يعمل بروفه ويخلي الظروف وكانه مسابقه قاريه، مشى البنغازي واجه فريق محترم، عمل تعادل صحيح ثم مع ناصر اللي ما شاركتش، ولكن حط روحه في ظروف ممكن عكس فرق اخرى. ما رايك في النقطه هذه؟ انا كنت واجه اهلي بنغازي في بنغازي مع الجمهور هذاك بروفه قبل مواجهه تيبي مازن.
2: انا سميت تفرجت الماتش البارح مباراه تحضيريه في اطار رسمي، خاطر شفت اول شيء تنقل، اثنين مع نادي كبير وكنت دربته انا اهلي بنغازي في ملعب على مستوى عالي، حضور جماهيري ضخم ما نقول تلفزيا على عدة قنوات ألور هي تو في شكله تحضيري لكنه
0: خذ طابع رسمي
2: أكثر حتى من رسمي ألور وبعد سير البلان تكنيك معناتها فنيا ماهر وقف على إمكانيات الفريق في غياب لاعبين مؤثرين
0: بالضبط مهم جدا
2: ومهم جدا جدا معناتها زاد اكتشف الفريق نتاعو انه في غياب زيد ولا عمر عندنا شكون
0: شنو هي البدائل شنو هي الحلول
2: والحلول الجماعيه ما تنهزمش في تنقل ما تنهزمش وما تقبلش اهداف معناتها كمل في الكلينشيت هو نتاعو
0: وهذا مؤشر مهم
2: من المؤشرات الايجابيه نتاع المباراه هذه يعني فما حاجه تتعلق بسمعه النادي يعني وقت لي الكلوب افريكا يستدعاه باش تمشي تلعب مع اهلي بنغازي مع فريق عنده بوبولاريتي كبيره جماهيريه وكل يعني هنا انت سوقت اسم النادي خارج حدود الوطن ولو انه اسمه كبير كلوب افريكا ومعروف بالجا في ليبيا
0: الجانب
2: وكل
0: الجانب التسويقي مهم بخلاف الجانب الفني
2: توتافي معناتها راى انه الكلوب افريكا بالماتش هذايا اخذاه الفني ربحه وخذا كذلك الجانب التسويقي وربحه
0: بالضبط ومنسوب الثقه يرتفع قبل مواجهه تي بي مازامبي الدوره القادم وغدوه اجتماع الهيئه المديره للنادي الافريقي لاتخاذ قرار كيفاش الفريق باش يمشي للكونغو عكس موقع تداوله مش باش تكون رحله عاديه الاقرب باش تكون على متن طائره عسكريه كما رحله باماكو هذا اللي نأكدوه في انتظار طبعا القرار النهائي من الهيئة المديرة في دقيقتين سي شهاب الترجي الجرجيسي هذا الفريق دربته ومهم جدا أنه يرجع قاريا يشارك في كليمة هل له القدرة على المرور لدور المجموعات
2: أنا أتمنى له يتعدى لدور المجموعات لأنه
0: رغم يحفز. الصعوبات الحقيقة
2: أشوف الصعوبات أكيد لكن يحفز بالضبط. حفز اللعب حفز المسؤول حفز المحب يحفز السبونسور وسي يزيد يسوق النادي والفريق
0: باش يواجه ريال باماكو المالي
2: توتا في الوغ انا را لو فيت خاطر مسؤولين الترجي الجرجيسي يعرفوا شو يعملوا خاطر لو فيت ترشحوا بعد مسابقة الكأس وأعلن ترشحهم لكأس أفريقيا أكيد حاضرين في كل شيء يبقى الجانب الإفكتيف معناتها
0: بين الاستحقاق المحلي والقاري
2: مشي تعبوا شوية مشي تعبوا شوية لكن توا جكروا الهدف القريب هو التأهل دوري مجموعات
0: درب أهلي بنغازي ودرب النادي الإفريقي ودرب الترجي الجرجيسي ودرب النادي الرياضي الصفاقسي الشهاب هيا نكملوا بالنادي الرياضي الصفاقسي ما شاء الله مسيرة كبيرة يواجه أكاديمية تامادو ديالو يظهر لي جمهور السي اس اس ما يرضاش بعدم المرور لدور المجموعات في المسابقة المفضلة للسي اس اس صاحب ركور 4 مرات متوج بها
2: هما فهم زوز أهداف الهدف البعيد المدى على نهاية الموسم هو الفوز بالكأس للنادي الرياضي الصفاقسي هذا هدف كأس الإفريقية والهدف القريب المدى هو تأهل دوري المجموعات يعني مش أكيد صعب لأنه كل شيء يتلعب فوق التيران لكن عادي وعادي عادي جدا أنه النادي الصفاقسي يدخل دوري المجموعات
0: وهذا اللي نحبوه ان شاء الله دور المجموعات المباريات نتاع النادي الرياضي الصفاقسي تكون في ملعب
2: الطيب ان شاء الله
0: نذكروا انه كان معنا معز المستيري العضو الجامعي المسؤول على المنتخب الاول لكره القدم ياكد ان شاء الله وانه ملعب الطيب المهيري باش يكون مؤهل لاحتضان مباريات منتخباتنا الوطنيه وايضا نوادينا التونسيه شكرا لك سي شهاب
2: مرحبا
0: اضافه كانت حاصله معك مشكور جدا تحيه كبيره الرجاء مختار اللي ساهمت في اعداد الحصه اجمل تحيه رفقي بوستة المجال الان قسم الاخبار وزميلتنا هاجر حماس وقراءه موجز انباء الساعه الثامنه الى اللقاء
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت امي شبي بنتي عندي ما نقولك.
4: هي احكي هالنسمع فيك.
3: امي غلطت غلطه كبيره برشا، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزارة تكنولوجية الاتصال تعلن عن إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أماناً للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للأنترنت. ساعة وقاية تظاهرة تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الخميس المقبل أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية لتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقلياً والإدمان على الشاشات. المجمع المهني المشترك للتمور يعد برنامجاً ترويجياً لموسم 26 و 2027 و 2000 يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواحدة بالتوازي مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية. بمشاركة أكثر من 200 حرفي ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، قصر المعارض بالكرم يحتضن بداية من اليوم وإلى غاية 11 من أكتوبر الجاري الصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية في دورته الثالثة. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يقود من السادس إلى 11 من أكتوبر الجاري بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيماندو 2040. في العالم، استشهاد فلسطينيا وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في ظل تصعيد أمني مع بداية الإغلاق الشامل للضفة في ذكرى 7 أكتوبر. القوات اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين وبدء هجوم في العاصمة صنعاء. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحوار وأن التفاوض معها لا معنى له في ظل ما وصفه بالتهديدات والعقوبات والضغوط التي تمارسها واشنطن ضد طهران، مؤكدا أن بلاده لا تقبل هذا النهج. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
9: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في حلقة أخرى من أعلام وأنغام. كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن عدد من أعلام الموسيقى في مدينة القيروان قديما وحديثا، من الذين أناروا بإبداعاتهم درب الموسيقى. ورينا في الحلقة هذه الجديدة من البرنامج أن نواصل التذكير بأبرز الأعلام اللي ساهموا خلال القرن العشرين في إثراء رصيد الأدب والموسيقى التونسية بأعمال وإبداعات بقي أغلبها راسخا في ذاكرتنا ومثلت جلها محطات طبعة الحياة الأدبية والموسيقية في تونس. تعمدنا في مختلف الحلقات باش نخصص حديثنا حول شعراء كتبوا نصوص لحنت وتم أدائها من قبل مطربين ومطربات من أجيال مختلفة. من بين الشعراء اللي حبينا نخصوا ليهم حلقة تاع اليوم شخصية ملأت الساحة الثقافية بأعمال في ميادين مختلفة، علمية أكاديمية أدبية وإعلامية وغيرها. هو إذن علم من أعلام مدينة القيروان لا يشق له غبار في ما أنجزه في الميادين اللي ذكرتها. عرفتوه زعما؟ هو الدكتور جعفر ماجد. شكونه بالضبط جعفر ماجد؟ أشنو أبرز ما خلاه من أثار في المجالات اللي أنا ذكرتها؟ أشنية خصائص إنتاجه؟ نعرف بكل ذلك ونوشي حديثنا بمختارات من أعماله التي لحنت وسجلت. وقبل ذلك نستهل حلقتنا بمعزوفة مشرقية. علاش اخترتها؟ لأنه تألق في أدائها أحد أبرز العازفين على الكمان في بلادنا، سي بشير السالمي ابن القيروان، اللي عرفته أنا من اللي كان شاب في أحد التربصات الخاصة بالموسيقيين الهواة. جاء وقتها من القيروان صغير وتألق أيما تألق في العزف بعد ما التحق بفرقة الإذاعة والرشيدية وغيرهم من الفرق الخاصة، وأصبح اليوم علم من أعلام العزف على آلة الكمانجا. إذن اللي اخترتها هي تحميلة سوزناك من الرصيد المصري، اللي هالرصيد تخلق قلوب التوانسة يحبوه واتألق فيه عدد من العازفين منهم بشير السالمي ضمن هالمجموعة الموسيقية اللي ضمت نخبة ممتازة من العازفين منهم توفيق زغند على القانون. وكان هذا بمناسبة عرض قدمته لوردكاش في تونس في إطار مهرجان المدينة. نسمعوا تحميلة سوزناك وفيها عزف طبعا ارتجال من قبل بشير السالمي.

كانت هذه ملا حميلة سوزناك اللي سمعنا فيها البشير السالمي عازف على الكمان في جمل يرتجلها، وحطينا هذا في إطار الحديث عن عازفين وموسيقيين وأدباء أصيلي مدينة القيروان. نعود للعلم اللي اخترنا باش نتحدثوا عليه ونركزوا عليه في الحلقة هذه، هو الشاعر الدكتور جعفر ماجد اللي تولد في القيروان وحفظ جانب من القرآن الكريم في أحد الكتاتيب قبل ما يواصل دراسته الثانوية والعليا بالمدرسة العربية الفرنسية وبدار المعلمين العليا، وين تحصل على الإجازة في الأدب العربي عام 1963، وتابع دراسته العليا في باريس في السوربون، واخذ دبلوم دراسات العليا عام 1964 والتبريز عام 1965، واخذ بعدها دكتوراه الدولة في الأداب والعلوم الإنسانية عام 1977 بأطروحة حول الصحافة الأدبية في تونس منذ نشأتها إلى حلول الاستقلال. قبل ما نواصلوا استعراض مسيرته الثرية نقترح عليكم قصيد انتظار اللي كتب كلمات بتاعه جعفر ماجد، ويعتبر من أول ما لحنت أنا للفنان سلاح مصباح. نسمعوا انتظار ونعود.

كنا نسمع في قصيد انتظار اللي تقدم في إطار الفرقة القومية للموسيقى بان تأسيسها خلال الثمانينات من القرن الماضي تقريب عام 84 بالضبط، علما أني لحنت كذلك من شعر الدكتور جعفر ماجد قصيد واحد آخر اسمه تعب تسجل في الإذاعة، ولكنه لم يعرف نفس الانتشار، وقد يكون ذلك راجع إلى أنه يشير فيه وقتها جعفر ماجد إلى غياب الحرية في تونس، وكان يتغنى بشيء كأنه يظهر معناه يتغنى ويتغزل بامرأة وما يوصلش بشي يتحصل عليها، ولكن في نهاية القصيد يظهر أنه ينشد الحرية اللي ربما كانت مفقودة، وهذاك علاش ربما القصيد ما ألقاش الرواج الكافي في الوقت ذاك. جعفر ماجد عمل أستاذ بكلية الأداب بالجامعة وقدم عدة برامج ثقافية بالإذاعة التونسية، نذكر بعضها: آخر ما ظهر، ديوان الصبابة، بين الشعر والخيال، أغنية وقصيدة، أدب الطرب، ومن روائع الشعر العربي اللي قدمه بالاشتراك مع زميله المرحوم نور الدين سمود، وعنده برنامج آخر يقدم فيه الكتب الصادرة الجديدة اسمه عناوين جديدة، عنده ديوان الصبابة وسهرة الأحد اللي كان يقدمها مع الإعلامي بالإذاعة بوراوي بن عبد العزيز. كنت نتقابل أنا وياه في استوديو عندما كنت أسجل حلقات من برنامج إذاعي موسيقي، وكان هو كذلك يسجل أحد البرامج هذه، وكنا نتبادل الرأي حول ما يمكن أن تتضمنه تلك البرامج الإذاعية اللي ما كانش يبخل عليا ببعض الملاحظات اللي استفدت منها. نسمع توا من الأعمال اللي خذت شهرة وانتشار واسع من كلماته من شعره، قصيد الساحرة اللي هو من ألحان الفنان القدير سي محمد رضا ربي طول عمره، أداته عليا، وكان سي عبد الحميد العلجية بعد ما سجله في الإذاعة كان القصيد هذايا يقدم في عدة مناسبات بصوت الراحلة عليا اللي توفيت نذكر عام 1990. نسمعوا الساحرة.

كان هذا إذن قصيد الساحرة أداء سيدة عليا الله يرحمها وألحان سي محمد رضا ربي طول عمره، كما قلت من القصائد اللي أخذت حظها الحقيقة في وسائل الإعلام، ويظهر لي ناس كل سمعت الأداء متاعها وطريقة تلحينها. نواصل الحديث على ما تركه من أعمال جليلة جعفر ماجد اللي ساهم في تأسيس اتحاد الكتاب التونسيين، وكان عضو للهيئة المديرة متاع الاتحاد، كان عضو كذلك في العديد من لجان التحكيم الأدبية والثقافية التونسية والعربية، كان عضو هيئات تحرير عدة مجالات أدبية وعدد من الجمعيات، وتوج العمل الصحفي متاعه بتأسيس مجلة عنوانها رحاب المعرفة. المجلة هذه كان لشرف بأن دعاني الشاعر الأديب جعفر ماجد بأن أسهم فيها بمقال حللت فيه قصيدة نزار قباني رسالة تحت الماء اللي غناها عبد الحليم حافظ، وحللتها من النواحي الأدبية وخاصة التركيبة الموسيقية متاعها. نواصل مع ما تركه من أعمال فنية أدبية شعرية وتلحنت، جلها الحقيقة هي مكتوبة بالفصحى، مكتش برشا سي جعفر ماجد باللهجة الدارجة، كان يخير العربية الفصحى. من الأغاني اللي غنتها السيدة نعمة: العب بالرمل ولا تتعب، قد أوشك صيفك أن يذهب، هي في مقام مشرقي لحن سي محمد رضا كذلك، هو بين الحجاز وخاصة الهزام أو راحة الأرواح، هذه من مقامات المشرقية اللي هي من قبيل ما يسمى سيكا. إذن نسمعها بصوت سيدة نعمة.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحن نتحدث في الحلقة هذه، قلت، عن جعفر ماجد، هذا الرجل الفرد في سيرة الجمع، الأستاذ، الشاعر، المنتج في الإذاعة التونسية، وكي قلت شاعر مذكر اللي صدرت له عدة مجموعات شعرية، منها نجوم على الطريق، غدا تطلع الشمس، الأفكار، تعب، هذا اللي ربما أخذ منه القصيد اللي كنت تحدثت عليه أنا، إلى جانب عدة مؤلفات أخرى عنده في مجالات أدبية فكرية، من الكتب اللي أصدرها فصول في الأدب والثقافة، المعاني والمغاني، محمد النبي الإنسان، هذا خرجته بيت الحكمة، المتنبي مال الدنيا وشاغل الناس، الرسائل، القيروان في قلوب الشعراء، وكان هذا آخر كتاب قدمه قبل رحيله، اللي هو أنطولوجية قيروانية من البداية إلى اليوم. هذا تقريب أبرز ما تركه جعفر ماجد من كتب صدرت له. وقبل ما نواصل الحديث عليه ونركز ربما على معرفتي الشخصية به، نقترح عليكم تعالي من القصائد الناجحة اللي كذلك لحنها محمد رضا و غناها سليم دمق، نسمعوها ونعود للحديث عن الدكتور الشاعر جعفر ماجد.

0: غير المحال.
1: جميل هذا القصيد في لحنه وإيقاعه وكلماته. أنا عرفت جعفر ماجد ووددت في نهاية الحديث عنه أن أستحضر بعض الذكريات. أول ما تقابلت معاه أنا تلميذ في صدقية في الثانوي، لم أدرس مباشرة في القسم اللي كان يدرس فيه العربية الشعر، لكن كنا نتقابل. ثم تقابلنا في كلية الأداب لأني أنا درست كذلك الأداب العربية، ما كنتش من طلب متاعه لكن كنا نتقابل كذلك. زرت في بيته في حي المنار عندما كنا نهيئ لتلحين أحد القصائد متاعه، وقال لي اللي هو كان وراء تسمية الحي بالمنار. عرفته في أروقة الإذاعة في لجان مهرجانات كما مهرجان الأغنية، وما لمست فيه هو الجدية، المعرفة، حذقه للشعر وللعروض، وعنده كتاب في العروض كما سي نور الدين صمود للتلامذة يستعين به طبعا، ومجلة رحاب المعرفة اللي ساهمت فيها في عدد 7 الصادر في جانفي فيفري 1969 كانت زادة مناسبة باش تحدثنا فيها عن المقالة اللي كتبتها وعنوانها من مظاهر التجديد الموسيقي في لحن قصيد رسالة من تحت الماء. هذا تقريب في عجالة ما يمكن أن يقال باختصار عن جعفر ماجد ومدينة القيروان اللي حدثت عليها في حلقة سابقة. وفي الحلقة هذه هي مدينة تعج بالمثقفين بأهل الفكر أهل الفقه، لها تاريخ طويل وثري. حاولنا أن نسلط الضوء على بعض مظاهر الحياة الفكرية والأدبية فيها، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى السيدة سونيا الهدياوي التي أمنت الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا وإلى اللقاء.
2: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. توفير 1000 مقسم سكني بين المحمدية وسيدي ثابت والسواسي، ويمكن لمن تصل جرايته إلى 1800 دينار الحصول على مسكن، وفق مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هي مسيط.
3: القرار هذايا انطلقنا فيه وقتنينا توا عقاري، العقار الاولاني بمحمدية والعقار الثاني في سيدي ثابت، العقار توا الثالث اللي هو في المهدية السويسي انكور. هذايا العقارات هذوما توا بدينا الدراسات نتاعهم، انطلاق الاشغال نتاعهم باش يكون موفى 2026. بالنسبة للقرار اعطاك التخفيض 70% وان كونتر بارتي باش نعطيو احنا 50% من عدد المقاسم الفردية هذيا للفئات هذوما المحدودة الدخل اللي عندهم 3 سنين. فما ان توتال بالنسبة لي 3 لوتيسمون تقسيمات فما قرابة 1000 مقسم، فيها 500 معناها 50% اللي باش يتعدى بالسعر التفضيلي اللي هو منصوص عليه، معناها باش تنقص عليك ال 60% هذيك ويتقدموا من توا ديجا، خاطر سيغسيت احنا ديجا كل شيء حصري على الموقع، يسجلوا مازال التسجيل مفتوح.
2: وزارة الداخلية تؤكد بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّار من التواجد في المقاهي والحانات عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. جاء ذلك في رد وزارة الداخلية على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي، وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات. يوم إعلامي لفائدة الإطارة شبه الطبية الراغبة في العمل بألمانيا، تنظمه الوكالة التونسية للتعاون الفني في 24 من أكتوبر الجاري، يستهدف الممرضين والمختصين في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وفني غرف العمليات. في العالم، حلف مكة الدفاعية المكون من السعودية وتركيا وباكستان يفعل اليوم الدفاع المشترك بما يشمل نشر القوات والقدرات العسكرية في المملكة، وذلك عقب اجتماع طارئ عقد في الرياض. وهيئة التنسيق التابعة للحوثيين في اليمن تحذر شركة الطيران من التحليق في الأجواء السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم الديمقراطيين وأوكرانيا بالتسبب في ارتفاع أسعار البنزين. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. لقاء جديد يجمعنا بكم في ليله من الليالي، ليالي للموسيقى، للسينما، للمسرح، للفنون الجميله، للكتب، للعلوم. واليوم الحدث ايام قرطاج الموسيقيه انطلق نهار 3 اكتوبر ويتواصل حتى نهار 10 اكتوبر في تونس لجي ام سي الدورة 11. برشا موسيقى محلها، برشا موسيقى انطلقت بكل جمال هذه الدورة، جمال الموسيقى، جمال البحث، جمال الاختيارات الموجودة. ومش تكون للإذاعة الوطنية التونسية متابعة لهذا المهرجان طبعا من خلال الإذاعة الوطنية، من خلال المؤسس الإذاعة التونسية. تحياتنا لكم من ما كنتم داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز، ديما انتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحية لرفيق دربي علي البلتي في الهندسة التقنية مباشرة من مدينة الثقافة في مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية. حمزة سفر في الهندسة التقنية في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية. عبتي فلوس لتي في تنسيق العام الحصة، ومعكم أميني بولعريس اللي نحب نرحب بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير للفنان القدير سامي بن سعيد. أهلا وسهلا بك سامي. سامي الفنان الموسيقي سامي تو تقريبا قريب 25 سنة نعرفوا بعض
1: تقريبا.
0: ميكرو عندك اللي استعمل ميكرو
1: 25 سنة يذولي
0: من الجم.
1: من الجم.
0: من الجم وقتها
1: يحسن ديكوبرت اكتشفت
0: اكتشفت 21
1: ديكوبرت بتاعي ولا هذاك هو
0: اكتشفت 21 جيت من وقتها
1: ترزينا فيه اللي بيبمو هذاك.
0: انت سامي في لجنه الانتقاء، انت مدير سابق لايام قرطاج الموسيقيه
1: 2021
0: وفي لجنه الانتقاء لهذه الدوره. اعطينا اجواء الانتقاء كيف كان، نوعيه الاعمال اللي جاتكم واللي اخترتوا من خلالهم العروض المختاره.
1: بالنسبة لعملية الانتقاء السنة كانت استثنائية لأساس العدد الكم الهائل من الملفات اللي جاونا. معناها هذولي ريكورد السنة، فاتوا 400 ملف.
0: 400 ملف؟
1: أي 400 مترشح. والحكاية باهية، معناها تنجم تقول اللي أيام قرطاج الموسيقية خذت البوزيشيونمون الصحيح نتاعها. وبالحق معناها لقينا رواحنا في ورطة، خاطر في 400 ملف في ظهولي باش تتلز ساعات يعجبوك حاجات وما تاخذهمش.
0: ايواش هذيك جندل يدل على انه تفهم برشا بحث، برشا تنويع زيادة.
1: هي الجي ام سي فيستيفال دو نيش، معناها المهرجان هذايا موجه لنوعيه معينه تاع موسيقيين، نوعيه معينه تاع مجموعات، نوعيه معينه تاع مشاريع، اللي هي ممكن مش نوعية المشاريع اللي نشوفوها ونسمعوها في كل وقت. معناها
0: مشاريع فيها فيها

0: فيها بحث يعني،
1: فيها
0: فيها
1: برشا
0: موسيقى
1: بحث، فيها
0: جديدة.
1: في الجانب التجريبي موجود، الجانب
0: م-م.
1: اللي هم المجموعات الناشئة اللي ممكن تكون تقدم في أول عمل لها، في أول مشروع لها.
0: اعتمدتوا مقاييس معينة للاختيار؟
1: المقاييس، أول حاجة ثم المقاييس اللي باش الكريتير ديليجيبيليتي، معناها أول حاجة باش يكون الموضوع الملف هذاك نخوضوا فيه في الأصل نتاعو ولا يرفضوا شكلا.
0: كيفاش يرفضوا شكلا؟
1: يرفضوا شكلا خاطر ثم مقاييس اللي هي العدد بتاع العازفين، عدد الأفراد بتاع المجموعة، خاطر الفوكاسيون بتاع الايام قطاج الموسيقيه ما تعرف اللي هي تبدلت من 2021، ولات ما عادش مسابقه.
0: كيفاش؟
1: ولات
0: ما عادش
1: سوق،
0: مسابقه اي،
1: يعني
0: ولات سوق مفتوحه،
1: سوق مفتوحه لاصحاب المشاريع، ولقاء بين اصحاب المشاريع والمحترف المهنيين
0: المهنيين.
1: لي بروفيسيونيل، معناها بين مديرين المهرجانات والا دي بوكور ولا دي تورنور ولا الكل، معناها اي انسان يعنى بالتنظيم ولا
0: بالصناعة
1: بالصناعه
0: الموسيقية.
1: الموسيقيه.
0: نعم. اي كيفاش قلت انت من حيث عدد الموسيقيين، يعني اللي يبدا مجموعة كبيرة
1: كي
0: من
1: تبدا
0: الشمس
1: مجموعه
0: يكون
1: كبيره هي تولي وقت يولي العرض صعيب انه يتصدر، خاطر احنا اهم حاجه هي قابليه العروض للتصدير. خاطر كي باش تجي الناس خاصه المهنيين هذوما كي باش يجيو يشريو عرض، هو صحيح راهو الموسيقى ما لازمش تكون فيها ليميت وشروط كذا، لكن توا الوضع الحالي
0: متطلبات السوق،
1: متطلبات السوق توا ولات تفرض برشا حاجات.
0: هذيك علاش نلقاو لي كوارتيت الرباعيين
1: نلقاو ولا نلقاو لي فورمول
0: ثلاثة
1: صغار
0: عازفين يمشيو اكثر في المهرجانات العالميه.
1: معناها نتذكر اللي توا برشا يقولوا لي راهو كي باش يجيب فرقه مجموعه فيها 10 من الناس، راهو 10 من الناس هما 10 تسكر طياره، 10 بيوت وتيل، ولوجيستيك صعيبه برشا.
0: تتحسب
1: معناها الحكايه تتحسب. ونتذكر وقتها في اول السنوات، معناها اول 2000، نتذكر عندي وقت اصدقاء الاوركسترا ناسيونال دو برباس او ان بي،
0: طبعا شو نعرفوا هكا
1: الموسيقي منهم، قال لي وقتها قال لي راهو صعيب برشا، احنا مشكلتنا اللي ما نجموا نلعبوا كان في باريس والا في الجهات في فرنسا الداخل، قليل وين يعملوا يتنقلوا لبرا. علاش؟ على خاطر العدد نتاعهم،
0: العدد
1: نتاعهم 17 واحد.
0: هل انه فما وعي عند الشباب توا، خاطر اغلبيتهم شباب يعني الفرق الموسيقيه هذه، وفي تونس وانا فرحانه برشا اللي برشا ولا منهم قاعدين يجدوا ويبحثوا، كل مختبر الموسيقى عندهم ماهيش انه هيا ما عرفش يجي نقعد فماشي الهام ولا كذا، للي مختبر كبير وقاعدين يخدموا عليه. هل انهم عندهم وعي بفكره انه لازمهم يكون العدد شويه، العدد قليل، معناه مش يكون عندهم يتوزعوا خارج تونس خاصه غير في تونس؟
1: الوعي هذا موجود بالامر الواقع، معناها خاطر يلقاو رواحهم زاد حتى هوني باش يخدموا اسهل، انك كي يبداو اقل العدد معناها حتى في راهو مش الحكايه ماهيش على الصعيد المحلي بركة المشكله هذه،
0: العالمي
1: على الصعيد العالمي، معناها المشكله مطروحه في حتى ناخذ المثال اقرب فرنسا. في فرنسا حتى لي زوركستر سيمفونيك راهو كي نحكيو على دي زوركستر سيمفونيك كي سو ديبلاس، هذوما يسميهم سي دي زوركستر سيمفونيك، معناها يتلقاو دعم من الدوله.
0: من الدوله
1: في الحالات الاخرى راهو تولي الحكايه صعيبه برشا،
0: تولي عامله على روحك،
1: عامله على روحك.
0: اوكي،
1: هذاك علاش توا ثم زاد حتى في على مستوى التقنيات ولينا نخدموا ثم الباكينج تراكس.
0: شنو الباكينج تراكس؟ معناها
1: هما الماشين، معناها على الموسيقي يجيب معاه على الاورديناتور الحاجات اللي هو مسجلها في الاستوديو، بعض من العناصر اللي مسجله في الاستوديو لكن ما ينجمش ينقلها مع سورسان. ناخذ مثلا على سبيل المثال
0: حتى في تونس دقيقه
1: فرق وقت في مهرجان الحمامات مثلا، كي يجي جروب كيما هوفر فونيك، نعرفوا اللي هوفر فونيك معناها كي تفرجوا في فيديو تفرجوا في الكليب تلقاو 40 50 60 موسيقي التالي وراهم، لكن في الاخر كي باش يجيو خمسه ناس اللي هما البيليي نتاع
0: وساعات يجيو هما يبدا اورديناتور بحذاهم
1: الاورديناتور ولا هو فيه الحاجات الاخرين
0: لازم، وجماليات اخرى قاعده
1: جماليات اخرى، لكن هذا ماهوش بلاي باك. مش تحايل لكن خاطر الناس اللي فوق الركح قاعدين يعصبوا بالحق.
0: صحيح. بين نمشيو للغدوه ان شاء الله مش يكون فما محاضره بانيل معاك حول الذكاء الاصطناعي اللي هب للناس ومؤخرا قاعدين نسمعوا في موسيقى بالذكاء الاصطناعي
1: ساعات الدنيا شغل الناس
0: ساعات تفيق بالاغنيه غالطه معناها في الكلمات وفي اللحن تفيق فيها لكن فما اللي تلقى توزيع خارق للعاده تلقى اغنيه خارق للعاده وبداوا برشا فنانين يخافوا على بلايصهم. هوني الموضوع غدوه الذكاء الاصطناعي و
1: نقولوا
0: والموسيقى يعني هل يعني لو خطر يعني
1: هو تهديد معناها تهديد ولا اوبورتونيتي
0: ولا فرصه
1: اي السؤال ديما نقول احنا يلزمنا نخافوا من السؤال يطرح نفسه ديما هل احنا يلزمنا نخافوا من بالتجديد ولا نعرف اللي كي نحكيوا على الذكاء الاصطناعي نتذكر ديما المقاربه مع الثوره الصناعيه اول ثوره صناعيه اول حاجه صارت انهم الحرفيين كانت ازمه كبيره ياسر بالنسبه للحرفيين خاطر ما عادش نجموا يدخلوا في منافسه مع ماكينات تصنع كميه كبيره في وقت قصير وباقل سوم معناها خرجوا من لكن بعد وقت فهمنا اللي ثم تثمين للحاجه المخدومه باليد الحاجه اللي فيها وقت والحاجه اللي يعطيها الحرفي من روحه راهو الحكايه هذه نتصور باش تصير هي بيدها مع الذكاء الصناعي خاطر يلزم توا نخلقوا لو لابيل نتاع حاجه راهي حاجه كما نقولوا البيو
0: لكن هي تتنجم تمثل الابداع بالذكاء والا من خلالها نجم نصنع ابداع من شكل بشكل اخر
1: تمثل الابداع راهو هنا تولي مساله يظهر لي مسألة الأخلاقية تغلب الحاجات الأخرى كان مش تقوله تبس الإبداع تقلق وقت اللي وليه ثم الناس متحايلين يدعيوا اللي هم مبدعين غادي تنجم تقلق تولي المشكلة هنا أخلاقية ما عادش عندها علاقة لكن كي نحكيه على الذكاء الصناعي كوسيلة كأداة اللي تنجم تربح الموسيقي وقت يبدأ عارف روحه لوين يحب يوصل تبدأ الفكرة في مخه وعارف روحه لوين يحب يوصل أما في عوض يقعد يعملها يتعدى بمراحل الكل ينجم يربح وقته
0: أكيد. خليك تمشي تفرش في فايبا اليوم في مشروع جديد سامي بن سعيد شكرا لك
1: غدوة
0: لحديش متاع الصباح في صوفي القولي قاعد صوفي القولي في مدينة الثقافة معكم ديما مواصلين في ليلة من الليالي.

0: للجي ام سي نحكيه على الدورة 11 أيام قرطاج الموسيقية في ليلة من الليالي. احنا معكم مباشرة من مدينة الثقافة. حكينا مع سامي بن سعيد على الانتقاء العروض، حكينا مع على البانيل متاع غدوة الندوة اللي مستير حول الذكاء الاصطناعي، وان برشا ناس خايفة من الذكاء الاصطناعي، لكن في البانيل هذا يمكن نلقاو حلول. نرحب بضيوفي، نرحب بمجموعة جذب، خالد برساوي ومريم الحمروني. مرحبا بكم، شنو رايكم؟
1: يعيشك امين، شكرا.
2: يعيش
1: محمد برساوي،
0: محمد خالد البرساوي، تحيه لي
1: صديقي، تحيه كبيره.
0: خالد البرساوي، من كثر ما استنست بخالد البرساوي، محمد البرساوي سمح لي. مرحبا بكم، شنو احوالكم؟
1: والله الحمد لله.
0: اخر مره بحثنا في الاستوديو هكا.
2: شكرا على الاستضافه ساعه ديما، الحقيقه نحب نجيو بحذيكم.
0: يعيشك وانا نحبكم نجيو بحذيا. مجموعه جذب مجموعه مهمه، خدمه كبيره على الموسيقى. شنو قدمتوا نهار اربعة للجمهور؟
2: حلمة الحقيقة، حلمة عشناها مع بعضنا. ويليا ريبيرث، ويليا رينيسانس،
0: ولادة جديدة لويليا.
2: اي خاطر
0: عمل جديد، معناه
2: عمل جديد. نعم اللي هو فوالا الكمالة متاع ويليا، نداء الأجداد، الجزء الأول من ألبوم ويليا اللي شاركنا به في جي ام سي 2023. وسنة ياسر فرحنا اللي كنا زادة في البروغراماسيون تاع جي ام سي بويليا رونيسانس. وفوالا بالحق كانت حلمة، ما مازلت طايرة يعني.
1: حلمة تونسية،
0: حلمة تونسية، حلمة تونسية،
1: حلمة بطابع تونسي.
0: كيفاش كان رد فعل الجمهور؟
1: والله رد فعل الجمهور الحقيقة فات كل التوقعات.
0: خاطر هوني راه الجمهور كي يمشي ماشي بالفعل.
1: عملنا سولد اوت ومعناها سيتي الحقيقة اودولا دو توت لي زاتونت، والجمهور كان عنصر ساهم في الموسيقى اللي تقدمت. هو الالبوم
0: كيفاش
1: معناها الطاقة اللي عطاوها لنا سورسين،
2: الانعكاس نتاعهم،
1: الانعكاس معناها الانعكاس نتاعهم هما معناها شنعنا شخنا شخنا
0: شخنا. شو تفرق ويليا في حلم، في حلتها جديدة في جزء ثاني على المشروع الأولاني؟
1: المشروع الأولاني هو الوليد الأول معناها الألبوم هذاك، كان فيه دو لونغز انترويت طويلة، وكان فيه برشا
0: مقدمات موسيقية طويلة،
1: مقدمات موسيقية طويلة
0: يعني أكثر موسيقى،
1: أكثر موسيقى، والريتم والفلو كان طايح زادا برشا. عملناها الحكاية عن عمد عن قصد باش الناس تتمعن في البلاغة اللغوية في الكلام والحكايات اللي موجودة في وسط
2: في النصوص الصوفية.
1: نعم النصوص الصوفية. الالبوم ويليا ريبيرث جاي زادا اترافير ريبيرث، احنا عشناه كجذب.
0: كيفاش عشتوه؟
1: معناها عشنا ديزكسبيريونس
2: كموسيقيين زادا،
1: كموسيقيين عملنا ريزيدونس ارتستيك مع البروجي عليسا،
2: إقامة فنية،
1: إقامة فنية
2: طورت فينا برشا الحقيقة.
1: دامت عام قابلنا معناها دي بروفيسيونيل من العالم اجمع، دي بروفيسيونيل.
0: وقتاش هذا؟ بعد جي ام سي 2023
2: اكيد 2025. من بداية 2025 لنهاية 2025. يعني انا نسميها معسكر فني، اما مزيان برشا معسكر فني اللي خلينا نخرجوا احسن ما معنا. اوكي يعني عملتوا الالبوم الاول، كيفاش نجموا تخرجوا البوم ثاني بالتطورات وبالتقنيات الجديدة؟ خاطر بدلنا برشا حاجات من 2023 ولا من 2021 جذب، يعني كل يوم نتعلم حاجات جدد، كل يوم نطوروا حاجات في الموسيقى، كل يوم نجربوا أصوات جدد وكل شيء. من وقتها لليوم مع إقامة فنية يبدأ عندك مخك الكل خلوة للفن، يعني خلوة للفن. فخرج ويليا رونيسانس واللي هو فيه مسينا خدمنا على نصوص جديدة، مثلا كيف ما بالحسن الشاذلي، كيف ما خمر يا الخمار، كيف ما يعني بنظرة جذب بالطبيعة وبنظرة جذب الجديدة.
0: نعم فما نصوص جديدة ما تخموش انه تعملوا مثلا ما عرفش يمكن حتى في ولية ثلاثة او في جذب ثلاثة، انه يكون فما نصوص عربية نصوص عالمية في الصوفية، لان الصوفية ما عندهاش حدود.
2: اكيد موجود ما نجمش نحرقته.
0: موجود
1: موجود ديجا
0: صحيح
2: اكيد اكيد. شوف راهو اماني يمكن ماناش قاعدين نهبطوا في برشا موسيقى امره وبرشا موسيقى موجوده في المخبر الفني نتاعنا في المطبخ نتاعنا ولا يعني موجوده
1: وما زلت في مخاضها
2: تستنى في مخاضها اكزاكتومون باش تخرج في في في انا نحب الموسيقى تاخذ عقلها تاخذ
0: تسلسل
2: اي ما نحبش الزربه وكل شيء لكن برشا موسيقات جدد موجودين برشا تجارب يمكن ما عمرهم ما يتوقعوهم من جذبة فما تجارب فما تعاونات زادة في وليا الثالث بون ما نعرفش كيفاش يكون اسم وليا الثالث
0: ولا...
2: فما مع فنانين اخرين فما من انماط موسيقية اخرى
0: وإذا اللي حابين يتصل عليه محمد محمد برساوي يعني الانماط الموسيقية الاخرى من نجم نلقاو فيوجيون او كيفاش يقولوها مزج مع موسيقات كيما الجاز كيما الروك كيما
1: هو هو ديجا ما نحبوش نحرقوا لكم اما هو الالبوم الثالث ديجا بدينا فيه عدنا مدايده بدينا فيه بعد ما روحنا من مراكش مشينا لعبنا قدمنا وليا في المغرب في مراكش كي روحنا من مراكش صارت لنا طبعت علينا الفن القناوه والجروفات هذوكم والهنك هذاك ورجعنا نلوجوا في جذورنا شنو الحاجه اللي قريبه للفن هذاك وكانت لنا موتيفاسيون باش بدينا في التروازيام البوم اللي ديجا توا عملنا فيه 4 ديمو حاضرين
0: برافو
1: وان شاء الله باش نتعداو له في مرحله جايه
0: ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم مساحه حابينها تحيه لكم مجموعه جذب شكرا لك مريم شكرا لك محمد
1: شكرا
0: ان شاء الله بالتوفيق ونشوفكم في الحفله الجايه ان شاء الله
2: شكرا شكرا
1: ان شاء الله
0: مواصلين ديما معكم على موجات اذاعتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه

0: لي ما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في مدينة الثقافة في مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية، الدورة 11 هذه حصة خاصة بهذه الدورة في ليلة من الليالي، ولكن طبعا الأحداث الثقافية والفنية متنوعة وموجودة، ومنها موعد مهم جدا سنوي هو المعرض السنوي للمركز الوطني للخزف الفني بسيدي قاسم الجليزي، ومعنا محل الفنان محمد الحشيشة مدير هذا المركز باش يحكينا على الافتتاح وعلى هذا المعرض وعلى هذا زيدا على مش نحكيو زيدا على تقييد زيدا في النوادي لخاطر طول فما برشا جمهور. محمد الحشيشة مرحبا بك.
1: عايشة كمني ومساء الخير وشكرا على الاستضافة في مدينة الثقافة الشادي الإقليمي.
0: اي مزيد ثقافه الشادي الاقليبي، ماهيش في الاستوديوهات المركزيه، هذا استوديو خارجي.
1: استوديو خارجي ونشاط ومدينه حافله والحمد لله على القليله.
0: ان شاء الله نشوفوها كان نفرحوا. ان شاء الله نجيو نهار نعملوا في بحذاكم حصه خاصه زاده في سيدي قاسم، علاش
1: حتى برنامج خاص نعملوا برنامج كامل من سيدي قاسم الجليزي.
0: أكيد. لانه نتابعوا توا منذ سنوات يعني في المركز الوطني للخزف الفني في هذا التطور الكبير اللي قاعد تقوم به، الخدمة الكبيرة على الخزف الفني، على خاصة نقل هذه الهواية أو الصنعة إلى الهواة للناس اللي تحب. غرمت برشا ناس محمد.
1: صحيح، يمكن نشاط المركز خلى برشا ناس تجذب للخزف، لكن أيضا أعتقد أماني أنه 2019 و2020 فترة الكورونا خلت برشا عباد تطرح برشا اسئله وتخمم في روحها اوترومو، وليت تتلوج على البديل ولا البدائل. قالت يمكن قالت برشا قاو في الخزف حاجه جديده، فما شكون بدل باركور كامل نتاعو، فما شكون بدل الاختصاص، فما شكون بدل صنعته. والمركز الوطني للخزف الفني كان حاضر، احتضنهم وعلمهم، وهذه المهمه من المهمات الاساسيه اعتقد للمركز الوطني للخزف الفني.
0: وللصغار والكبار مفتوح.
1: للعمر الكل.
0: للعمر الكل. طول الفترة هذه فترة نجموا يقيدوا، معناها حتى اللي يسمعوا فينا يمشيوا غاديك ولا على الانترنت ولا كيفاش؟
1: لا اليوم بداوا يقيدوا سير بلاس في المركز، وسنا التقييد مش يكون محدود.
0: علاش؟
1: بحكم انه الاطار التكويني مش كبير، يعني احنا جزء من الناس عملنا وصلنا اكثر من 180 مسجل بالمركز، وكانت كان مجهود كبير، يعني خاصة ان نشتغل طيلة الاسبوع كل يوم من 9 للاربعة ويوم السبت من 9 لماضي ساعة. الحقيقة كان إرهاق كبير. سنا قررنا أنه مش ناخذ 40 تكوين أولي و40 تكوين تكميلي، حتى إن شاء الله ربي سهل وتحل المشكلة متاع
0: مشكلة فلوس؟
1: لا مش مشكلة فلوس، مشكلة ريكروتمون، انتدابات، مشكلة عقود، مشكلة
0: لازم ترجع لوزارة الثقافية.
1: حتى الخزفيات هون يعني نغزلوا سي غدهم مش يرجعوا المسرح الأخيرة.
0: لانه عندي مده نشوف فيه مسكر، يعني
1: اي عنده تقييم اكثر من عام. فما تعرف اللي احنا الاطار في المركز 3 من الناس،
0: أي.
1: يعني والبنات اللي كانوا شادين الرواق كانوا متعاقدين، والعقود ازداد خدمات، الاشكاليه هذه نتاع العقود ازداد خدمات. ان شاء الله نسنوا في تسويه الوضعيات، ووقتها كان ربي سهل، ويمكن زاد على شلال ان شاء الله، لانه من خلال زياره السيده الوزيره واطلاعها على نشاط المركز فما اراده ان شاء الله انه يكون نوضع نص قانوني لتأسيس المركز. أعتقد بعد 30 سنة بعد كل هذا الإشعاع
0: وقايت
1: تعرف توجيه في ثنية،
0: يمكن تحل بيبان للمراكز الكل، خاطر المراكز الكل ما عندهش ستاتيو كما نقول.
1: فما 5 مراكز احنا في وزارة الثقافة عندها مشكلة النصوص القانونية، لكن توا ماني نجي في ثنية ونخمم بيني وبروحي، لأنه يعني بمجد المعرض السنة كان معرض كبير مستوى يمكن اكثر عام بالمستوى هذايا. قلت محمد اعتقد معناتها تقريبا بالبارابور العمري وتجربتي في المركز نجم نقول بريسك في القمه، معناتها بمعرض السنة، خاطر هاك المعرض يخليك تطرح تساؤلات،
0: تحكي على المستوى الفني.
1: المستوى الفني ويعني
0: التنظيم،
1: التنظيم الفني، التقني، المستويات الكل. يعني اذا كان وانا كل عام معناتها اول ناقد المركز والمحمد عشيشه هو محمد عشيشه، وهذاك اللي خليني ديما نطمح انه نعمل ما خير ولا ما نعملش. قلت معناتها بجد اعتقد انه المستوى نتاع السنه تقريبا في القمه، يا اما مش نرجعوا نحضروا والا يلزم حاجه باش نواصلوا ونبقاو في القمه. اعتقد الحاجه الوحيده اللي تنجم تمنع المركز الان هي نص قانوني يحدثه ويسهل له كل الاجراءات والترتيب الاداريه والتصرف المالي، لانه في السنوات الاخيره معناتها قاسينا برشا، قاسينا
0: اكيد
1: برشا تعب، برشا تعطيل، برشا.
0: تقول انت مؤسسه كبيره، مؤسسات الدوله ما عندهاش حتى واقع قانوني، معناها مش هذية حتى مراكز الفنون الدراميه والركحيه اللي في البلاد كامله، ذول هذيا
1: لازم دار المسرحي،
0: دار المسرح،
1: بيت الروايه،
0: مركز الفنون الدراميه في الكيف اللي هو قديم وخرج برشا مسرحيين. المهم ان شاء الله يلقاو له حل هذايا، ولذيا اشتغال عليه جديا لازم يكون. نرجع للمعرض، المعرض شنو كان فيه سنة، قديش من قطعة، الناس جت بكثافة. عملت زوز معارض افتتاحاتنا
1: بالفعل،
0: نهار السبت ونهار الأحد.
1: اي نهار السبت 3 أكتوبر كان الافتتاح الأول، ويوم نهار الأحد 4 أكتوبر كان الافتتاح الثاني. كان يعني نشاط ماراثوني باش الواحد خلط حضر زوز معارض. لكن كي تبدأ في العمل موجود كما نوعا يخليك تخدم مرتاح، ومن فم جات الفكره نتاع زوز معارض. اول مره نعملوا زوز افتتاحات، لانه تقريب زاد المركز ولا عنده رواده وعنده متبعينه، عنده عبيد تبدا السنه في المعرض وقتاش باش تجي تشري قطعه خزفيه بسعر مناسب
0: في متناول الناس،
1: في متناول الناس وما فماش منها، معناتها قطعه واحده
0: هي من انتاج مش تلقى مثلا اكثر من قطعه متشابه، اللي مش يشري هذيك بتاعه هو
1: قطعه واحده ما يلقاش منها،
0: نادره معناها ما يلقاش في بلاصه اخرى.
1: بالفعل عملنا الافتتاح الاول وكان بحضور السيده وزيره الشؤون الثقافيه مشكوره على دعمها، ويعني والحقيقه يمكن هي تفاجات بمستوى المركز، لان تعرف احنا قد ما نشتغلوا وديما يلوموا عليهم علاش ماكش تعرفش بالمركز، بالرغم اللي احنا تقريبا متواجدين سواء كان في الثقافيه في الوطنيه، لكن يمكن يلزمنا اكثر ظهور اعلامي
0: واكثر عينين تتحل زاد، يمكن
1: يمكن زاد
0: برغم اللي يحب يشوف يشوف،
1: يمكن احنا زاد حاضرين على الفيسبوك مش حاضرين على الانستغرام، لانه زاد برشا ولاو يتابعوا ال واش خليني سناب باش انا عرفت المركز هبط برشا بث مباشر وحاولت اني وهذاك عمل حركيه وخلى عباد تسال هذا وين بجد برشا
0: نسمع. وين زاد اللي المركز الوطني للخزف الفني قاعد ياخذ في اشعاع، يعني الخدمه زاد طيله سنوات والتراكمات هذيك خلت الاسم متداول عند الناس حتى اللي ما يعرفوش وين ويسال وين وشنو هو المركز هذا.
1: انا خوف.
0: اكثر اسئله اللي انا نسمع فيها علاش يخوف؟
1: يخوف خاطر الاقبال يكثر. الاقبال يكثر، احنا ما عندناش باش انا من عادتي اني ما نجمش نرجع عباد. وحتى شفت وقلت 40 باش نسجل ونسكر. مش يجيو العباد من بعد ويقول يا مان وتقاني مش نوصل ل 100، لكن اسنام بجد مش نحاول انه من لانه الشعاع هذاك والنجاح هذاك هو راهو سيف ذو حدين.
0: أي.
1: يعني يا اما
0: مهما كان سيف ذو حدين لكن حدوده باهيه، لازم الناس المسؤولين في وزاره الشؤون الثقافيه يحلوا شويه الباب، يعرفوا قيمه هذه المؤسسات اللي تمثل في وجه تونس، لانه الثقافه كي نشوفوا الثقافه كيفاش ماشيه نشوفوا البلاد كيفاش ماشيه ووجه البلاد كيفاش يكون اللي يصنعوه مثقفوها ومبدعوها. نرجع
1: هو حاجه سامحني ماني هو المؤسسات هذه اللي بدون نص قانوني سواء كان المركز الوطني للخزف الفني ولا بيت الشعر ولا بيت الروايه ولا دار المسرحي، احنا الفاعلين الحقيقيين، حتى كنا في الاجتماع مع السيد الوزيره، احنا الفاعلين الحقيقيين للعمل الثقافي المباشر مع الناس. وتعرف كي تطور المؤسسات هذيا نجموا التطور هذيا يشاع على دور الثقافه، لانه علاش المركز الوطني للخزف الفني موجود في العاصمه؟ علاش ما يكونش عنده فروع في الجهات؟ علاش ما يكونش فما في كل دار ثقافه نواه للخزف؟
0: هاتي عملوا لهم نص قانوني ومن بعد هذيك
1: وهذا كله راه مكتوب هنا في مشروع في المشروع
0: اللي قدمته
1: الاحداث، مشروع احداث لانه خدمت عليه برشا مرات، مشروع احداث المركز الوطني للخزف الفني. يعني نحكي عن النقاط هذه وهذا مهم جدا لتطوير ايضا الانشطه الثقافيه في دور الثقافه وفي الجهات.
0: انت قلت لي توا تبيعوا الكل، من كيفاش مده شهر مش يقعد؟
1: لا مازال ما تبعش الكل، تبارك الله صنعنا انتاج تقريب ما بين 1500 و2000 عمل، عرضنا لحد تقريب 1200 عمل
0: حتى الوقت ايش يقعد؟
1: المعرض يتواصل حتى لاخر شهر اكتوبر ان شاء الله. صحيح نهار الاثنين كان فيه مقبل كبير كبير بالكذا، لكن اليوم ايضا كان فما العباد مازالت تتبع والعمل مازالت موجوده، واللي واللي مش يجي مش يلقى. شو بعد نقول العمل هذا مش بيعملوه، بس ساعات ما يتباعش نقول لهم هذاك راهو عنده مولايس انا فيه.
0: أكيد.
1: لانه بالمجد النوعيه نتاع الاعمال السنة اللي يجي يلقى يلقى كل شيء، معناتها اللي يحب
0: العمل
1: النحت يلقى، اللي يحب الاطبقه يلقى، اللي يحب العمل ثلاثي الابعاد يلقى، اللي يحب حاجه تتعلق بجد معناتها ثراء كبير. وهوني راهو مجهود مجهود كبير المكونين هو شكون
0: سعد
1: سليم الشرفي والعبد لله
0: وامل
1: وامل اللي السنه ما قراتش معانا السنه الفارطه وزينب اللي هما زوز كانوا متعاقدين مع المركز ووقفت العقود نتاعهم، لكن خلاونا نتاج الاعمال نتاع المتكونين نتاعهم اللي اثروا معناتها بطريقه جديه هذا المعرض هذه السنه.
0: نعم، شكرا لك محمد الحشيشه مدير المركز الوطني للخزف الفني. مشيو للمركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم جليزي في معقل الزعيم وتفرجوا، تلقاو برشا حاجات حلوين، تلقاو فن، تلقاو ضيفه، وتلقاو ناس بشوشه اللي تستقبلكم بكل حب. مواصلين ديما معكم في ليلة من الليالي.

0: ديما معكم معلم موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا معكم في مدينة الثقافة نواكبوا الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. بعد الخزف نرجعوا للموسيقى ونرجعوا لعصام عبسي ضيفنا. شنو نحكي على الراب توا؟ لو سهلة
1: نحكيوا على الراب. انا فرحان انا بحذاك برشا ونبلغ سلامي لكل المستمعين والإذاعة الوطنية.
0: يعيشك وين ما كانوا ونقولوا لهم يجيو نهار الأربعاء
1: ان شاء الله. ان شاء الله تلقوني في الافينيو في سان اوفيرت اللي موجوده في شارع الحبيب بورقيبه ان شاء الله.
0: 5 على 10 5:30 على 10
1: تلقوني سيرشان بالموسيقى راب بآلات موسيقيه معايا باند وحاجات في الديفلوبمون تاع الراب جديد نقولوا نحن.
0: يجي في الاندر جراوند جديد في الموسيقى جديده الراب.
1: نحن
0: الراب في الموسيقى جديده.
1: ماتش ريالمون ماتش فما راب
0: ولا اللي تقول كلمتين ونفس الريتم هكا ولا
1: انا تو كي واحد عنده مراجع في الراب خاطر الراب تسمى مهما كان موسيقى جون مازلت صغيره. اللي
0: وين مازلت صغيره من الستينات
1: من الستينات معناها رابريتنا الكبار عمرهم 70 سنه معناهاش رابريت معناها عامل جروس كارير وطويله الرابريت كيفاش نقول لك معناها الكبار بالكل تو كان نحكيو على الجينيراسيون الاولانيه من ايزي اي ولا اوكسمو بوتشينو ولا كيري جيمس ولا الموجودين في العالم الكل مازالوا تو مازالوا يحتفلوا ب 60 سنه 63 64 سنه والديفلوبمون اللي صار لهم في الخمسينات انهم بدلوا الموسيقى ومشاو الغاديكا بديز انسترومون بدلوا الموسيقات ولات ميلوديك اكثر دخلت فيها شويه الفانك شويه الاوركسترا وهذا هو معني انا فرحان ان جات الفرصه باش ننجم من نعمل الحاجه هذه.
0: عندك سنين انت
1: انا
0: حربت كما نقولوا بالتونسي
1: حربت مش والله
0: فما حاجه غير انك انت باش تتقدم للناس لكن ما فما حاجه عركه بينك وبين روحك.
1: الواحد يحب كي يبدا مغروم خاطر كي نحكي لك نقول لك راني حققت احلام طفولتي باللي نعيش فيه توا نقول لك صدقني على الاخر على خاطر هذيك هي الرحله اني حبيت نعمل الكل عملته واما منذني في وقت معين في حياتك انك تقابل عباد هما اللي حلوا لك بيبان انت مش في بالك مازال لهم سنين ومازال لهم وقت تلقى روحك بيان اونتوري وتنجم تعمل هالحاجه.
0: رجوج هي اللي حلت لك البيبان.
1: رجوج عرفتني للجرون بيبليك وعرفتني بالكوتي خاطر كنت ياسر
0: المثل
1: بديت قبل بديت بست سنين ولا سبع سنين ديما نمثل مجرم ولا حاجه. رجوج الطيب الجباري قريب برشا القلب التونسي حسيتها معناها والدم واللي يسمع كلامها اللي يعاود لها كل شيء وما يخبي عليها شيء هذاك والدم واللي نحن نحبوه البيرسوناج ولا العبد الموجود بالرحاق في الدنيا خاطر فما منه برشا ما لا غالب ما يعملش كليك ما يعملش بوس
0: يعني مساحيت
1: ما هوش طيب. لازم
0: انزين ولد الحومه كيما
1: ولد ولد, ولد الحومه اللي جاي اللي جاي من
0: ولد بلاد
1: ولد بلاد اللي جاي اصله معناها راهو من من من بلايص بعيده برشا وخليت
0: البلايص بعيده ما في البلاد
1: التركيبات الاجتماعيه اللي جابتهم وتلمت ولات فما كل الحقنه الشعبيه اللي موجوده في حومنا نحن ولا موجوده في السيكتورات اللي عندنا الكل ولي سورتو كي تخرج ارتيست من حد شيء معناها اللي تخدمت على روحك فهمت اللي لازمك تعمل تياتر مشيت عملت موسيقتك حبيت تصلحها ونظفتها كيما نقولوا تبدلت الفكره وكانت عندك مراجع اخرى ابار الحومه والشارع وشنو يعطي معناها
0: موسيقى خدمه تخدم برشا على الموسيقى توا نشوف فيك نشوف في كليباتك معناها خدمه على الكلمه وخدمه خاصه على الموسيقى وعلى الحضور زاده في الكليبات
1: انا
0: حضور المسرحي معناها
1: الحضور المسرحي على خاطر كان عندي شانس اني ولد تياتر وقريت وخدمت في بينومي وطلعنا بها في كارتاج ومشينا بالباريس وكانت هذيك حاجه مزيانه برشا بالنسبه لي انا. اما كيفاش نقول لك انا ولد موفمون هيب هوب معناها مانيش رابير برك انا نحب البيت بوكسينغ ونحب البريك دانس ونحب الجرافيتي معناها الموفمون تاع الهيب هوب الكل يخصني معناها وكي نقف قدام الجينيراسيون الجايه اللي نتاع السكيت بورد ولا نتاع البسكليتات نتاع البي ام اكس ولا نتاع الرولور ونشوفهم ولا اولمبيك الحديث نحكي هو نقول فما ديفلوبمون في الموفمون تاعنا الهيب هوب وكهو معناها كموفمون موجود في العالم الكل باللغات
0: هو
1: الكل
0: هو قاعد يتطور في تونس ماش نسمع
1: مدام
0: برشا
1: مادام مغرومين مادام يعمل في الفيوز هذوك
0: مادام جات فتره معناها برشا قبيل وبرشا غرام وبرشا
1: اما توا انا اللي نشوف فيه خاطر ليفينمونات يعبيو كسوا رابيرات اللي ياخذوا المهرجانات الكبار يعبيو الفيوز صحيح طاحت اما تقعد تعمل في 500,000 و600,000 فيوز راهي مش دونيه تو المون
0: زاد خاطر نحن
1: كنا نعملوا في 40 مليون فيوز توا رينا 600,000 و700,000 ولات تتقلق شويه العباد هذوك هي اكثر موسيقى قاعده تسمع في تونس يحبوا ولا ما يحبوا
0: كفن وموسيقى معناها مش
1: كفن وموسيقى الجينيراسيون الجايه خاطر نتصور الجينيراسيون اللي تاعنا نحن واللي بعدنا بالضبط نتصور سي عطات اللي لازمها تمد وتو كل واحد لازم من منبر وهو من بلاصته وهو يحقق فيته كيما نقول
0: اكيد
1: من بعد جينيراسيون
0: سورتو
1: هي خاطر ما تنجمش شني اذا كانك انت ماكش مرتاح وماكش تغزل روحك نجحت سورتو تغزل روحك نجحت ما عندك ما تعمل به الباقي الكل
0: اكيد هو اكيد كي تشوف روحك نجحت وتشوف في الاخر نجحت وانت تشوف في الاخر نجح تحس انه الموفمنت الكل نجحت معناها
1: سورتو اليوم فايبا مثلا يلعب باوركستر كامل بالموسيقى هذيك بالديفلوبي اللي هي خارجه من الهيب هوب ما تنجم تكون كان حاجه تفرح معناها ما تنجم تكون كان انه الهيب هوب مازال قاعد يقدم الكل ونشوف ساعات سامحني انهم ساعات يحكيوا ويقولوا والله الراب وفيه الراب ما وفيه الراب بدي الراب عمل تقيله وباش يرجع ما فهمتش
0: ما يسمعوش موسيقى ما يتابعوش الموسيقى
1: وما تنجمش تكون حاكم بالطريقه هذيك خاصه تجيب كلمه من عند فنانين معناها معناها ريسبي وعندك درس كامل مسيب كاريرك باش تدخل في درسنا نحن اللي انت بالرسمي ما تعرفوش معناها ما عندكش
0: اختصاص وغرام وناس تعبت وناس عرقت وناس كذا كل واحد باختصاصه كل واحد وتوجهاته كل واحد شنو واخذيه
1: اكيد وفي عالم السوشيال ميديا توا اي واحد عنده نافذه كيما نقولوا ولا عنده بريش ينجم يدخل منها ويوصل منها للعالميه معناها ينجم جوست من تونس
0: قبل ها خلطت علينا الاخبار نرجع بعد الاخبار
1: قصت علينا
0: اخبار ميسج قبل ما نوصل للاخبار قمح المدينه
1: قمح المدينه ان شاء الله نتقابلوا في لافينيو مع الخمسه ونص نهار الاربعاء
0: نهار الاربعاء بعد غدوه الخمسه ونص في مش في المدينه في شارع الحبيب بورقيبه مع عصام عبسي يعطيك صحة عصام بالتوفيق وان شاء الله المره الجايه تبدا معنا في حوار اطول ديما معكم مواصلين في ليله من الليالي
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه
3: اسعد الله اوقاتكم بكل خير يلزم مزودي خدمات الانترنت بتوفير حد ادنى من اليات الرقابه اللابويه لحمايه الاطفال على الانترنت وتمكين الاولياء من تصفيه عناوين المواقع غير المناسبه من خلال قائمه سوداء وتوفير خدمات متقدمه للرقابه الابويه في شكل تطبيقات او منصات رقميه من بين الاجراءات الجديده والتي اعلنتها وزاره تكنولوجيا الاتصال بهدف تعزيز حمايه الاطفال على شبكة الانترنت. وزارة الداخلية تؤكد العمل على حماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات عبر حملات أمنية دورية بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما ورد في ردها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان حاتم اللباوي. كما تعمل الأجهزة الأمنية وفق وزارة الداخلية على تأمين محيط المؤسسات التربوية بهدف التصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات. كهل من بين اثنين في تونس يعاني مرض السمنة وفق الطبيبة المختصة في التغذية بالمعهد الوطني للتغذية ريم بن عثمان موضحة في تصريح لزميلة خولة سليتي سبب انتشار المرض في تونس وطرق الحماية منه.
4: عندهم سمنة سكوموس ديما وقت اللي هما يبداو صغار مازالت عنا العقلية متاع ولدي بالصحة وزيد وكلوا راهو ما ياكلش بالقدي أمل وغزمو بعدنا على عادتنا الغذائية القديمة والحاجات الصحية مشينا أكثر الفاست فود واللي طول حط في الجاز سخط وكذلك أدى إلى السمنة خاصة عندنا مشكلة كبيرة في تونس اللي هي قلة الحركة ما نعملوش سبور بروغرام سكولير متاعنا ساعة برك في الجمعة المنظومة العالمية للصحة تقول لازم ساعة كل يوم اللي احنا حتى واحد بخاسك مهز صغيره باش يعمل سبور ساعة في الجمعة تقريب كهل على اثنين عنده سمنة في تونس الوقايه تبدا حتى من الكرشلوم من قبل شنو اللي هي تاكل سافاغو تونتير على البيبي نتاعها وزاد الرضاعه الطبيعيه ديما ننصحوا بها ومن بعد نحاولوا نذوقوا صغير من كل شيء قبل العام لازم احاطه طبيه للسمنه باش تكون ناجحه غلطه نتاع العباد يقولوا انه السمنه يجي نعمل وقت معين نوصل للميزان اللي حاشي به ونسلم
3: إسناد الامتيازات بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على استثمارات بقيمة 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولايات باجة وبنزرت ومدنين دوليا شهدت فرنسا اليوم تعليق الدراسة جزئيا أو كليا في أكثر من 400 مدرسة ثانوية بالتزامن مع استمرار موجات احتجاجات طلابية وسط استعدادات لتنظيم مظاهرات أكبر حجما غدا الثلاثاء. وختاما، حكومة الدنمارك تعلن تعرض بيانات نحو 8.8 ملايين شخص للاختراق وقرصنة أسمائهم وعناوينهم وأرقام هوياتهم الشخصية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: ما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه، وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
6: يوم جديد، يوم سعيد.
5: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل، ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة، من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

0: أهلا وسهلا بكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ليلة من الليالي أيام قرطاج الموسيقية، دورتها السنة 11، بدأت نهار 3 متواصلة نهار 10 من هذا الشهر، نهار 10 نهار 9 فما عرض الملك عويج. تجيو يجيو شوفوا عرض الملك عويج. عسلامة ملك عويج، مرحبا بك بحضينا في هذا اللقاء الخاص بالإذاعة الوطنية التونسية في أيام قرطاج الموسيقية. شنحوالك؟
1: فرحانة برشا بحضوري بحضيكم.
0: يعيشك، حتى احنا فرحانين. ملك عويج، صغرونا هذية اللي شفناها كبيرة برشا، كبيرة برشا في دورك في عرفوك الناس في مع في المطبع مع مهدي هميلي.
1: وي، خولة يا دولة.
0: خولة يا دولة. عرض حلو برشا، معناها الخدمة نتاعك ومتاع مهدي حلوة، حضور مسرحي في العمل أو تمثيلي في العمل التلفزيوني. لكن ملك عويج اللي ما يعرفهاش راهي بديت عندها برشا، بديت مع الموسيقى وبديت مع الروك والفيزيون.
1: الروح، الروح الموسيقى،
0: الروح. شو حكايتك؟ يلا مرحبا يا ملكة.
1: عسلامة. حكايتي كبيرة الحقيقة. أنا بديت من عمري 18 سنة، بديت في الموسيقى، بديت جيكسبلور ونفهم شنيا نحب نعمل ونحب نمشي، شنيا الميساج اللي نحب نوصلهم أترافير فني.
0: مادام قلت بديت نفهم وبديت كذا، يعني بديت من قبل تلوج على روحك.
1: اكزاكتومون، بديت عمري 18 سنة، توا 27. صحيح ما نظرش، ما يا ان بو باركور اللي عملته. مشيت قريت كوميدي ميوزيكال في فرنسا، مشيت زدت الحقيقه حبيت نديفلوبي اكثر في فني، حبيت نتحدى في برشا حاجات، على خاطر معناها انا اليوم جيت لجي ام سي باش نقدم شو استعراضي، معناها اللي هو فيه موسيقى ودانس وميزان سين، اللي هي قرايتي. ما كانتش سهله، معناها في الكوميدي ميوزيكال فما حاجه مهمه برشا، انه الارتيست لازم يغني ويشتح ميم طون يبرفورمي ويكون معناها عنده بالحق ان كنترول في بدنه الكل، في اللارانكس نتاعو، في صوته، في السفل، في كل شيء. ديكو مشيت قريت في باريس،
0: ولازم يكون هذا الكل متناسق مع بعضه.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون. مشيت
0: دور بيدو نغمه يبدا في وسط
1: والله سي اكزاكتومون سا، معناها بالحق ان فيت يوليو ليسونس الكل يكونيكتيو مع بعضهم. ما نعرفش كيف حتى نفسر. من قبل بروفتي كانت تحطنا نجريو على التابي وتقول لنا يلا غنيو، معناها باش نفسر لك
0: تجري
1: وانا نجري
0: تجري تبدا تغني. علاش؟
1: باش تنجم تو كونترول السوفل، باش تنجم تكون معناها متمكن من حتى لي ريسبيراسيون نتاعك. معناها ديجا ماهيش ساهله انت كي تعمل فوتينغ ولا اي حاجه، اون دوفيان فيت تسوفلي، معناها كل لحظه هذيك. اكزاكتومون. احنا في الكوميدي ميوزيكال تتعلم انك تو كونترول، تتعلم انك
0: ما تلهدش.
1: اكزاكتومون، بيان سي، خاطر فيها برشا فيها برشا موفمون، راهو ديجا دانس وحدها انك تتمكن انه صوتك يقعد ستابل.

0: خدمة كبيرة.
1: أكيد.
0: وشو بتاعي اسمه العودة إلى الأصول.
1: معلش العودة إلى الأصول.
0: خاطرني
1: أنت وين مشيت باش ترجع للأصول؟
0: نرجع أول حاجة الأصول عندي هنا هو الحلم. الأصول يرجعني لحلمتي، الأصول يرجعني لبلادي، خاطر أصولنا كبار برشا بالحق، كبار برشا ويستحقوا أنهم يتكسبورتيو للعالم. عودة للأصول زادة خاطرني تحرمت من بلادي عامين وفهمت قيمة لوغتي، فهمت قيمة بلادي، وحبيت يكون أول عرض ليا في تونس
1: في جي ام سي.
0: في جي ام سي وي لو 9 اكتوبر ان شاء الله. وفي برشا
1: يعني فما وعي بالاصول. اش تقصد بهم الاصول؟ الاصول التاريخيه، الاصول العائليه، الاصول شنو بالضبط الاصول اللي انت ماشيه فيهم في العرض نتاعك؟
0: الاصول اللي ماشيه فيهم ديجا الحاجه الاولانيه انه اللي نفرجوا فيه لبرا واللي نسمعوه لبرا. ومثلا جو دون دي زيكزامبل كيما مادونا، كيما بريتني سبيرز، كيما ان فيت راهو موجود في تونس، راهو نجم يتعمل، راهو كل شيء ينجم يتعمل. كان عندك ان اوبجيكتيف هذايا بالحق الحاجه اللي نحب نوصلها، معناها ترك توصل الحلم تنجم تتحقق،
1: كي تحب تخدم عليها تحققها.
0: اكزاكتومون هذايا بالحق خدمه سنين وديفلوبمون نتاع معناتها اون كارير ان شاء الله اللي حبيتها تبدا كان في بلادي. على خاطر وصولنا كبار، معناها انا خادمه الشو نتاعي افيك دي زاكت. اكت 1 عينيك، اكت 2 راقصه، اكت 3 اراك
1: كان مسرحيه.
0: اكزاكتومون معناها سي فريمون اون ميز ان سين، وكل مورسو كل غنيه يحكي في ان سوجي مهم. اكت 6 لايف جيفر اللي هي غنيتي اللي تحكي للنساء. عندي غنيه تحكي على التشايلد هود، كي كان
1: الطفوله،
0: الطفوله كالينوسونس، كي نقول جست نحب نعمل من غير ما نخمم في المشاكل لا حتى شيء، جست نحب نعمل
1: وتعمل.
0: صح اكزاكتومون. برشا اصول تونسيه، بوكو دو ريفيرونس معناها
1: مرجعيات.
0: اكزاكتومون
1: كيما شنو مثلا
0: ما نحبش حقيقه نحرق. اما ريت في باغ اكزومبل في عينيك اللي هي معناها اكثر اغنيه معناها تعرفت بها ويعرفوني بها العبيد، الميز ان سين نتاعها تحكي على لو باساج دون في، لو باساج من اول ما تولدت للاخر دقيقه في حياتك. معناها كلامي يقول عانقت، سافرت، غازلت، حاولت، ادركت، قاومت، قبلت، عانقت. سي فريمون ان سيكل معناها
1: دور الحياه. دورة بتاع حياتي يعني.
0: محليك محليك محليك كلامك.
1: فعلا هذيك الإنسان هذيك الوجود معناها اللي ساعات يدخل هو بيدو تلقاه يكون ناتج عن حيرة كبيرة معناها، وخاصة حيرة الفنان باش يوصل يطرح حاجات كيما هكا.
0: على خير على خير.
1: حسيت ملكة عويج مشات في طريق آخر، ما عملتش على شهرة والدتها ولا شهرة الولد نتاعها، حبيت كأنك أنت كان عملت تحدي مع روحك أنك تبني اسمك بطريقتك أنت.
0: وي الحقيقة الحاجة أنا ديجا معناتها حاجة فخورة بها برشا أنه معناها أمي حاجة أخرى.
1: فنانة أمينة فاخ، تحية ليها،
0: تحية لها كبيرة. مي هذيك تقعد ماماتي، هذيك تقعد ماماتي في البيريود هذايا مثلا مسكينة ما صحتيني طيب لي في الماكلة.
1: ماي ماماتك
0: تسقى سقى بدنك عاش بنتي وعندك وعندك. أنا ديما معناها كنت بريزونت معايا وأنا زادة كنت بريزونت معاها، عملت لها كرتاج السنة، جوليا في أون ميز أون سين، ريتها في حاجة جديدة، ريتها نورت نورت
1: الروك.
0: اكزاكتومون. ومعناها ديما فما اون ريلاسيون بيناتنا، مي فرحانه برشا اللي توا بالخدمه وبالوقت وبرشا تحدي. وصلوا العباد يقولوا ملكه عملت.
1: أكيد.
0: مش بنت عملت.
1: معناها ما عملتش على موروث او انك تعمل على شهرة الولدة نتاعك ولا شهرة الولدة نتاعك.
0: لا
1: حتى في الحاجات تحية ليه،
0: تحية ليه.
1: اللي هو زيد فنان في مجاله معناها في الكور في الباسكيت. تحية ليه. فعملت خذيت طريقك وبديت خطواتك الاولى
0: بالحق برشا خدمة معناها، والحمد لله ربي عائلتي فخورة بيا، عائلتي موجودة معايا. يشجعوا فيها كل يوم مامنين بيا. العودة للأصول زادا يلم برشا برشا هكا صغار، وأربعين عبد راهو ورا البروجي هذية مامنين، معناها ممسي يقراو بيخدموا يجي ويرقدوا ساعات ساعتين ثلاثة، أما تلما بروجي متاعي ومتاعهم تلما مامنين بالحاجة. معايا عندي صغيرات في الباك، معناها بالحق من المدرسة العمومية الوطنية اللي معناها تلقاهم معناها هما ياخذوا في ديتيكي لعائلاتهم باش يجي. الشو هذا ما يحكيش كان الصغار، راهو يقولوا جينيراسيون زيد عايشين في كوكب اخر، رانا عايشين معاكم زيد، رانا نحسوا رانا نتعلموا منكم.
1: هما اولاد العصر هذا
0: والله العظيم. نحب نقول نداء للشعب
1: هي الحكايه
0: جمله والله لي، ونداء للشعب التونسي، راهو باش تشوفوا شباب، باش تشوفوا ولاد تونس شنيا وصلوا عملوا
1: صحيح،
0: خاطر توتي بوسيبل.
1: انا نقول لهم تعرفوا على ولاد تونس، مشيو شويه على ساقيكم
0: والله
1: في الدنيا، برا مشيو لهم وشوفوهم وتعرفوا على الشبيبه هذه، خاطر قاعدين نشوفوا في شبيبه محليها في البلاد هذه
0: والله، برشا مشاكل وبرشا ونسمعوا اللي تحب يحلموا مازالوا يحلموا مازالوا يقوموا الصباح ويجيوا ويحقوا
1: ورغم كل شيء
0: رغم كل شيء
1: ورغم كل شيء الدنيا ما يسيله قدامه. برافو ان شاء الله من نهار نهار
0: جمعه نهار جمعه نهار جمعه في تياتر دي ريجون
1: في مسرح الجهات معنا وقت
0: مع 8 نتاع الليل
1: مع 8 نتاع الليل ملك عويج في مسرح الجهات في مدينه الثقافه في لي جي ام سي ايام قرطاج الموسيقيه الدوره 11. برافو ملك، مواصل معكم ديما في ليله من الليالي. We'll be right back.

معروفها متغطي بصوفها تخاف علي خاف من خوفها ديما شبعان بظروفها علمتني انتي حناقف لي لعبت تقاس بالمواقف حلمت الرجع ما تحملت علي تعب مني غنية وكان جليدي نكتب عليك اكتب جهة مغريفة والمخزوني هم الشمس من الحب مشيت زاد حملي قص زادي فارس وترزيد في جوادي غريب ما كنتش امي كنت بلادي سيري جاي حداك غادي بعد اخبار الموت ولا اخبار عادي متهوني وكان جليدي ابدية تكوني شوفك في لوني تخون الدنيا ولما تخوني علمتيني من كندوني واللي العالي وحده فعوني اخطوني يسلو شكوني منو بيا جاهي تيم تتبناه حتى جابوني.

موت نفسي عالفرح عوردي تفتح صبح عبحر يقطر من عذابات الجرح عودت نفسي عالفرح حواردي تفتح صبح

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

0: ليلة من الليالي مع أماني بولعراس.
1: اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، مواصلين معكم لقانا اليوم في ليله من الليالي، وسعيده باستقبال فله وحجله اللي هما مش يكونوا غدوه معاكم في مسرح الاوبرا، باش يعملوا سهريه حلوه برشا لي فام دو راي، نساء الراي وسيدات الراي. مرحبا بك فله، ومرحبا بك دجله امينه مقران ورزقي ماما، هكا ولا؟ مرحبا بك، شنو احوالكم؟
2: صافا الحمد لله، ميرسي بور لانفيتاسيون، شكرا على حسن الاستضافه.
1: يا عايش من الجزائر الشقيقه الجميله، كيقولوا الراي يقولوا الجزائر.
2: سي نورمال.
1: هكا اللي ماما وقتاش بديتوا؟ شنو هي الحكايه اللي انت حكيت لي فام دو راي؟
3: لي فام دو راي بديناها صافي بريسك دو زون.
1: عامين.
3: ايه صافي دو زون بديناها مع مسيو مزيان زايش.
1: ايه
3: فوالا لو باترون دو كاباري سوفاج.
1: ايه
3: فوالا.
1: والفكره نتاعها شنو هي؟
3: الفكره نتاعها انايا درت ان سواري عند مزيان. وكنت مع ان بوجي واحد اخر وشافني سوغ سين. ابخي كي طلع عندي لا لوج قال لهم سالا جو في لا بيكي.
1: ايه تسرقها؟
3: سرقني. دونك قعدنا واحد دو موا ولا قولي دو موا ولا دو موا يدمي تخوا موا. ابخي استدعاني. قال لي تو بو باسي او كاباري. قلت له داكور يا با دو بروبليم.
1: فين هذه؟ في الجزائر؟
3: نو هذه في باريس.
1: باريس. وكنت تغني الراي؟
3: مشواري بدا من الجزائر.
1: اي انا وتغني الراي؟
3: نغني الراي، نغني المداحات، نغني الفوكلور، نغني توت ستيل دو شونسون، نغنيهم القصبه، نغني كل شيء.
1: كل شيء. وانت فله؟
2: مساء النور عليكم. انا في باريس. ميرسي. هذا البروجي بدا عندها عامين. كيفاش بدا وكيفاش سي سي ليدي تاع مسيو مزيان زايش لو باترون دو كاباري سوفاج سي سون ايدي اي عرضني اون افي ان ريونيون انا والحجله ولا بروبوزي لو بروجي علينا وقبلنا فرح السرور.
1: انتم كنتوا تعرفوا بعضكم من قبل؟
2: وين نعرفوا خدمنا مع بعضنا.
1: خدمتوا مع بعضكم؟ ما غنيتوش مع بعضكم؟
2: شي غنينا خدمنا بزاف مع بعض. نعرفوا بعضنا بعض في ميدان الفن وخدمنا بزاف وزدنا تلاقينا في هذا البروجي والحمد لله.
1: عملتوا حفلات قبل؟
2: ايه عملنا بزاف.
1: وين عملتوا حفلات؟
3: درنا
1: ميكرو
3: سامحيني. درنا شويه راني فاتيغي. سلمك ميرسي. درنا
1: نحب نعرف نقول لهم راهم وصلوا من المطار جاوا بحضينا للاستوديو.
3: نيشان والله العظيم
1: نشرفوا بكم. يعطيكم
3: وميرسي بور لانفيتاسيون.
2: وجي رانا تعبانين وتعبكم راحه.
1: يعيشك تحيه ليك وللجزائر.
3: عاودي لي السؤال من فضلك.
1: قلت لك عملتوا حفلات اخرين باللي فام
3: دو راي. درنا اون تورني. درنا الجولة الأولى. درنا
1: فين؟ في باريس؟
3: تماك في باريس في كاباري سوفاج. درنا موا دافغيل راني عاقلة كيما اليوم لو 11 لو 12 اون افي لا بورت بلاندي. سادير
1: معبية ما شاء الله.
3: معبية. اي ابخي لو باترون إلا ديسيدي دو فار اون سادير ان سبيكتاكل دو ان موا. صديق
1: عروض نتاع شهر كامل.
3: ايوه
2: درنا حسب الطلب تاع الجمهور.
1: حسب طلب الجمهور. وكان الجمهور طالب برشا العرض.
2: درنا 16 الحفله.
3: درنا شهر سبتمبر. شهر سبتمبر كاع شهر سبتمبر قدرناه.
1: اول مره في تونس.
3: اول مره.
2: اول مره في تونس.
1: تغنيو في تونس.
2: في تونس لي دام دو غايو سي لا بخوميييغ فوا.
1: باش تغنيو؟ انا الحق نعرف الشيخه ريميتي.
2: ربي يرحمها.
1: الله يرحمها.
2: هرم.
1: اي
2: هرم فن الراي.
1: يعني فن نقولوا شيخه ريميتي نقولوا الراي العقاده بالاضافه لبرشا فنانين. غنيو كان للفنانات للراي والا الراي بصفه عامه؟
2: كل الفنانات.
3: كل الفنانات نغنوا.
1: ميكرو متعاركه معاه انت في الدول. الميكروفون متعاركه معاه.
3: ريميتي الله يرحمها. حنايا افيك نوتر بروجي درنا لينوغراسيون تاعها الله يرحمها لا ويزون في لا بلاك تاعها. لا رويال تاع شيخه
1: ريميتي سميوه باسم
3: شيخه ريميتي تاع المتزادات ومتا
1: انت غنيتها واحد غنيت وقتها
3: في
1: النهار هذيك
3: ونا في لونيغراسيون اي دو بوالا المشوار
1: شكون يخرج شكون يخرج غدوه مثلا الحفل نتاع غدوه شكون مش تغنيو
2: غادي نغنيو للريميتي كاين لي شونسون تاع ربيعه الزهره نوريه الزهوانيه فضيله
1: كاين هذوما المعروفين الزهوانيه وفضيله والشيخ
2: كاع كاع اللي بهم تعرف الراي
1: تعرف الراي انتوما زوزك هاو ولا معاكم
2: احنا زوز
1: انتوما زوز
2: زوز
3: احنا زوز
2: زوز
3: احنا زوز
1: زوز مرحبا بكم
3: مرحبا بك جنة
1: شنو مثلا من الغنيات المعروفين اللي باش تغنيوهم
3: الغنيات المعروفين كاين مالي يا مالي كاين يا عينية كاين عبد القادر يا ابو علام كاين صلوا على النبي صلى عليه وسلم كاين برشا اغنيات
2: كاين برشا ونخلوا السسبانس
1: أيوة
2: بين الببليك يشوف
1: بلا شنو تقولوا للتوانسه اللي يسمعوا فينا توا معنا
2: ونقولوا لهم ارواحي ارواحوا سوي توس نومبروي نومبروس نتشرفوا بكم وشرف لينا رانا في تونس وتونس نعتبرها بلدنا الثاني وعندكم اكبر تحيه واقل أكبر قبلة من الشعب الجزائري الشعب التونسي
3: أنا نقول لهم من عند شيخة حجلة من الجزائر حتى لتونس إحنا خوت وحباب وجيران
1: بلاد واحد
3: بلاد واحدة الحمد لله
1: نعم.
3: نقول لهم مرحبا بكم ونقول لهم كي سوا لو بيان فوني يكونوا إن شاء الله في الموعد ويشوفونا ويشوفوهم إن شاء الله وتفوت إن شاء الله إن بو سبيكتاكل ان شاء الله وللتعاويد ان شاء الله ماشي من هذه الخطره
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اكثر من مره وتذكروا الجمهور اللي يسمع فينا انه غدوه مش تكون اللقاء مع لي فام دو راي نساء الراي سيدات الراي غدوه في عيم قرطاج الموسيقيه 9:30 نتاع الليل يجي وتفرجوا وشوفوا واكتشفوا
2: اكيد سهروا
1: ارواحوا
3: ان شاء الله ارواحوا
1: ارواحوا ارواحوا نديروا الامبيونس
3: شكرا نقولوا احنا يسلمك لا شكرا على وجهك
2: حرة حرة
1: حرة
2: حرة
1: موسين ديما معكم في ليلة من الليل
3: سلمك ميرسي برسي

0: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لكن احنا بهذا وصلنا لنهاية لقاءنا اليوم، كان لقاء استثنائي مباشرة من مدينة الثقافة في مواكبة للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. عديد الفنانين وموسيقيين وأجواء خاصة جدا داخل القاعات. نقولوا للناس يجيوا وتفرجوا واكتشفوا، حتى كما تعرفوهمش العروض المختارة شوفوهم اسمعوهم وتتشوفوا برش حاجات مزينة وبرش حاجات حلوة. فما كذلك اللقاءات المهنية، فما المعارض، فما الندوات أو اللقاءات اللي تقدم مواضيع كل يوم غدوة، كما احنا حكينا اليوم مع سامي بن سعيد باش يكون حول الصناعات، يعني حول الذكاء الاصطناعي، تهديد وإلا فرصة جديدة. على كل حال هذه هي ورشة كبيرة، مخبر كبير، أيام قرطاج الموسيقية للفنانين للمهنيين للصناعيين، وخاصة خاصة زيادة للجمهور، لأنه كلنا احنا فرد زمان ومكان وعالم لأصبح قرية صغيرة. حتى نهار عشاء يتواصل هذا المهرجان. مازلنا في مواكبات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم على المتابعة، أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شكرا لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، علي بلطي في الهندسة التقنية مباشرة من هذا الاستوديو الخارجي، حمزة سفار في الهندسة التقنية لاستوديو الإذاعة الوطنية التونسية استوديو 5، عبد فلوس التي في التنسيق. كنت معكم أماني بولاريس اللي تقولكم زيدوا استنوا شوية، وكالعادة نسمع في نهاية لقائنا السيدة أم كلثوم. إلى اللقاء
1: يا حبيبي.

حبيبي

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: سعد الله أوقاتكم بكل خير. برنامج لتوفير 1000 مقسم سكني بين المحمدية وسيدي ثبت والسواسي، ويمكن لمن تصل شرايته إلى 1800 دينار الحصول على مسكن وفق مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هي مصيد. بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق اليوم 5 أكتوبر من كل سنة، وزير التربية نور الدين النوري يدعو إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. إلزام مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال على الإنترنت، وتمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء من بين الإجراءات الجديدة والتي أعلنتها وزارة تكنولوجيات الاتصال لتعزيز حماية الأطفال على شبكات الإنترنت. بين 7 و17 من أكتوبر انطلاق عملية رشي مبيدات الحشرات على ضفاف سبخة أريانا والمآوي المتواجدة بالمنخفضات الساحلية الممتدة من جمرت إلى شمالي رواد والمستنقعات المتواجدة بغابة جعفر. كهل من بين كل 2 في تونس يعاني مرض السمنة وفق الطبيب المختص في التغذية بالمعهد الوطني للتغذية ريم بن عثمان. دوليا، شهدت فرنسا اليوم تعليق الدراسة جزئيا أو كليا في أكثر من 400 مدرسة ثانوية بالتزامن مع استمرار موجة احتجاجات طلابية. حكومة الدنمارك تعلن تعرض بيانات نحو 8.8 ملايين شخص للاختراق وقرصنة أسمائهم وعناوينهم الشخصية وأرقام هوياتهم الشخصية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأساتذة الباحثين الشيف الوطني التونسي الأستاذ كريم بن يدر. مرحبا بك سي كريم.
5: مرحبا سي عادل.
4: والأستاذ ضوء بسيسة. مرحبا سي ضوء. والأستاذ محمد السعيدي.
6: مرحبا عايش سي عادل.
4: وأنتم من أصدقاء البرنامج، سبق لنا استضافتكم، ولكن كل يعني منفردي لبحوث خاصة بكم في مستوى أكاديمي، ولكن أذكر أيضا في بعض الحصص خصصناها حتى للأرشيف الوطني التونسي، وهو من أكثر المؤسسات التي ساعدتنا في هذا البرنامج منذ انطلاقته. ووجه التحية إلى الأستاذ الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني التونسي والأستاذ المؤرخ. وموضوع لقائنا معكم اليوم فرض نفسه بإصدار مميز جديد أصدره الأرشيف الوطني التونسي بعنوان مدونة قبائل تونس وتوزعها الجغرافي، هذه من إصدارات 2026 للأرشيف الوطني التونسي. وكنتم من ضمن الفريق الذي أنجز هذا العمل المميز وقام بتنسيقه، تنسيق هذا العمل وإعداده والإشراف عليه من ناحية لنقل العلمية الأستاذ كريم بن يدر. وفريق العمل يتكون أعتقد ليس فقط من كريم بن يدر وضوء بسيسة ومحمد السعيدي طبعا بإشراف الأستاذ هادي جلاب،
5: ولكن زميلتنا فاتن كرمي.
4: هذا العمل نوجه له التحية، نتمنى أن تكون كانت ضيفتنا. أذكر عندما ناقشت أطروحتها حول أعتقد حول
5: السحر والشعوذة في البلاد التونسية خلال الفترة الاستعمارية،
4: هذا العمل كيف تقدمه أستاذ كريم بن يدر، ودواعي ربما إصدار هذه، لنقول هي وثيق موضوع، يعني هذه المدونة هي في حد ذاتها مصدر، كيف جاءتكم الفكرة أو ما الذي فرض أو استدعى منكم إنجاز هذا العمل التوثيقي والتحقيقي لنقول الهام جدا من إصدارات الأرشيف الوطني التونسي؟
5: شكرا سي عادل أولا على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه الفرصة لتقديم الأعمال التي ينتجها الأرشيف الوطني. أود قبل كل شيء أن أشكر زملائي الذين شاركوني بشغف وبصبر وبأنا في إنجاز هذا العمل، الأستاذ ذوب سيسا مختص في التاريخ الحديث، الأستاذ محمد السعيدي مختص في التاريخ المعاصر، زميلتنا فاتن الكرمي وهي في عطلة أمومة حاليا ونرجو أنها تعود إلى عافيتها وإلى نشاطها، وكما ذكرت سعاد منذ حين صديقتنا وزميلتنا هي تهتم بالبحث في تاريخ الذهنيات، واهتمت في هذا العمل بدراسة الجزء الخاص بقبائل الوسط التونسي، وكانت مفيدة لنا أيما إفادة بحكم انتمائها جغرافيا للوسط التونسي وبحكم العمل الدؤوب الذي قامت به في استنطاق المصادر الشفوية، مثلما قام بذلك زميلنا ذوب سيسا لمنطقة الجنوب والزميل محمد سعيدي لمناطق الوطن القديم.
4: يعني أنكم راعيتم الانتماء الجغرافي للباحثين أيضا؟
5: طبعا طبعا، الانتماء الجغرافي، المصادر الشفوية هي مصدر أساسي لتدقيق الأسماء القبائل انتماءاتها وخاصة التوبونيميا، ولهذا كان دور كان لذلك دور كبير، وكان نقول عامل محدد في، لأنه كانت من أهم المسؤوليات الملقاة علينا هي التثبت من صحة الأسماء التي وقعت ترجمتها في النسخة الفرنسية ونحن سنقوم بتعريبها. في ماذا تمثل عملنا؟ أو إذا أردتم قبل ذلك لماذا هذا العمل؟ لماذا هذا العمل؟ مدونة قبائل تونس وتوزعها الجغرافي هي النسخة العربية المعربة لعمل صدر بالفرنسية سنة 1900 عن الكتابة العامة للحكومة التونسية تحت إشراف الكاتب العام آنذاك برنار روا، الذي كان له دور محوري في إنجاز هذه المدونة. هذه المدونة هي مهمة لأنها تفصل التركيبة السكانية سواء في المدن أو التركيبة القبلية التي كانت غالبة على البلاد التونسية في تلك الفترة في أدق تفاصيلها، بدءا من القيادة إلى المشيخة إلى الفرقة إلى الدوار إلى أماكن انتصاب هذه القبائل إلى أماكن ترحالها إلى أماكن نزولها أثناء ترحالها صيفا وشتاء. وهذا في الحقيقة يمثل كنزا هاما من المعطيات يمكن أن نتناولها في البحوث التاريخية والأثرية والإثنوغرافية والمرتبطة بالتوبونيميا في علم الاجتماع. لذلك نحن اعتبرنا أن هذه المدونة لابد أن نتيحها إلى أوسع فئة ممكنة من الباحثين بدرجة أولى، ثم من الجمهور العريض، لأن مسألة الجينيالوجيا والانتماء إلى الأصول هي مسألة هم كذلك الجمهور العريض.
4: وقد عادت المسألة القبلية في المباحث التاريخية لحط في السنوات الأخيرة في الجامعة التونسية في أقسام التاريخ سواء في تونس طبعاً أو منوبة طبعاً أو سوسة أو جندوبة أو غير أو صفاقس، يعني عادت بقوة في السنوات الأخيرة، عديد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه تناولت
5: طبعاً
4: المسألة القبلية.
5: بماذا نفسر ذلك؟ في الحقيقة المدرسة التاريخية التونسية بعد الاستقلال ومنذ نشأتها هي كانت مدرسة وطنية بطبعها، وطنية بين ظفرين، يعني ناسيوناليست ديسانس في هيكلها في روحها، كانت تقوم على فكرة الوطن والتأسيس للوطن ودراسة الدولة الحديثة وبنية الدولة الحديثة وجذورها وفكرة الأمة والحركة الوطنية التي هي أساس الدولة الجديدة دولة الاستقلال. وكان لذلك صدى لدى النخبة الجامعية، فكانت الدروس هي بالأساس موجهة لتدريس تاريخ تونس في امتداداته من الفترة القديمة إلى الفترة الوسيطة والحديثة والمعاصرة. وعلى المستوى البحث التاريخي كان دائما التركيز طوال هذه الفترة حول كل ما هو وطني.
6: صحيح.
5: وسيقع إذا شئنا محاولة إذن إبعاد كل ما هو يمكن أن يفرق مثل النزعة القبلية هذه اللي كانت وقتها حتى في الخطاب الرسمي وفي الخيارات الرسمية كان هناك محاولة للابتعاد عن النعرات القبلية والجهوية إلى غير ذلك.
4: بالعودة إلى هذه الوثيقة الأصلية لنقل التي أشرت إليها ومصدرها المصدر الأصلي طبعا أنت من إنتاجكم بين ظفرين هم امتداد للدولة كتاب العام الحكومة، نذكر أن الأرشيف الوطني التونسي اليوم وتابع أيضا الكتاب العام الحكومة التونسية التي أنشأت هذه الوثيقة منذ 126 سنة. أرى أمامي الغلاف الوثيقة الأصلية التي قمتم بين ظفرين بتحقيقها بكل ما يتطلبه عمل التحقيق من دراسة وإثبات وإصلاح الأخطاء أيضا أو الإشارة إليها وإنتاج فهارس وملاحق وغير ذلك طبعا. سنرى ذلك بعد قليل، ولكن عنوانها بالفرنسية نومنكلاتور اي ريبارتيسيون دي تريبو دي تونيزي، ويبدو انها نشرت بفرنسا وليست بفرنسا. في تونس شالون سير سون امبريميري فرانسيز اي اورينتال برتران 1900. هذا غلاف الوثيقة الأصلية او الكتاب الأصلي، ولكن انتم تجاوزتم يعني أثريتم كثيرا هذه الوثيقة الأصلية اللي هي مصدر وليست مرجع
5: طبعًا.
4: يعني ليست طبعًا. من تأليف باحث فرنسي أو كذا، هي عمل يعني لنقول حكومي، عمل يعني رسمي، يعني
5: رسمي عمل رسمي عمل إداري.
4: أستاذ ضوء بسيسة، وأنت الذي أسهمت في هذا العمل الجماعي لنقل، ولو أن الإشراء التنسيق للأستاذ كريم بن يدر، ولكن كل منكم حسب ما فهمت من الأستاذ كريم بن يدر اطلع بدور محدد، كيف تقدم ربما إسهامك في هذا العمل المميز في الحقيقة وفي طبعة أنيقة يشكر عليها الأرشيف الوطني التونسي؟
7: شكرا سعادة على الاستضافة. قبل كل شيء نشكر مؤسسة الأرشيف الوطني على الفرصة اللي اتاحتها باش نقوم بالعمل هذا، وعلى رأسها السيد الهادي جلاب مدير العام للأرشيف الوطني، ونشكر الأستاذ كريم بن يدر اللي احنا محظوظين موجودين معاه، موجود معانا ونستشيروه في كل الصعوبات نرجعوا له في طيلة العمل على المدونة، ديما نرجعوا له لأن فيها صعوبات نذكرها صعوبات من بعد. ونشكر كل المساهمين في عملية المراجعة، الأستاذ أحمد الباهي والأستاذ مبروك حميدات والأستاذ جهاد سويد. حول عملية الاختيار، عملية الاختيار ليست عملية اعتباطية، وكان يشرف عليها العملية هذه الأستاذ كريم بن يدر. حاولنا هاو علاش؟ لأن المصطلحات الجغرافية ولا الأماكن ترتبط بالمعرفة بالمجال، بالمجال الجغرافي. التقسيم قام على المسألة هذه، يعني أنا كي خدمت على الجنوب نعرف ترنا، نعرف المجال هذاك علاش، خاطر نميز، وخاطر ثم برشا أسماء وأماكن تغيرت في الآن تغيرت. وملاحظة أن عملية التصحيح اللي حكى لها سي كريم لا تقوم على ما هو موجود الآن، بل بلغة العصر، بالفترة اللي تخدم فيها الكتاب
4: أواخر القرن 19.
7: تنجيب لك أمثلة، بعض الأمثلة تبين معناتها، مثلا فما بلاصة في جربة معناها مكان القرعة هو لم يعد موجود اليوم بحكم التوسع العمراني، كيفاش استنبطنا احنا الاسم تو ولا فيها جامع القرعونية، هي مليئة الآن بالبنايات لم تعد موجودة. يعني حاولنا نثبت التصحيح، عملية تصحيح على الأماكن الموجودة تسميتها صحيحة في ذلك الوقت، هذه عملية الاختيار. وبالنسبة للزملاء اختاروا معناها اختاروا الأماكن.

0: هناك ثلاث مسارات لروايه التاسيس، ما خدمة في ما طلعت سرديات للتاسيس. هناك ثلاث مسارات، الروايه قائمه على جد المؤسس والوازع الدين، مترابطه بظهور ولي صالح فاتح مسلم انتقل المنطقه وتحولت ذريته الى قبيل، اصول مشرقيه مغربيه من السياق الحمراء مثل اولاد بوغانا مثلا، معناها هذا بصفه عامه، معناها هذا في الشمال. معناها الهجرات العربيه الكبرى ارتبطت زاد بالهجرات العربيه الكبرى، الهجره الهلاليه القرن 11 تتميزت بالطبيعه الراعوي، هناك العديد من القبائل. ثم الجذور البربريه، الاصول الامازيغيه مثلا، الدويلات الذين حافظوا على لغتهم المحليه مثلا الشلحه، قبيله دمر البربريه مثلا، هذا بالنسبه للبربر. بالنسبه للاصول العربيه المرازيق التوازين، ثم صارت عمليه الانصهار، الدمج والتحالف بين القبائل البربريه والقبائل العربيه، صارت عمليه الادماج والتقسيم الهيكلي. كيف يقوم هذا التقسيم الهيكلي؟ نجد القبيله العرش فرقه دواوير، معنى دواوير جمع دوار، ثم لحمات او بيوت. وتتميز قبائل الجنوب الشرقي او الجنوب بصفه عامه بالاستقلاليه السياسيه والمئات. هناك المحلي المجتمع القبلي الذي ولا المجموعات القبليه التي يديرها الميعاد، ميعاد نوع من المجلس كما ميعاد التوازين او المجلس الاعلى للغمه. ثم نجد الصحبه، معناها التنظيم الاجتماعي امني مثلا كما في لودرن، في عرش لودرن موجود النظام هذا، يعني نظام الصحبه
1: خاصه في اي ولايه مثلا عرش
0: مثلا في تطاوين موجود معناها لودرن هذه لحمه من عرش.
2: نعم. بالنسبه لمساله الصحبه، وقانون الصحبه هو ظهر في أواخر في أواسط القرون الوسطى وأواخرها، هو تمتد إلى الفترة الحديثة. القبائل ذات الأصول البربرية التي جاءت من الأطلس ومن المغرب الأقصى، ثم مع مجيء الهجرات الهلالية أصبح هناك تناقض جوهري بين نمطي عيش. القبائل ذات الأصول الهلالية العربية احتلت السهول، واضطرت القبائل ذات الأصول البربرية إلى أن تحتمي بالجبال وبالملاجئ. فالطرقات والمسالك كان لابد من أن يلقاوا كومبرومي. قبائل العربية الهلالية هي قبائل محاربة قوية، وتحتل الخنقات لكلوار، وتختل الأعراض، الطرقات الكبرى والمسالك، فكان لابد من أن يلقاوا صيغة للاتفاق. فكانت ظهر قانون الصحبة، كل فارس عربي كان يصاحب، يسمى الصحبة لأنه يصاحب فارس من البربر، ويدفع إتاوة سنوية مقابل أنه يضمن له.
1: سنعود إلى ربما تركيبة والطبيعة وتشكل ربما حتى المشهد القبلي أو أنماط العيش ربما، ولكن لو عدنا إلى الوثيقة الفرنسية التي اشتغلتم عليها، وأنت أشرت إلى الجذور الوسيطة، التاريخ الوسيط، التاريخ القديم. أذكر أني استضفت منذ فترة قصيرة جهد فردي مميز لحاتم الضاوي حول مدونة القبائل التونسية، بدأ بجزء حول قبائل الشمال وعاد إلى الفترة الوسيطة والفترة تقارير ضباط الجيش الفرنسي. يعني ليس من السهل العودة إلى تعرف الاختصاصات حتى في التاريخ، يعني بين التاريخ الوسيط يختلف عن التاريخ الحديث ويختلف عن التاريخ المعاصر. هذه الوثيقة، سؤالي هنا ربما تجيبني عنها أنت أستاذ محمد السعيدي، هذه الوثيقة الفرنسية الأصل كيف تم انتاجها؟ هل هي تصنفها يعني هي يعني هل عادت من انتجها، هل عاد الى يعني ما وجده عند دخول الاحتلال الفرنسي، ام ثم تقصي ربما تاريخي، ثم اشارات لا اعرف يعني لكي نفهم هذه المدونه في نصها الاصلي الذي اشتغلتم عليه انتم وقمتم طبعا بإصلاح أخطاء وغير ذلك، ولكن هي يعني تصنيفها هي قبائل كما وجدت، كما يعني وجدها الفرنسيون، أم أن فما منهم فما شوية جهد تاريخي واستقصاء قاموا به من عش شفوي مصادر كذا على أصول القبائل، يعني لكي نفهم وضعية القبائل في نهاية القرن 19 في كل المناطق، سواء كان الجنوب كما كان يحكي توسي ضوب سيسا، أو الوطن القبلي اللي اشتغلت عليهم أنت ربما أكثر، أو سكريم قلت لي أنت ركزت على في
2: أنا اشتغلت على المدن ولا
1: على المدن من الشمال. يعني الوثيقة هذه يعني على الأقل في الجزء اللي يهمك أنت تنطبق على مثلا فما أشياء كما قلت أنت في مناطق اندثرت، يعني فما أشياء ما عاش موجودة توا، اما هي معناها كيفاش تصنفها، كيفاش
0: الذاكره موجوده
1: في الذاكره، معناها على شنو اشتغلوا هم الفرنسيين باش انجزوا هالوثيقه؟ هل فما اشارات هل لانتاج هذه النومنكلاتور هذه؟
2: بطبيعة الحال أنا بس ناخذ الكلمة

0: سي محمد السعيدي، هي قبل كل شيء وثيقة رسمية مرتبطة بمسار سيطرة الفرنسيين على المجال التونسي. باش نعمل استطراد، بعد 1881 باش يحصل نزاع بين السلطات العسكرية والسلطات الإدارية، وعندما تولى بول كومبون اللي هو باش يكون أول مقيم عام فرنسي، حاول أنه يغلب التسيير الإداري المدني للإيالة على حساب العسكر، وباش يقع نزاع بينه وبين بريار وبينه وبين فورجمول وبينه كل الجنرالات فيما بعد. المهم
1: قادة الجيش الفرنسي في تونس
0: سيحسم هذا النزاع في 1888 بأنه الاتفاق باش يكون المناطق الجنوبية اللي هي ما زالت تحت في إفرفيسانس، فيها غليان، هي مناطق حدودية مع إيالة طرابلس، هي مناطق حدودية مع الجزائر الفرنسية، هي مناطق في الصحراء محلولة مفتوحة على الصحراء الكبرى، أنه ذيك تبقى تحت سيطرة القوات العسكرية، وباش تحدث فيها 5 مراكز عسكرية كبرى تحدث عليهم زميلي ذو منذ حين: مدنين، تطاوين، جرجيس، قبلي، مطمط. اليوم باش يكونوا مركز التسيير الإداري، باش يصبح التسيير بالإضافة إلى الإدارة المحلية. بقية المناطق باش تصبح خاضعة للمدنيين، وسينشئ بول كومبون والفرنسيين إدارة فرنسية موازية للإدارة المحلية التونسية،
1: مراقبين مدنيين،
0: المراقبين المدنيين. وتوزيع هذه المدونة هو وفقا للمراقبات المدنية،
1: تقسيم إداري
0: يعني. تقسيم إداري الذي وضعته فرنسا. واحد، لكي يسير هؤلاء المدنيون الجدد اللي هم قادمين من فرنسا ولا قادمين من الجزائر، هم غريبون عن البيئة التونسية، إذن كان لابد من أنه يسيطروا على هذه البيئة، يفهموها. وفي هذا السياق جاءت هذه الوثيقة، المدونة.
1: عملية كأداة عمل معناها،
0: هي في الأصل أداة عمل، ولجمعها كلف المشايخ كل في اختصاصه الترابي، ووقع توزيع استمارات عليها أسئلة فيها جملة من المعطيات الديمغرافية والجبائية والاقتصادية إلى غير ذلك. وكانوا هؤلاء المشايخ مجبرين على تعمير هذه الجذاذات تحت إشراف المراقبين المدنيين، وكانت الغاية هي أنه الإدارة الجديدة يصبح لديها بنك معلومات، وأكثر من بنك المعلومات، بنك معطيات دي نوسيون، مفاهيم حول بنية المجتمع القبلي التونسي، تركيبته، تناقضاته، مكوناته، حتى يمكن تسيير هذه المعطيات.
1: لو عدنا إليك أستاذ محمد السعيدي في الجزء الذي اهتممت به، كيف تعاملت مع هذه الوثيقة في نصها الأصلي وأنت الإضافات ربما؟
2: شكرا سي عادل على الاستضافة. بداية أريد أن أتقدم بالشكر إلى مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي التي نشأت فيها منذ شبابي تقريبا، وعملت فيها على إتاحة هذه الفرصة لإعداد هذا العمل التاريخي الهام تحت إشراف أستاذنا المؤرخ الصديق كريم بن يدر مع مجموعة من الزملاء الباحثين سي ضوء بسيسة، وكذلك الزميلة فاتن كرمي. لن أطيل كثيرا في تفصيل ما تم عرضه أو ما هو موجود ربما في هذه المدونة، سأكتفي ربما بإعطاء يعني بعض البيانات المتعلقة بالجزء الذي اشتغلت عليه، والذي هم قبائل الوسط والشمال. فبناء على المعطيات التاريخية الواردة في النص يمكن استخلاص بعض الخصائص المتعلقة بهذه القبائل، قبائل الوسط والشمال، من حيث نشأتها ورواية تأسيسها، وكذلك من حيث تركيبتها الاجتماعية والديمغرافية. نستنتج أولا من حيث النشأة ورواية التأسيس أن هذه النشأة تميزت بتنوع المصادر التاريخية والأسطورية، يمكن تقسيمها إلى 3 مسارات رئيسية. أولا يمكن ذكر الرواية القائمة على الجد المؤسس أو الوازع الديني، والمرتبطة عادة بنشأة العديد من القبائل بظهور الولي الصالح أو الفتح المسلم التي انتقل إلى المنطقة أو استقر بها تاريخيا وتحولت ذريته أو أتباعه إلى القبيلة. ويمكن تقسيم هذه الروايات إلى أصول مشرقية أن يكون من أصول مشرقية أو من الفاتحين مثل قبيلة أولاد بو سالم التي تنحدر عفوا من سالم بن مرزوق. سالم أحد منحدري الفاتحين أوائل سنة 1580، مثل قبيلة غزوان المنسوبة إلى الغزواني المطرود من مصر في خلال القرن 15، كذلك الهجرة من الساقية الحمراء بالمغرب الأقصى، والتأكيد النسب الشريف لآل البيت أو البركة مثل أولاد بو غانم المنسوبين للولي الصالح علي بو غانم القادم من الساقية الحمراء كذلك، وقبيلة عقارب المنسوبة للولي سيدي أحمد عقارب الذي تذكره الأسطورة. كذلك يمكن تنسيب الأصول هذه القبائل إلى الهجرة من فاس أو الجزائر مثل قبيلة جندوبة المنسوبة للولي الصالح سيدي عبيد محمد صفاتيمة القادم من فاس في القرن 13، وقبيلة بني مازن منحدر من المقاتل المغربي عبد الجواد بن مازن.
1: سي محمد،
2: نعم،
1: أهم القبائل ربما أو العروش التي استوطنت أو موجودة في الوطن القبلي.
2: نعم.
1: أنت اشتغلت على الوطن القبلي.
2: الوطن القبلي والوسط والشمال.
1: أهم ربما أسماء القبائل الموجودة في المدونة هذه.
2: نعم.
1: على الأقل بصيغتها التي قمتم بتحقيقها ودراستها وإصلاحها، إصلاح بعض الأسماء.
2: نعم، نجد مثل قبائل أولاد سعيد المنحدر أصلا من قبيلة رياح الهلالية، أولاد يعقوب ذات الأصول الهلالية أيضا. هناك قبائل ذات أصول أو جذور بربرية أمازيغية كأولاد عيار المنحدرة من قبيلة كتامة موطنها الأصلي بين بجاية وقسنطينة، قبيلة بجاوة في الشمال الغربي التونسي، قبيلة بجاوة وماكنة وهي قبائل بربرية هاجرت من بجاية ومنطقة القبائل الجزائرية، عمدون المنحدر من الولي الصالح سيدي عبد العزيز بن رحال، قبيلة الواتا البربرية الموطن الأصلي شرق ليبيا واستقرت بتونس مع الفتح الإسلامي، الفراشيش
1: هذه بعيدة على الوطن القبلي.
2: نعم، هذه بعيدة في الشمال.
1: لو عدنا أستاذ، لو سمحت أستاذ كريم،
0: تفضل.
1: في تمهيد يعني هو يرجع إلى النص الأصلي الفرنسي أعتقد في التمهيد.
0: لا
1: هذا أنت أنجزت التمهيد.
0: أنا أنجزت المدونة. التمهيد
1: أشرت إلى المنشور المنظم لعملية تأليف المدونة، مدونة قبائل تونس وتوزيع جغرافي، تقول الصادرة وزارة الكبرى في 14 رجب 1306 هجرية 16 مارس 1889 والمواجهة للجيات، أنها تهدف إلى معرفة أحوال الأعمال على وجه التفصيل والتحقيق. الأعمال جمع مل معنى تقسيم جيات. إداري هنا
0: جيات. أي العمل وهو الجيات
1: كأنه ولاية يعني جهة، لأن ذلك ضروري لضبط خدمة الوزارة. هذا النص معناها،
0: هذا محتوى النص.
1: محتوى النص. وبعد ذلك ما كنت بصدده أستاذ كريم بن يدر، المعطيات المطلوبة يعني ذات صبغة إدارية، صبغة ديموغرافية، عدد أفراد القبائل، عروش هكذا، عدد نساء، ومعطيات ذات صبغة جبائية. إذن منطلق كما قلت أنت يعني كأنه عمل إداري، يعني فما منشور فما كذا اصدر وعطيونا المعطيات. والملاحظ في هذه المدونة وهذا ما سنتناوله في الجزء الثاني من هذا اللقاء معكم أستاذ كريم بن يدر، أستاذ ضوء بسيسة والأستاذ محمد سعيدي، هي جداول بالأساس. جداول، هذه الجداول هي تمثل ربما هي معناها الجزء الأساسي أو لهذه المدونة في شكل جداول.
0: طبعا.
1: ماذا نجد؟ القيادات، تقسيم الجداول أو القائمة، المشيخات، العروش، الفرق، ومكان الإقامة والنزول. تقريبا كل جداول بهذه الصيغة تقريبا، باستثناء ربما التراب العسكري أو شيء من المراكز العسكرية. كيف
0: نفس الشيء.
1: والفرقة كما قلت معناها هي كأنه أقل من كما قلت سيدة وقبيلة أشرتنا، أقل معناها من العرش،
0: أقل من العرش
1: الفرق. والمشيخة كأنها تظهر كأنها مسألة إدارية ولكن فيها زادة بعد القبل، يعني تقسيم، كأنه تقسيم معين. وأكبر حاجة القيادة كأنها هي تعطيك القبيلة أو العرش الكبير ولا وراء فما
3: نقول خمس.
1: خمس.
3: خمس. هي هي هو تقسيم إداري، ومعناه الخمس هو معناها وحدة إدارية تقسم لهم كل حومة معناها تضم عائلة جربية. هذا هي
1: سنواصل الحديث في هذا السياق حول مدونة قبائل تونس وتوزيعها الجغرافي كما أصدرها الأرشيف الوطني التونسي هذه السنة، كتاب جديد مهم كادة عمل وفيه جهد جماعي محمود، فيه بحث معناها لنقل فيه الجانب العلمي، فيه الجانب الإداري، فيه معناها عديد وتعدد نوعا ما، فيها ربما تعدد الانتماءات زاد للباحثين. هذا ما فهمنا منك أستاذ كريم بن يدر، ولكن لو سمحت مستنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيوفنا اليوم الأستاذ كريم بن يدر والأستاذ ضوء بسيسة والأستاذ محمد السعيدي، الأساتذة الباحثون في الأرشيف الوطني التونسي العاملون بالأرشيف الوطني التونسي. وموضوعنا حول مدونة قبائل تونس وتوزيعها الجغرافي، وهو لنقل كتاب جديد صادر عن الأرشيف الوطني، مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي سنة 2026. وفهمنا منك أستاذ كريم بن يدر كمنسق لهذا العمل الجماعي، مع توجيه تحية أيضا لأحد أعضاء الفريق الذي اشتغل معكم الأستاذة فاتن كرمي، طبعا بإشراف الأستاذ الهادي جلاب مدير العام للأرشيف الوطني التونسي، أنت الذي قمت بتنسيق هذا العمل والتمهيد له. فهمنا أنه نص فرنسي في الأصل إداري صادر على الكتابة العامة للحكومة التونسية في 1900 سنة 1900، والمنشور الذي أعطى لنقل إشارة انطلاق العملية كتجميع المعطيات عبر مختلف جهات البلاد يعني سنة 1889. ولكن أنت في تمهيد هذه المدونة أستاذ كريم بن يدر تطرقت إلى صعوبات، إلى مراحل جمع المعطيات، ولكن أيضا كانت هناك صعوبات واجهتها عملية جمع المعطيات الخاصة ما هي هذه الصعوبات التي واجهتها عملية جمع المعطيات الخاصة بالمدونة؟
1: تمثلت أهم الصعوبات، هو هذه الصعوبات ارتبطت في الحقيقة بسعي السلطات الاستعمارية إلى أنه مراقبة الإدارة المحلية، لأنه الإدارة المحلية هي كانت المسؤولة مباشرة عن طريق المشايخ في مرحلة أولى جمع شيخ، والشيخ هو المسؤول عن العرش، والعرش هو الجزء الكبير من القبيلة، وكل شيخ كان بموجب المنشور الذي أصدرته الكتابة العامة للحكومة مجبر على جمع المعطيات التي طلبت منه. وزعت جذاذات تتضمن ما يجب على كل المشايخ أن يقومون بتدوينها، معطيات تهم وظائفهم هم، تسمياتهم، وكذلك السكان، عدد السكان الذين هم مرجع نظرهم وأصولهم، وتركيبة كل عنصر من العناصر التي إذن سنجدها لاحقاً في هذه المدونة. الصعوبات تمثلت في أنه هؤلاء المشايخ بحكم تكوينهم ومستواهم العلمي واللغوي والثقافي لم يكونوا دائما في مستوى المهمة التي أنيطت في عادتهم، فوقعوا في لبس، لم يفهموا التعليمات جيدا، كانت هناك أخطاء لغوية، أخطاء في الكتابة، أخطاء في رسم الأسماء، كان هناك كذلك خلط في العودة إلى أصول القبائل وحدود كل فرع من هذه القبيلة، كل فرقة ونسبها، وخصوصا وأنه العامل المحدد هنا هو الذاكرة، وهناك اختلاط بين ما هو تاريخي وما هو أسطوري في وعي هؤلاء المشايخ، وإذن لذلك كانت هناك هذا القسم الأول من الصعوبات. القسم الثاني هي مسائل مرتبطة باللوجيستيك، لوجستية، لأنه أقسام كبيرة من هذه المناطق كانت بعيدة عن العاصمة، وكان لوصول المعلومات ولوصول التعليمات كان هناك مسافات، مع المشاكل الكبيرة في المواصلات التي كانت بدائية في تلك الفترة، وكان لابد من المرور من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة المحلية، وهذا كان إذن يخلق التباس ويضيع الكثير من الوقت. وحتى في العديد من الأحيان كانت تعود الجذاذات وهي ناقصة وإلا تتضمن أخطاء عديدة.
0: وكمثال، وأنت الذي اختصصت لقول يعني اهتممت بالجنوب أستاذ ضوء بسيسة، أرى أمامي مثلا هناك إشارة في من بين الصعوبات أو النقائص التي واجهت العملية، لأنه كما نذكره 1900 تم إصدار هذه الوثيقة باللغة الفرنسية، ولكن المنشور 11 سنة قبل 1889، يعني مرت سنوات طويلة قبل إعداد هذا. هناك إشارة للسهو عن ذكر المشيخات ذات الخصوصية، مثل ما هو الحال، أنقل عنك أستاذ كريم بن يدر في التمهيد الذي قمت به المدونة، مثل هو الحال مع قايد جربة الذي لم يذكر مشيخات زوارة والحنفية هكا والعسكر ونفوسة. يعني أنت الذي اشتغلت على هذه القبائل ربما، وهل هو هناك أكثر من مثال ربما على السهو والنقص؟
2: هو إلى جانب النقائص اللي ذكرها سي كريم بن يدر، هو أن ثم حتى ثم نقائص حتى في ذكر الفرق، معناها إلى جانب المشيخات. أنا ما نحكي على الأقليم الجنوب الشرقي بصفة عامة، فهمتني؟ وهذا يعود معناها حتى ثم نقاس، ثم مشاكل أخرى مثلا في صعوبة وفي وسائل النقل، ثم مشكل في وسائل النقل والاتصال عند عملية إرسال الجلدات موجودة المسألة هذه، وعطلت سنوات، من عطلت سنوات معناها المعطيات تتأخر. هذا إلى جانب النقاس اللي ذكرها سيكاريب، وهذا خلق مشكل ربما هك علاش تأخر عملية الطبع، تأخرت
1: المسألة هذه بالأساس بالنسبة للجربة. هي موجودة في مناطق أخرى، لماذا؟ لأنه كان هناك التنظيم الإداري كان فيها معناتها خصوصيتين.
0: أنت أصيل جربة؟ أنت أصيل جربة سيكاري؟
1: لا أنا أصيل الدويرات.
0: ديرة
1: التطوير. إذن كانت هناك تقسيمات ترابية وتقسيمات قبلية، فكانت القبائل تخضع لتقسيمات قبلية. مثلا هناك قايد الفريشيش هو المسؤول عن الفريشيش، قايد الحنفية مثلا اللي هما الحنفية المقصود بهم الأطرار اللي هما أحناف، زواوة اللي هما من قبيلة الزواوة لديهم قايد خاص، ولكن هما ليس لديهم موطن يستقرون فيه. زواوة باش سوف نجدهم في جربة، باش نلقاهم في تونس، في سوسة، في الساحل، أينما حلوا هم يبقوا مرجع نظر قايدهم الذي يقيم في تونس
0: العاصمة،
1: في العاصمة. بينما هناك قياد مجال نظرهم ترابي، مثلا قايد صفاقس هو مسؤول عن صفاقس كولاية.
0: لكن هناك نوع آخر من السهو أشرت إليه أنت في التمهيد هذه المدونة، تقول السهو عن ذكر المعطيات الخاصة بالعناصر الوافدة على المشيخات والتي لم تكن تحت نظر مشيخة، مثل الطرابلسية والعروش الرقاق والطياش.
1: طبعا هذا
0: الطياش هكذا
1: الطياش هو كان هناك العديد من القبائل الرحل أو التي هي نصف رحل، وكانت تقضي أجزاء كثيرة كبيرة من السنة خارج موطنها الأصل. جزء منها يطيش يعني يتشتت ويبقى خارج مجاله الأصل، ويصبحون النزلاء في تلك المناطق. وهؤلاء الطياش هم يبقوا دائما مرجع نظر قايدهم القبلي، مثلا طياش فريشيش في منطقة معينة هم مرجع نظر قايد الفريشيش، وليسوا مرجع نظر شيخ أو قايد تلك المنطقة التي أصبحوا يقيمون فيها.
0: أستاذ محمد السعيدي، لاحظت في هذه المدونة هناك هي أداة عمل وفيها تيسير، وقمتم بجهد كبير لجعلها متاحة حتى تسهل. قلنا هي جذاذات، أنا أرى معناها كان في شكل يعني جداول القيمة، قلنا متقسمة حسب القيادات والمشيخات والعروش، تذكير والفرق ومكان الإقامة. لو كان ناخذ مثل اشتغلت عليه أنت في هذا القسم اللي معناها اهتميت به أنت، مثال وما ينطبق كما قال سيدو قبيلة، رفما أشياء تغير بين توا مثلا 2026 صدور النسخة العربية المنقحة لنقول والمحققة اللي قمت بها انتم عن النسخة 1900 الأصلية، معناها ماذا سرع انتباهك مثلا حتى في مستوى الأخطاء أو السهو؟ ما هي الأشياء التي عثرت عليها أنت في الجزء؟
1: توبونيمي.
3: نعم، على مستوى التوبونيمي مثل في ذكر الأماكن، مثل الأماكن القديمة، ربما التسميات ربما كما نقولوا مثل كما نقولوا نختاروا مثل كلمة شريشرة، مثل نلقاوها شريشرة، شرشارة، شرارة، كذلك مثل في مكان جغرافي معين. مثل هناك تغير، يعني في ليس هناك تغير كامل في التسمية الجغرافية بحسب التطور العمراني والحضاري الذي يعني شهدته يعني تلك المنطقة أو ذلك المكان، يعني بحسب المؤثرات الجديدة الفاعلة أو التي أثرت على ذلك على ذلك المكان.
1: هو بصفة عامة الذاكرة الجماعية تحتفظ بأسماء الأماكن في أغلب الأحيان، تحتفظ بأسماء الأماكن إذا لم تحصل تغييرات جوهرية تمس من وظيفة المكان. خلال المرحلة هذه، سمحني سي عادل، خلال المرحلة هذه جزء كبير من المجال التونسي كان مجال قبلي، لذلك نجد أن التسميات التوبونيميا تستند بالأساس إلى معطيات التضاريس أو إلى معطيات مثلا الأساطير أو الوقائع التاريخية. لأنه فعل الإنسان في المجال كان محدود، والتوبونيميا في المدينة بما أنه فعل الإنسان فيها كبير فإنه التسميات باش تكون بطبيعة الحال مختلفة. يعني في المجال القبلي سنة جدة واد ورقوبة وشيشرة وشرشارة وقرعة وقرعاية إلى غير ذلك. وهذا
0: أنا حائر أنا حائر في أصل كلمة دبدابة، إلى الآن لم أجد جوابا عنها.
1: دبدابة ذي سيذو توي
2: حسب نعرفها أنا هي البطحة،
1: هي البطحة هي القرعة. الدبدابة الدبدابة هي القرعة، القرعة من العربية قرعة، يعني هي ليس فيها نبت، ليس فيها غطاء، ليس فيها نبات.
0: موجودة حتى في العاصمة دبدابة قرب القصبة،
1: هي تسمى
0: قرب تكيت الدبدابة. كانت عنا تكيت دبدابة غادي وين توا وموجودة
1: ناجة الدبدابة مازال موجود.
0: موجود فم الملاحق، هذه الملاحق أنتم أعددتم
1: طبعاً
0: الملاحق.
1: طبعا طبعا
0: لو نذكر بها أستاذ كريم بن يدر الملاحق التي أنجزتموها لهذه المدونة وهي لا نجدها في النص الأصلي الفرنسي طبعاً. وهذا من الجهد الذي يحسب لكم يعني.
1: طبعا في رغبة منا في إثراء النص الأصلي وفي مزيد التسهيل على القراء والباحثين، فخيرنا أنه نبادر إلى استثمار جزء من المعطيات الواردة في المدونة وتحويلها إلى ملاحق. وفي هذا المجال قمنا بتمثيل جغرافي في شكل خرائط لقسم كبير من المعطيات. رسمنا 6 خرائط تبين توزع مثلا الأندلسيين، تبين توزع ذوي الأصول التركية، تبين توزع أصيلي جهة جربة، تبين توزع صفاقسية سواحلية طرابلسية خارج مجالهم وفي كامل البلاد التونسية.
0: خارج مجال
1: طبعا،
0: خارج مجالهم الأصلي،
1: خارج مجالهم الأصلي.
0: واخترنا
1: دراسة هذه المعطيات وتمثيلها لنبين أن المجال التونسي بدأ منذ تلك الفترة يعني أخذ شكل التنوع، لم يعد هو المجال القروسطي المقسم بين قبائل أو مجموعات سكانية كل يتحصن في جزء منه ويمتلكه.
0: أرى أمامي في الصفحة 347 من مدونة قبائل تونس توزعها الجغرافي كان امتداد لهذه الخرائط أو تيسير لها في شكل جدول المنطقة بنزرت جندوبة باجة كذات برسق كيف والمجموعات القبلية بعنوان هنا توزع جغرافي لأهم مجموعات ذات الأصول القبلية والجهوية خارج مجالها الأصلي. وهذا مهم لأن يعني البعض يظن أن القبيلة كأنها يعني عندها مكان لاصق، معناها هي متوزعة يعني
1: هو في الأصل كانت
2: الهجرات.
1: هي في الوصل كانت، ولكن هنا بحكم المسار التاريخي الذي عرفته البلاد التونسية بدأنا منذ تلك الفترة بدأ يظهر جليا أنه المجال لم يعد مجزأا ولكل قبيلة ولكل مجموعة ثم الاندماج والانصهار أخذ أبعاد أخرى.
0: لو أخذنا مثالا أستاذ محمد السعيدي وأنت الذي اشتغلت على الوطن القبلي وراء أمامي مثلا منطقة نابل، ما هي أهم مجموعات التي استوطنت وهي من ليست أصيلة نابل ولكن نجدها في نابل؟
3: نجد على سبيل المثال مجموعات مثل المجموعات الوسالتية، نجد كذلك الصفاقسية والقراوة الجرابة السواحلية الذين بدأوا بالاستقرار بمنطقة الوطن القبلي بفعل الهجرات المتواترة بداية من أواخر القرن 19. نجد مثال لجانب أولاد سعيد بن فيضة، نجد كذلك الترود ماجر
0: منه لقب الترودي،
3: نعم منه لقب الترودي. نجد كذلك البغانمية،
0: بغانمية يعني لقب
3: بغانمي، ولد بغانمي من الكيف،
0: لازم نجدهم في نابل
3: موجودين طبعاً. موجودين
0: هذا مهم جدا
3: وبالمناطق المحيطة في إطار هذه في إطار الهجرات في إطار ظاهرة الهجرة الداخلية يعني منذ أواخر القرن 19 تقريبا. نجد كذلك القراقنة الجنادبة الورغمية ورغمة الفرشيش الهمامة أولاد جوين أولاد عيار كذلك
0: طبعا العديد من أصول جنوب موجودة في الوطن القبلي
3: موجودة
0: بل بعض المشيخاء لا أقول مشيخات أنا تأثرت سيب المدونة يعني بعض المعتمديات عنا في نابل وكذا ولاية نابل توا بعض معتمديات يعني تقى أغلبية أصولهم الجنوب نعرف طبعًا. بعض العائلات حتى في منزل تميم وكذا سيدو بسيسة وأنت الذي اهتممت ليس فقط طبعا جنوب وأنت يعني كلكم تمكنتم من هذه الوثيقة الإدارية التاريخية الثرية جدا واستفدت شخصيا ان هذه في ملامسه اولى، هي كتاب ضخمه، كتاب مهم يعني بين ظفرين ضخم، كتاب كبير يعني الحجم حوالي 400 صفحه، ولكن الحجم الكبير اكثر من 400 صفحه، ومعبي بالجداول والملاحق والخرائط، ويسهل الحق استاذ ذو بسيسة الظاهره القبليه. طبعا نتجاوز ان ننصح بالرجوع إليها، وأرجو هي متاحة لمن يريد يعني هذه المدونة،
1: وهي معروضة للبيع في الأرشيف الوطني،
0: موجودة في الأرشيف الوطني، لا نجدها في المكتبات العادية،
1: في الأرشيف
0: الوطني. من يريد الحصول على هذه المدونة، ونعرف أهمية المسألة القبلية، بعديد من الناس والمواطنين أصبحوا يسألون بأصولهم والعودة للأصول، مش كان في تونس، في العالم الكل، ولا
1: بطبيعة الحال
0: استاذ وسيس، كأنه في القرن التسعة عشر عند صدور هذه الوثيقة في نصها الأصلي قبل أن تقوموا أنتم بعد 126 سنة بتحقيقها وإصلاح بعض الأخطاء وغير ذلك، ومشكورين على ذلك، كأنه المسألة القبلية بدأت تفقد نوعا ما مع دخول الاستعمار الفرنسي، وما فهمنا منها التوزع المجالي أصبح مفتوح، قبيلة معاش منسوبة إلى منطقة معينة ساعة تبقى متوزعة فروعها، يعني إلى أي مدى تراجع ربما، طبعا ليس فقط دولة الاستقلال وبرقيبة وما يقال عن برقيبة أنه قضاء العروشية وضد الجياء وكذا، يعني كان هي منذ دخول الاستعمار الفرنسي كانوا المسألة القبلية بدأت تنقص يعني ربما الوزن تاعها.
2: هو في الحقيقة في نهاية القرن التاسع عشر هي التحولات اللي شدتها البلاد، هو ما عادش ثم النموذج التقليدي للقبيلة، ما عادش فما معناها بدا ينقص، بدا تضعف، وهذا ركزت عليه الإدارة الفرنسية، معناها هي حاجتها الإدارة الفرنسية حاجتها في النهاية هي ضعف النموذج التقليدي، وهذا هو اللي صار. طبعا نشوفوا حتى من بعد
0: تكتل القبائل ينقص يعني
2: ينقص، وثم الهجرات، هو القبائل خاصة في الجنوب تتميز بالترحال حتى بين الصيف والشتاء،
0: وحتى خارج تونس فيهم شكون خرج لطرابلس،
2: حتى داخل الإقليم داخل المنطقة، معناها في شيرة المرازيق مثلا معناها يتنقلوا في الشتاء ويرجعوا في الصيف، معناها وقت
0: صحيح
2: أنا ثم زوز مناطق في الشتاء وفي الصيف تنقلوا،
0: ويبدو لي أنه زاد المدن
2: مرتبطين
0: بالازدهار المدن ولا النزوح، هذايا ما يعرف بظاهرة النزوح في الثلاثينات القرن بعد ذلك طبعا، ولكن حتى مثلا في الملحق المهم في الصفحة هذايا شديت فيه هنا خاطر
1: طبعا لأنه مهم جدا،
0: مهم جدا مثلا في تونس العاصمة، ما نحكيوش احنا حكينا على نابل، الأستاذ محمد السعيدي قال لنا بعض يعني كل من كل جهات يعني كل موجودين جهات في نابل، تقول أنت شمال شرقي وتنقب، لكن نجد منهم الجنوب الوسط الكل موجودين، تونس العاصمة ما نحكيش الكل مطمطية جرامسية ورغمية صفاقسية بجا ورياح ميمشة جوازين كعوب ترود، يعني طبعا العاصمة تجمع الكل.
1: بماذا نفسر ذلك في الحقيقة؟ في الحقيقة بماذا نفسر المسألة القبلية هذه؟ هي في تناقض جوهري مع الدولة وقوة الدولة وسلطة الدولة، كلما ازدادت سلطة الدولة وازدادت قدرتها على السيطرة على مجالها كانت المسألة القبلية أقوى. بدأ المسار هذا في الصراع منذ الفترة المرادية، وتمكن المراديون من إخضاع يعني الكونفدراليات القبلية الكبرى وأضعافها، وبدأ الخروج القبائل هذه من مجالها خلال الفترة مع الحسينيين. سلطة الدولة سوف تزداد مع الاستعمار الفرنسي والسيطرة السياسية والسيطرة الإدارية والعسكرية ولا باسيفيكاسيون، معناتها اصبح المجال امن سالم، وهذا باش يسهل الحركات والادفاق بين مختلف الاقاليم بين الساحل وبين الوسط وبين الجنوب. لي زونكلافمون اللي كانوا موجودين خلال الفتره الوسيطه وبدايات الفتره الحديثه
0: تطور وسائل النقل والسكك الحديديه
1: بطبيعه الحال، هذه كلها موجه، وتزايد المدن والانشطه في المدن وظهور انشطه اقتصاديه جديده جلبت المدن جلبت القبائل، وهذا من شأنه أنه يسمح بالبنية القديمة التي تحبس القبيلة في ما كانت تسميه وطنها، وطن متاحة وطنها يعني المنطقة متاحة، وكان هناك أساس النزاع هو حولها الوطن، بما أنه الدولة أصبحت هي التي مسيطرة هي التي تفصل النزاعات، فأصبح بإمكان القبيلة أن تغادر هذا المجال.
0: ومن بين أدوات سيطرة الدولة في وجه الاستعماري على الأقل عندنا مسألة كبيرة جدا، مسألة التحديث هو موجود حتى في الفترة الاستعمارية وليس فقط مع دولة الاستقلال. السيطرة على هال يعني معرفة هذه القبائل، ونعرف أنه حتى ضباط فرنسيين منذ دخولهم الجزائر بدأوا يستكشفون تونس وقاموا بخرائط، وكانت أستاذة هدى بعير يعني كانت ضيفتنا على الخرائط ما قبل الاستعمار، كانوا توطن يعني القبائل خاصة في جهة الشمال الغربي والمناطق الغربية خاصة. ولكن كإشارة فقط في ونحن في نهاية الحصة، هو ثري جدا هذه الوثيقة، هذا الكتاب الجماعي والجهد المميز لكم أستاذ كريم بن يدر وأستاذ ضوء بسيسة والأستاذ محمد السعيدي، ونوجه تحية أيضا الأستاذ فاتن كرمي والأستاذ هدي جلاب طبعا المدير العام للأرشيف الوطني التونسي. من بين الملاحق فقط كإشارة، من بين الملاحق التي أنجزتموها لمساعدة ربما الباحثين والمستعملين هذه الوثيقة، مثلا التوزع الجغرافي لأهم المجموعات المنتسبة لأولياء صالحين سنة 1900، يعني سنة إصدار نومنكلاتور هذه المدونة هذه. أجد مثلا المنطقة والمجموعة مثلا العالية ولاد سيدي علي كذا، جندوبة ولاد سيدي عبيد، ولاد سيدي الناصر، نفزة ولاد سيدي مبارك، تستورة ولاد سيدي مرعي، بوعرادة ولاد سيدي خليف، يعني هناك صفحات وملاحق مفيدة جدا للقارئ وللباحث. إذا ننصح بالرجوع إلى هذا الجهد المميز الموثق، هذا التوثيق وهذا التحقيق، وهذا جهد علمي هو في الحقيقة ولو يأخذ صبغة إدارية، لأنكم نعرف أن الأرشيف الوطني التونسي هو مؤسسة حكومية يعني. أشكركم جزيل الشكر أستاذ كريم بن يدر وأستاذ محمد سعيدي، أعرف أن كثير لديه ما يقوله، لكن في حصة يعني موجزة لثلاثة ضيوف قد ربما كون غمضت حق بعضكم، ولكن أنصح بالعودة إلى مدونة قبائل تونس وتوزعها الجغرافي الصادر عن أرشيف الوطني التونسي سنة 2026، ويمكن الحصول على هذه معناها متاحة للشراء يعني لمن يريد أن يقتني هذه المدونة، لكن موجودة في مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي شارع 9 أبريل تونس العاصمة. شكرا لكم، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: التمديد في آجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان سنة 26 و2000. إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الإنترنت. وفي أخبار العالم: هجمات للحوثيين على مطاري ومواقع في السعودية، وحلف مكة يفعل الدفاع المشترك بما فيها نشر قوات في المملكة. إلى التفاصيل. تتواصل اليوم الثلاثاء بولاية مدنين فعاليات الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والإدماج المالي من تنظيم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التظاهرة تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة إلى جانب تحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحاملي أفكار المشاريع إلى الخدمات والآليات المالية. المكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب أمل الحداد تضيف في ميكروفون عفاف الودرني.
3: على مستوى ولاية مدنين عندنا برشا موارد طبيعية وعندنا برشا ميزات تفاضلية ومقومات قابلة لولاية مدنين باش تكون منطقة جاذبة للاستثمار. قدمنا 5 لسى القيمة على مستوى ولاية مدنين وأعطينا فكرة على أهم فرص الاستثمار الخاصة بكل حلقة. سلسلة الأيام هذه في ولايات الجنوب الست، معناها ولايات تدخل ديوان تنمية الجنوب، الفئة المستهدفة هي باعثي المشاريع وأصحاب أفكار المشاريع، خاصة من الفئات الهشة اللي هي عادة الشباب والمرأة اللي نفاذهم صعيب للتمويل. إن شاء الله عندنا فضاء تشبيك باش يكونوا إن شاء الله البنوك حاضرين وهيكل المساندة والدعم كلهم حاضرين إن شاء الله على مستوى الجهوي، وباش يكون فما لقاءات مباشرة بين الباعث وبين الهيكل التمويل وبين الباعث وبين هيكل المرافقة، وباش يكون معناها الهيكل والمؤسسات التمويل باش يعرضوا خدماتهم والكل باش يجاوبوا على أي استفسار يصدر عن الباعث ولا عن حامل فكرة المشروع.
1: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التمديد في أجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنتي 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي.
4: البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع متاحة مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن. 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد، بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج رائدات.
1: أفادت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هيام الصيد للإذاعة الوطنية باقتناء 3 عقارات بكل من محمدية وسيدي ثابت وسواسي، بما سيمكن من توفير 1000 مقسم فردي 50% منها للفئات محدودة الدخل. وأشارت هيام الصيد إلى أن عملية التسجيل لاقتناء هذه المقاسم تتم حصريا على الموقع الإلكتروني التابع للوكالة.
0: القرار هذايا انطلقنا فيه وقتنينا توا عقارين، العقار الاولاني بمحمديه والعقار الثاني في سيدي ثابت. العقار توا الثالث اللي هو في المهديه السويسي اونكور هذا. العقارات هذوما توا دينا الدراسات نتاعهم، انطلاق الاشغال نتاعهم باش يكون موفى 2026. بالنسبه للقرار اعطاك التخفيض 70% وان كونتر بارتي باش نعطيو احنا 50% من عدد المقاسم الفرديه هذيا للفئات هذوما المحدوده الدخل اللي عندهم 3 سنين. فما ان توتال بالنسبه لي 3 لوتيسمون تقسيمات فما قرابة 1000 مقسم فيهم 500 معناها 50% اللي باش يتعدى بالسعر التفضيلي اللي هو منصوص عليه، معناها باش تنقص عليك ال 60% هذيك ويتقدموا من توا ديجا خاطر سور سيت احنا ديجا كل شيء حصري على الموقع، يسجلوا مازال التسجيل مفتوح.
1: أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات. وفي الإطار ذاته تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية بعد غد الخميس أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بهدف حماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. واعتبرت الدكتورة لطيفة التاجوري المختصة في علم الاجتماع وعلم النفس الإجرام والوقاية من الانحراف في حوار للإذاعة الوطنية، اعتبرت أن قرار منع التلاميذ من الخروج من المؤسسات التربوية في الساعات الجوفاء على أهميته يحتاج إلى تهيئة الإطار المناسب من فضاءات ومشرفين مختصين لتعهد التلاميذ بما من شأنه أن يعود عليهم بالفائدة نفسيا وتربويا.
5: هو الحقيقة قرار جريء وفي وقته زاد، هو في جانب الحماية متاعو نظرة مهمة ولابد أن نثمنوها كإجراء. تبقينا لابد من التوضيح باش نحبوا نعرف إجراءات بالضبط كيفاش. الكلنا كأولياء نحبوا أولادنا نبدأ مطمئنين عليهم وموجودين في الفضاء المدرسي وما يخرجوش للشارع، لكن هل هذا معناها يكفي باش أنا نطمئنوا على أولادنا؟ فاليوم نهيئوا الأرضية، أرضية الوعي، يعني التلاميذ قبل ما نفرضوا عليهم هذين نهيئوهم نفسانيا لاستقبال الموضوع هذا، ونحضروا بطبيعة الآليات نفسروا لهم علاش هم باش يبقاو في هالإطار هذا، والإيجابيات متاع القرار هذا اللي من شأنه أنه يحافظ عليهم، يحافظ على نفسيتهم، يحافظ على حرمة الجسدية متاعهم، فأنه أكيد باش يكون يتفاعل إيجابي. أنا كمختصة زادة نتسائل هل الرعاية اللي باش تتقدم لهم هذا داخل المؤسسات التربوية باش تكون دور المربي، الأستاذ، القيم، إطار تربوي، من سيقوم بهذه المهمة؟ موارد بشرية والفضاءات والتجهيزات. راهو الناس اللي يقراو في علم الاجتماع ومجال الخدمة الاجتماعية هما أقرب الناس للتدخل في المجال التربوي.
1: في سياق متصل، أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت. وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها وتحديد أوقات النفاذ إلى الأنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استناداً إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات الذي يلزم مزودي خدمة الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبار العالم، أعلن حلف مكة الدفاعي المتكون من السعودية وتركيا وباكستان تفعيل الدفاع المشترك بما في ذلك نشر قوات وقوات عسكرية قدرات وقوات عسكرية في المملكة السعودية عقب اجتماع طارئ عقد أمس في العاصمة الرياض. قرار الحلف جاء رداً على التصعيد المتواصل في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثية. وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن تدمير أهداف عسكرية تابعة للحوثيين وتضم مخازن أسلحة وزوارق مفخخة وألغام بحرية حماية للأمن أو لأمن الملاحة بمضيق باب المندب. من جهته أكد المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن استهداف مطاري الملك خالد وأبها ومصفات لأرامكو في السعودية وتنفيذ عمليات ضد قواعد في نجران وجازان في المملكة. في الملف الإيراني الأمريكي يتواصل الغموض بشأن مسار الاتصالات بين طهران وواشنطن والخيارات العسكرية الأمريكية المقبلة. وأفادت وكالة فارس للأنباء بسماع دوي انفجارات عدة في أجزاء من جزيرة قشم ومدينة سيريك مرجحة أن تكون ناجمة عن إطلاق نار باتجاه سفينة وصفتها بالمخالفة. جاء ذلك بعدما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة نفط بمقذوف عسكري مجهول المصدر أثناء إبحارها في مياه مضيق هرمز، فيما جددت طهران التأكيد على استعدادها للمواجهة. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. تمديد في أجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان سنة 26 و2000. إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الإنترنت. في أخبار العالم هجمات للحوثيين على مطارين ومواقع أخرى في السعودية، وحلف مكة يفعل الدفاع المشترك بما فيها نشر قوات في المملكة. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.

0: موال العشاق.
1: موال العشاق عنوان لقانا. موال العشاق من توا حتى المتلفة متاع صباح معاكم موال العشاق. وافتتحنا السهرة بصوت الفنان فضل شاكر وبعد سنوات من الغياب يعود إلى جمهوره. العودة التي تحمل أكثر من معنى، عودة صوت اشتاق إليه محبوه، عودة فنان إلى المساحة التي طالما كانت بيته الأول المسرح. نحكيه على عودة الفنان فضل شاكر في السعودية ضمن موسم الرياض. نحكيه على سنوات من الغياب يعود فيها الفنان إلى مسرح إلى الجمهور من بوابة الرياض في ليلة اختارت لها عنوان شديد الدلالة، عودة الغايب. صوت ارتبط في ذاكرة الجمهور بالحب والحنين. يعود هذه المرة للغناء أمام جمهور مباشرة في واحدة من أكثر عودات الساحة الفنية العربية انتظارا. مش نعود نسمع فضل شاكر مرة أخرى، أحلى رسمة وصحك الشوق. هكا خلينا نشبعوا بصوت الفنان فضل شاكر، ولكن فما أصوات أخرى تأثر سهرتنا الليلة في موال العشاق. تحية لأيمن تنفوري رفيق دربي في هذا المشوار الإذاعي من موال العشاق.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: أهلا وسهلا بكم معنا في موال العشاق، وسمعنا الفنان فضل شاكر اللي سجل عودة إلى الجمهور، عودة إلى المسرح، حفل من بوابة موسم الرياض نهار 22 أكتوبر. باش يكون حفلة منتظرة الحقيقة، الجمهور العربي ينتظر فضل شاكر. السهرة تحمل عنوان عودة الغايب، الغايب عن الفن مدة طويلة. باش تسمعوا فيها فضل شاكر، هذا ما يمنعش أنه قاعد ينشط ويغني في فترة غيابه، وسجل عديد النجاحات ومتابعات لألبوماته، وحتى خذا جواز في حفل جوي أوردز. احنا مواصلين معكم الرحلة في موال العشاق، شعارنا ديما القليل من الكلام والكثير من الأنغام. الليلة برشا برشا مختارات، شو نسموه محمد عبدو، جوليا بطرس، صبر باعي، شو نسموه زيدا تامر عاشور، وباش نسمعوا زيدا شيرين عبد الوهاب. تباعا كما قالت شيرين، وتباعا نكتشفوا مختاراتنا الغنائية في موال العشاق.

0: هيجي لي موجوع الفنان تامر عاشور. تامر عاشور اللي كانت عنده حفلة مؤخرا في مهرجان قرطاج الدورة الأخيرة قرطاج 2026، قدم مجموعة كبيرة من الأغاني. هو مش فنان فقط، هو زيد ملحن ولحن مع وتعامل مع برشا فنانين. يلا احنا فقرة من فقرات القارة في لقانا موال العشاق، الكلمة تغني.
1: الكلمة تغني.
2: الكلمة تغني.
0: الكلمة تغني. في هذا العدد من موال العشاق اخترت موضوع الذكريات والحنين اللي تربطنا ببرشا أشخاص أماكن. على كل، وديما شعارنا في موال العشاق القليل من الكلام والكثير من الأنغام في التوقيت هذايا، وين ما يوصلكم صوتنا عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية في تونس وخارج حدود الوطن. يلا شنو اخترنا أيمن للسهرة الليلة؟ اخترنا أتذكرك صبر بهاي، واخترنا جوليا بطرس يا أوساس، واخترنا محمد عبدو الأماكن. يلا باهين المختارات، يلا نسمعهم في لقانا موال العشاق.

جوليا بطرس يا أساسة، وصلنا توقيت نص الليل وثمانية واربعين دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله تكونوا استمتعتم بمختاراتنا الغنائية، وإحنا مش نغيروا اللهجة الموسيقية، نمشيوا اللهجة الموسيقية الخليجية ديما في إطار فقرتنا الكلمة تغني للحنين وللأماكن، والأماكن بصوت محمد عبده.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزير التربية نور الدين النوري يدعو إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع. توفير 1000 مقسم بين المحمدية وسيدي ثابت والسواسي، ويمكن لمن تصل جرايته إلى 1800 دينار الحصول على مسكن، حسب مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هيوم الصيد. ودعت